ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية ولما لها من تأثير وجداني وروحي ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة شرفها الله، والتي هي في أعلى القائمة فيما يتعلق بالمقدسات، نجد مثلا أن الله ربط بها القبلة للصلاة، وكذلك الحج والعمرة طواف بها، وكذلك فيما يتعلق بجملة العبادة حولها لله، فضل الصلاة هناك والأجر والقربة العظيمة في الصلاة، في العبادة، في الدعاء، في الأعمال الصالحة، في قبول الدعاء، في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها معالم مكانية، يعني أماكن بقع مثلا الصفا المروة، مقام إبراهيم كذلك، يعني معروف ما هو المقام إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي فيها أثر قدمي، وكذلك المعالم المكانية الأخرى التي يذهب إليها الحجاج كجزء من مناسك الحج، الوقوف في عرفات، كذلك المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالحج مثلا العمرة. هناك معالم إسلامية أخرى كما تحدثنا عن المسجد الأقصى وعن أهميته وبركته وموقعه العظيم في المعالم الإسلامية. ما قبله هناك مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومقامه العظيم والمقدس في المدينة المنورة، وما أكثر المعالم الإسلامية في الأقطار الإسلامية والآثار الإسلامية التي لها أهمية دينية. فنجد في الآيات المباركة كيف أنها أصيلة في الرسالات الإلهية على امتداد الزمن وعلى امتداد الرسالات الإلهية في عمق التاريخ. يعني في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وفي هنا نجد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونجد التعبير عنها بالمقدسات، يعني مثل وصف الوادي المقدس بالبركة والأماكن المباركة، مثل ما نجد مثلا في التعبير عن البقعة المباركة، ونجد أيضا مفردة التعظيم فيما ورد مثلا في سورة الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مع أن مفردة التعظيم عند التكفيريين لغير الله شرك، مفردة التعظيم في استخدامها لأي شيء آخر عند الله يقول شرك، خروج من الملة، يجب أن يذبح من يستخدم هذا التعبير أو يتحرك على أساسه من الوريد إلى الوريد. وكما شرحنا مسألة خلفها هندسة يهودية ووراءها تدبير ومخطط عملت عليه بريطانيا في المقدمة، ثم
نشطت فيه القوى الصهيونية بشكل كبير، فالمعالم الإسلامية والأماكن والمقدسات لا أهميتها الكبيرة بما ارتبط بها من قربة وما أعطاها الله من قدسية، مثل ما ذكرنا عن الكعبة المشرفة، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة، عن غير ذلك. وهذا كمثال في مقدمة المعالم الإسلامية، وليس حصرا لها أهميتها في الارتباط الوجداني حتى بماضينا، بالماضي فيما يتعلق بالأعلام، فيما يتعلق بمسيرة الدين، أنها مسيرة عظيمة ممتدة عبر الزمن منذ بداية الوجود البشري في آدم الذي كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليه. والربط من خلال هذه الأماكن، الربط بالمعالم والأعلام والرسل والأنبياء والهدى من عباد الله والأثر الوجداني لذلك مؤكد. الإنسان يتأثر في مشاعره، في وجدانه، حينما يذهب إليها، حينما يتذكر ما يتعلق بها مما يربطه بأعلام، برسل، بأنبياء، بأولياء الله، ومما يربطه أيضا بوحدة مسيرة الدين، أنها مسيرة واحدة ممتدة عبر الزمن للأنبياء والرسل وأولياء الله، ولها أهمية في تعزيز الروابط ما بين الأمة. طبعا لها بركاتها، يعني ما يعطي الله فيها من البركات، من الخيرات، من فضل الطاعة فيها وغير ذلك. هذا يدلنا على أهميتها، والإنسان بحاجة أصلا إلى شعائر، إلى معالم واضحة في الأرض. هذا جزء من التدبير الإلهي، وفطرة الإنسان تنسجم مع ذلك. يعني لا يوجد تقريبا أمة من الأمم على الأرض حتى في خارج الدين الإسلامي إلا ولديها أماكن، معالم تقدسها، تقدرها، تعظمها، ترتبط روحيا ووجدانيا بها، ولديها تجاهها رؤية معينة، وكثير منها قد يكون فيها حالة انحراف وغير ذلك. لكن كمثال، لأن أصل الفطرة الإنسانية تتجه إلى ذلك. تحدثنا أيضا على ضوء قول الله سبحانه وتعالى في ندائه لعبده ونبيه موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كيف أن الاختيار هو إلى الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، ويعدهم لهذه المهمة لأنها مهمة مقدسة وعظيمة لا يمكن فيها التأهيل البشري. يعني ليس هناك مثلا مدرسة يدرس فيها الإنسان حتى يتخرج رسول أو نبي، وليس هناك قدرة للإعداد البشري بمستوى هذه المهمة. وذلك أتى الاختيار من الله والإعداد والتأهيل. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وكذلك ما يعنيه هذا من التذكير له بمنة الله العظيمة عليه، لأنها نعمة كبيرة على الرسل والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة العظيمة والمقدسة. الرسالة الإلهية شرف عظيم جدا. يعني قد ينظر البعض للمسألة من منظور آخر، من منظور المشاق التي قد يعانون منها والمخاطر التي قد يواجهونها، إلى درجة أن الكثير من الرسل والأنبياء استشهدوا، والبعض مثلا في طبيعة الظروف التي يواجهونها، فينظر المسألة وكأنها عبء عليهم. المسألة هي تشريف عظيم لهم ومنة عظيمة من الله عليهم، ففي هذا أيضا تذكير له بمنة الله عليه، وتذكير بالمسؤولية أيضا المترتبة على ذلك. فاستمع لما يوحى، كيف أنه يؤمر بالإصغاء، بالاستماع، مع أنه بالتأكيد حتى بطبيعة ما هو قائم وحاصل في ذلك المشهد العظيم، هو متجه بكل فكره وذهنه
وبشغاف قلبه متجه إلى التركيز على النداء الإلهي. هذا يعطينا نظرة صحيحة ومفهوما مهما تجاه قدسية هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة وأهمية هدى الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى أن يكون مصغيا مستمعا بكل ما تعنيه الكلمة، متفهما، يعرف قيمة هدى الله، أهمية هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأكيد كبير، يعني نجد مثلا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله والحث لهم بالرغم على ما هم فيه من الاهتمام أصلا، من التركيز، من التعظيم لهدى الله. مثل هنا مثلا نجد هذا التنبيه النبي الله موسى عليه السلام، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نجد مثلا في ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في تنبيهه على عظمة ما يقدم إليه من هدى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول عظيم مهم، ثقل معنوي، ثقل في الأهمية، في المحتوى والمضمون الذي له أهمية كبرى والشأن عظيم. فهذا درس لنا نحن في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى، فاستمع لما يوحى، الوحي من الله سبحانه وتعالى. والأنبياء والرسل يرتبطون بوحي الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ارتباطا تاما، من حيث الارتباط المعرفي، يعني كل معارفهم التي ترتبط بمهمتهم الرسالية معتمدة بشكل كامل على الوحي الإلهي وعلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مستوى الاهتمام بالإصغاء، بالتركيز، بالاهتمام، بالتعظيم، وعلى مستوى الاهتداء بالوحي الإلهي والاستنارة به، ثم حركتهم بالرسالة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام في التبليغ، في التبيين، في تقديم تعاليم الله سبحانه وتعالى من خلال هدى الله، من خلال الوحي، تقديم هدى الله إلى الناس وسعيهم لهداية الناس. الصلة بالوحي الإلهي صلة اهتداء والتزام واتباع وتمسك. ولهذا نجد في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين التأكيد الكثير، أن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك، تأكيد على هذا الارتباط في مقام الاتباع، في مقام العمل. وهذه مسألة في غاية الأهمية، الرسل والأنبياء هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى، يوصلون كتب الله وتعاليمه وهداه إلى الناس. وبالتالي فالوحي نفسه فيما هو موجه إلى الناس يصل إليهم من خلال الرسل والأنبياء فيما تضمنته كتب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أساسية للناس في حياتهم وفيما قدمه الرسل والأنبياء إليهم. وهذه مسألة يجب أن نستشعر أهميتها وعظمتها وأنها نعمة كبيرة، وهذه أيضا أصلا هي المهمة الرئيسية للرسل والأنبياء في ربط الناس بهدى الله، وهم يقومون في مهمتهم الرسالية بالتبليغ ويعملون في مسيرة الحياة على إقامة هدى الله ودين الله في واقع الناس في حياتهم، ويقدمون هم النموذج والقدوة في الالتزام بها، في التمسك بها، في التحرك على أساسها، في الاهتداء بها. ولذلك دورهم دور مهم وأساس. ثم مع إدراك أهمية ذلك، يعني نجد أن الأنبياء بأنفسهم والرسل صلوات الله عليهم منذ البداية يرتبطون بهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الإلهي، فيستقبلون التعاليم من الله سبحانه وتعالى في ظل
وضع قائم على الوضوح، ليس في أي شك أو التباس ولا غموض، وفي إطار واقع يصلون فيه إلى اليقين ويتحركون بإيمان وثقة تامة. يعني كل ما تحاط به عملية البعثة بالرسالة من أجواء وفي كيفية نزول الوحي إليهم، ثم ما يترافق مع ذلك من آيات ومعجزات هي بالمستوى الذي يجعلهم ينطلقون في مهماتهم الرسالية بكل يقين، بكل ثقة، بكل اطمئنان. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا، علينا أن نستوعبه وأن نكون على يقين منه، وهو مبدأ يحاربه الكافرون ويشككون فيه، يثيرون حوله الشبهات، يستغلون كل الروايات المكذوبة والخاطئة، ويستغلون كل المفاهيم الخاطئة التي نتجت عنها، فيحاولون أن يقدموا أجواء البعثة بالرسالة على أنها أجواء محاطة بالالتباس والشكوك والشبهات والغموض والأشياء الغريبة الملتبسة السلبية التي لا تثمر يقينا. مسألة الأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم في مهمتهم عندما يبعثهم الله بالرسالة والنبوءة يقترن بها إيمانهم، هم أول المسلمين، أول المؤمنين، ويتحركون بيقين. ولهذا مثلا حتى في التوصيف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم نجد: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بل نجد أيضا في مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. نجد في رعاية الله للأنبياء كيف يرعاهم ويريهم الكثير من الآيات التي تزيدهم يقينا حتى فيما يتعلق بمهامهم الرسالية، في مبادئها، في نجاحها، في القيام بها، في تحمل أعبائها بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات وتحديات ومخاطر. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن نستوعبها جيدا. فما الذي كان محتوى ذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه في البداية عندما قال: فاستمع لما يوحى؟ ما هو المحتوى لهذا الوحي الإلهي؟ يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا النموذج يبين لنا كيف بدء الوحي في مضمونه ومحتواه، يعني ما هي المبادئ والمفاهيم الأولى التي يتلقاها الرسل في بداية البعثة بالرسالة، ما هي المواضيع التي تقدم إليهم في البداية، ما هي العناوين الأساسية التي يوحيها الله إليهم في بداية الوحي، في بداية التكليف بالرسالة، في بداية البعثة بالرسالة. وهذه أيضا مسألة مهمة لنا، لأنها كما ذكرنا مما دخلها الكثير من التشويش والروايات المكذوبة والخاطئة. هذا المحتوى نجد فيه أن أول ما فيه هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. حديث عن ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الإله الذي لا تحق العبادة إلا له، والأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم الحديث عن إقامة الصلاة، ثم الحديث عن الساعة والقيامة والمسؤولية في الأعمال والجزاء. هذه خلاصة عما ورد، وسنتحدث عنها على نحو من التفصيل مع الاختصار إن شاء الله. لكن كما قلنا، هذا النموذج مهم جدا،
الشيء المتوقع بحسب الحكمة أن يكون في مقدمة ما يوحى به إلى رسل الله وأنبياء الله أثناء بعثتهم بالرسالة، أن يكون ما يوحى هو التركيز على الأسس الكبرى الجامعة لتفاصيل الدين، يعني عناوين جامعة وأساسية يبنى عليها الدين بكله. ولهذا أكد أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري ومؤرخي وعلماء الأمة الإسلامية أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عناوين عامة، عناوين شاملة ومفاهيم أساسية كبرى يحتويها القرآن الكريم بالتفصيل، لأن بقية القرآن الكريم أتى كتفاصيل لها. فالمواضيع التي تقدم في البداية والعناوين التي يبدأ بها في الوحي في المهمة الرسالية هي العناوين الأساسية، هي المبادئ الكبرى المهمة التي يقوم عليها الدين بكله. هنا نجد مثلا في هذه العناوين، أولا التوحيد لله والتقديم له هنا كمبدأ عملي، ليس كمجرد عقيدة ذهنية منفصلة عن مسار العمل وعن مسيرة الحياة، بل نجد أنه قدم هنا كمبدأ عملي تترتب عليه العبادة بمفهومها الحقيقي بما تعبر عنه من خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى، من منطلق أننا عبيد لله وله فينا حق الأمر والنهي، فنسير على هداه ونلتزم بتعليماته في مسيرة حياتنا هذه، لأننا ملك لله والأرض ملك لله، كل ما هو موجود من المخلوقات والكائنات ملك لله سبحانه وتعالى، هو الرب هو الإله هو الخالق هو المالك. لذلك نجد هنا كيف ترتب قوله فاعبدني على مبدأ التوحيد، أن نعبده وحده ونعبد أنفسنا له بالسير على هداه بالالتزام بتعليماته. فهذا المبدأ العظيم هو المبدأ الذي تقوم عليه الرسالة الإلهية بكلها. طريقة الأنبياء عليهم السلام في مفهوم العبادة كانت على هذا الأساس، يعني مسيرة الحياة التي تبنى في تفاصيلها على أساس تعليمات الله وتوجيهاته والسير على هداه، هذه العبادة لله. المفهوم الخاطئ للعبادة بأنها مجرد الطقوس الدينية المحدودة، مثلا الصلاة في المساجد وبعض من الأعمال العبادية الروحانية، ثم التحرك في مسيرة الحياة وفق هوى الإنسان وأهواء الآخرين حتى أهواء كافرين وضالين ومجرمين، ضلال رهيب جدا، ويفقد الإنسان ثمرة الانتماء للرسالة الإلهية للدين الإلهي الحق. ولهذا نجد الأنبياء كيف حرروا من آمن معهم من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى واتجهوا بهم في مسيرة الحياة بشكل عام في مختلف المجالات وفق تعليمات الله وهدي الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة عظيمة ذات أهمية كبيرة جدا في كل رسالات الله وفي اهتمام أنبيائه على مر التاريخ. الصلاة القيمة، هنا نجد عبارة وأقم الصلاة وليس فقط وصلي، وأقم الصلاة لأنه يأتي الحث على الصلاة القيمة، وهي في مقدمة الشرائع الإلهية، يعني فيما يشرعه الله لعباده في كل رسالة مع كل رسول من رسل الله يأتي في المقدمة التشريع للصلاة والتأكيد عليها والحث عليها وإعطائها موقع كبير جدا بين العبادات المفروضة والتعليمات الإلهية التي على الإنسان أن يلتزم بها، وهذا يبين أهميتها الكبيرة جدا، وفعلا لها أهمية كبيرة جدا
في تربية الإنسان، في تزكية نفسه، في تطهير روحه وتطهير قلبه ووجدانه ومشاعره. ولكن روحها الذي يعطيها أيضا أهمية كبرى في غاية الأهمية هو الذكر لله والتذكر له. ولهذا نجد هنا هذا التعبير: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة مشحونة بالأذكار لله. يعني نجد مثلا الشريعة الإسلامية في أذكار الصلاة: التكبير، التسبيح، التحميد، القراءة للقرآن الكريم، أذكار كلها أذكار من بدايتها إلى آخرها، ذكر لله سبحانه وتعالى. وأذكار متنوعة وهي وفق ما شرعه الله، ليس للإنسان أن يقدم لنفسه مقترحات في كيفية الأذكار داخل الصلاة، بل كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة القيمة هو الذكر لله والتذكر له. هذا له أهمية الكبرى في أن يشد الإنسان إلى الله، في التعظيم لله سبحانه وتعالى، في إخراج الإنسان من حالة الغفلة، لأن الإنسان يغفل مع كثرة هموم الحياة ومشاكلها وضغوطها وأحداثها وأنواع الشواغل فيها، قد يذهل الإنسان ويغفل. ولكن لأن الصلاة تأتي في أوقات زمنية خلال اليوم والليلة تذكره بالله، تشده إلى الله. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ما يتعلق بالصلاة، ومما يساعد على الاستفادة العظيمة منها، المعرفة بمعاني أذكارها والترسيخ لهذه المعاني مع كل صلاة نصليها. هذا له أهميته الكبيرة. عندما نجد أن من أهم أذكار الصلاة التكبير لله: الله أكبر، حتى في تكبيرة الإحرام التي ندخل بها في الصلاة، ثم في تكبير النقل. وما لهذا المفهوم العظيم من أثر في أن يحررنا من كل حالة التعظيم والخضوع لما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يقدمون أنفسهم في هذه الحياة كآلهة أخرى، يحاولون أن يفرضوا الشعور بعظمتهم فوق كل عظمة، الخوف منهم فوق كل شيء، الانشداد إليهم فوق كل شيء، الاستسلام لهم فوق كل شيء، فيحررنا من حالة الخوف وحالة الخضوع للطغاة والجبابرة والمتكبرين والظالمين. هكذا بقية الأذكار التي لها أهمية كبرى. هناك ملزمة مفيدة جدا لشهيد القرآن تحت عنوان: وأقم الصلاة لذكري. وهذه الملزمة فيها ما يفيد جدا في معاني أذكار الصلاة. هنا نجد هذا التأكيد على إقامة الصلاة في مقدمة العناوين التي ابتدأت بها البعثة بالرسالة، المفاهيم الأولى والعناوين الكبرى التي ابتدأت بها رسالة الله إلى عبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، تأكيد على الساعة، على الإيمان بالقيامة الآتية حتما والقريبة. الناس قد يتصورونها بعيدة جدا، قريبة، ولكنها لا تأتي إلا بغتة، تأتي بشكل مفاجئ للناس في وقت غير متوقع. ولهذا قال: أكاد أخفيها، فيما يتعلق بوقتها ووقت مجيئها، لا تأتي الناس إلا بغتة. الإيمان بالساعة له أهميته الكبيرة جدا. إيمان الإنسان بالحساب والجزاء بالآخرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعبر رسله، وما وصفوا وما قدموه لنا من أوصاف عن الآخرة وشرحوه لنا عنها، هذا شيء مهم للغاية، له أهمية الكبرى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو جزء من إيماننا بالله، بعدله، بعزته، بحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده، وأيضا بحكمته أنه يفرق بين المحسن والمحسن
المسيء والمطيع.

0: شر الشر. فأتى هنا المبدأ والمعاد والمسؤولية في حياة الإنسان تجاه أعماله، والمسار المرسوم له للنجاة والفلاح وهو العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك عن الإيمان بها وعن الإشفاق منها وعن الاستعداد لها وعن أن تحسب حسابها من لا يؤمن بها. من لا يؤمنون بالآخرة لا يحسبون حسابها، ويتجهون في هذه الحياة منفلتين بدون مسؤولية في أعمالهم، بدون شعور بعواقب هذه الأعمال وما يترتب عليها، وذلك اتباعا لأهوائهم. أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة وعن الاستقامة هو حينما يتحول إلى متبع لهواه، وهي حالة خطيرة على الإنسان وحالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن المسؤولية، عن الأخلاق، أن يكون الإنسان متبعا لهوى نفسه. ما تهواه نفسه يتبعه ويعمله ويسير وراءه، هي حالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن الخير. لأن الإنسان في أهوائه قد يهوى ما هو من المحرمات، ما هو من الباطل، ما هو من الزيغ، ما هو من الفساد، ما لا يليق حتى مع كرامته الإنسانية وقيمته الإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يكون ما يتبعه الإنسان هو هوى النفس. مسألة الاتباع مسألة مهمة جدا، تكون مبنية على أساس صحيح وعلى مسؤولية. الإنسان يدرك عواقب أعماله، عواقب مواقفه، عواقب تصرفاته، ولهذا يأتي ضبط مسيرة الإنسان في أن تكون مسيرة مستقيمة في حياته بأن يضبط هوى نفسه ولا يكون متبعا لهوى نفسه فتردى، لأن النتيجة هي الهلاك الحتمي. اتباع الهوى هو من أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة، يدفع بالإنسان إلى الاستهتار بالمسؤولية، إلى الانحراف عن هدى الله، والنتيجة المحتومة لذلك هي الهلاك والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: ولا تصعر،
5: ولا تصعر.
4: وردت هذه المفردة في الآية 18 من سورة لقمان، وهي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر من مادة الصعر، وهو الميل في الخد خاصة، وقد صعر خده وصاعره، يعني أماله من الكبر. يقال: أصاب البعير صعر، أي داء يلوي منه عنقه، فكأن المعنى: لا تلزم خدك للصعر، لأنه لا داء للإنسان أذوى من الكبر. فالآية تفيد النهي عن التكبر، ومثله في المعنى قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحرير. روي عن ابن عباس أن المقصود بثاني عطفه النضر بن الحارث لوى عنقه مرحا وتعظما. وقد سئل الإمام الهادي عليه السلام عن معنى ولا تصعر، فقال: هذه وصية من لقمان رحمة الله عليه لابنه، يأمره ألا يصعر خده للناس. ومعنى تصعر خدك أي تعرض بوجهك عن الناس، وتصفح لهم خدك، وتعصره لهم استخفافا بهم وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك ومساءلتهم لك. فأمره أن يقبل بوجهه إليهم ويبسط وجهه لهم ولا يعرض به عنهم. وهذا فعال تفعله جبابرة الأرض ومتكبروها، إذا أقبل الناس إليهم أعرضوا بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم، فيكلمونهم وخدودهم مصعرة ملوية منحرفة عنهم.

فقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

الشان.

فلا يصدنك عنها.

ثابت جسمين في أهل مدين، ثم جئت على بدر.

الطور الأيمن ونزلنا عليك

سنة فقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى السامري

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: وصلي وسلم على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدودهم.

0: صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال ويبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 69 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 25 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: قل يا محمد، لتبين لهم أن الأمر لله وحده وليس لخلقه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فبين لأهل الكتاب وغيرهم أنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا، وأن الله هو الغالب على أمره، فلا يستطيع هؤلاء إبطال نبوة محمد ورسالته ولا رد صلى الله عليه وآله ولا رد نقل الملك في محمد وآل محمد عن بني إسرائيل وإعزاز رسول الله وإذلال حساده، لأن العادة أو السنة الإلهية كانت من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الله النبوة والكتب والرسالات في بني إسرائيل في ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، وله ما يختار ويشاء، وليس لخلقه الاعتراض على ما يختار الله. فقال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم هذه، قل يا محمد لهم، قل لهم أن الملك وإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ينقله ويصرفه إلى من يشاء. قال العلامة الشرفي في تفسير المصابيح: قال الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش سلام الله عليه: فإن مراد الله سبحانه بهذا أنه يعطي النبوة من اصطفاه، ومعنى اصطفاه اختاره الله على علم منه بقيامه بأمره وطهارته وإخلاصه له في الدين، فحكم سبحانه لأنبيائه بالملك وجعله لهم، وقد حكم أيضا لغير الأنبياء من الأئمة الملوك الذين أخذوا الملك من جهة الطاعة له، مثل طالوت وذي القرنين فما دونهما، فإنهما لم يكونا نبيين، وكانا بقيامهما بأمر الله وطاعتهما إياه مستحقين للملك. فأما من تغلب بالكفر والمعاصي لله على الناس فلم يعطهم الله ذلك الذي تغلبوا عليه من الملك. وقوله سبحانه وتعالى، وقال تعالى: وتنزع الملك ممن تشاء، قال: فذلك تسليطه الأنبياء والمرسلين على من تغلب بالناس، على من تغلب على الناس فملكوهم حتى انتزعوا الملك منهم بأمر الله وحكمه، وذلك في مثل كسرى وغيره أو بموتهم. انتزع الله تعالى الملك منهم بموتهم، فإنه إذا أماتهم فقد انتزع منهم ملكهم في كل شيء. هذا تفسير الإمام الناصر الأطروش سلام الله عليه لهذه الآية تفسيرا واضحا. وأورد العلامة الشرفي سلام الله عليه كذلك قولا وتفسيرا للإمام الهادي سلام الله عليه في هذه المسألة، مسألة انتزاع إيتاء الملك من يشاء وانتزاعه ممن يشاء. قال الإمام الهادي سلام الله عليه: والملك هو جبايات الدنيا وأموالها، والذين يشاء أن يؤتيها إياهم فهم الأنبياء ثم الأئمة من بعدهم، والذين يشاء أن ينزعه عنهم فهم أعداؤه من جبابرة أرضه، ومعنى تؤتي فهو الحكم بالملك لهم صلوات الله عليهم، فمن حكم له بالنبوة أو بالإمامة فقد آتاه الملك، لأن الملك هو الأمر والنهي والجبايات والأموال التي بها قوام العساكر واتخاذ الخيل والرجال والسلاح. فهذا كلام الأئمة رضوان الله وسلام الله عليهم في تفسير هذه الآية، ويمكن أن يصح أن تحمل على معنى التخلية، لأن هناك يحصل تغلب في هذه المسألة من الجبابرة والطغاة والمستبدين على رقاب الأمة، على رقاب البشر، فيكون لهم الملك. يصح أن يحمل على مثل الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق الكثير ممن يبغون ويطغون، اختبار وابتلاء لهم، يرزقهم بالتخلية وأن يخلي بينهم وبين أسباب رزقه. فيصح أن يخلي الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الطغاة والجبابرة، أن يخلي بينهم وبين أسباب الملك فيتغلب ويملك، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنعهم جبرا، ولكن أراد الله أن تكون هذه الحياة دار ابتلاء ودار اختيار، يختار الناس فيها أعمالهم بمحض إرادتهم وبكامل اختيارهم، لا يجبرون على المنع عن اختيار الأعمال السيئة والجبروت والطغيان والظلم، لأنهم قادمون على الله سبحانه وتعالى في حياة إلى حياة الجزاء والحساب، الحياة الأبدية الدائمة. أما هذه الحياة فهي حياة اختبار وابتلاء، فيصح أن تحمل الآية على هذا المعنى، على أن الله يخلي بين الناس وبين أسباب الرزق، أسباب الملك، مختلف أسباب الحياة، فمن حصل على شيء من طريق وسبب محرم فلا يصح أن يقول أن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الله بأن حكم له، لكن الحكم من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا للأصفياء الذين اصطفاهم الله من أنبيائه ورسله، والمؤمنين الصادقين الذين خلفوا الأنبياء من بعدهم وقاموا على ما قاموا عليه من الدعوة إلى الحق والقيام بالقسط والدعاء إلى الله وإلى هدى الله وإلى دين الله وإلى صراط الله، وإن لم يحصل لهم في الواقع التغلب كما يتغلب أولئك الطغاة والمجرمون، لأن التغلب هنا في الحياة يمكن أن يحصل بسبب الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى تكون للاختيار وتكون لنحوها من الأعمال الاختيارية وليست جبرا. فالله سبحانه وتعالى قد حكم في العزة مثلا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الحكم من الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه واضح، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا الحكم الإلهي الرباني بأن العزة لا تكون عنده، أن العزيز عند الله، الوجيه عند الله، المقبول عند الله، لا يكون إلا من أنبياءه ورسله، والعزة الحقيقية والهيمنة الحقيقية على هذا الكون هي لله سبحانه وتعالى، والجميع تحت تصرفه وقبضته وإرادته، قادر على أن يمنع العاصي عن معصيته ويسوق الناس جميعا إلى طاعته ومرضاته، لكن الله بحكمته ومشيئته واختياره أراد أن تكون هذه الحياة حياة اختيار، حياة اختيار وحياة اختبار وحياة ابتلاء وحياة افتتان، ليميز الله بالعمل، يميز الله الخبيث من الطيب، ويرفع الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين اختاروا العمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى، ويعزهم ويرفع مقاماتهم عند الله عنده سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وما يحصل من الخير والرزق والنعم إلا شيء يسير مما هو عند الله سبحانه وتعالى، مما أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه أن يحصل، إنك على كل شيء قدير. من أفعال الله ومعجزات الله وبينات الله في هذا الكون هذه الآية، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى في هذين الآيتين إلاء النهار والليل جعل النهار آية مبصرة، وجعل الليل بسواده وظلمته جعله ينتشر وجعله يسود على مكان من الأرض. وفي الواقع والعلم الحديث الآن قد أوضح هذه المسألة بأبلغ إيضاح. الآن الليل موجود على الأرض بصورة كاملة، والنهار موجود على الأرض بصورة كاملة، وإنما كل واحد يدخل يولج، أي الدخول يدخل محل الآخر، ينتقل الليل إلى مكان من الأرض فيحل بدله النهار، والليل يحل بدل النهار في مكان أكذا، يمشي كما في حثيثا يطلبه حثيثا. وفي آية تعاقب، يعني يعقب الله الليل بالنهار، فهنا ذكر الإيلاء معناها الدخول، أن الليل يدخل في المكان الذي كان عليه النهار، والنهار كذلك يدخل في المكان الذي عليه الليل بصورة دائمة مستمرة حتى تنقطع هذه الحياة ونظامها، حتى ينتهي نظام هذه الحياة. هذه الحياة ونظامها على الأرض هكذا، الليل مستمر بصورة دائمة، والنهار مستمر بصورة دائمة، وإنما كل واحد يدخل محل الآخر، فالليل فقط ينتقل لا يذهب. الليل لا يذهب بصورة كاملة، والنهار لا يذهب عن الأرض بصورة كاملة، وإنما الليل باق بصورة كاملة على الأرض، عبارة عن فقط يدور على أماكن الأرض، وكذلك النهار يدور، كل واحد منهم يدخل محل الآخر بصورة تدريجية حتى يمر الليل كاملا في كل 24 ساعة على الأرض بأكملها يطوف، وفي كل 24 ساعة يطوف النهار كذلك دورة كاملة على الأرض بمشيئة الله واختياره. ومن آيات الله وتخرج الليل وتخرج الحي من الميت، هذا الإله العظيم الذي على كل شيء قدير يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يخرج الشجرة، مثلا الشجر الحي من الحب والنوى الميت الجامد، كل أشجار تخرج من نوى وبذور، كل الأشجار الحية التي تترعرع وتنمو وتثمر، هذه حياة عظيمة في الأشجار حينما تنمو وتخضر وتزهر وتثمر، هذه حياة. ولكن هذه الأشجار كلها يخرجها الله سبحانه وتعالى من ميت، وهي البذور التي هي ميتة، مثلها مثل أي حصاة في الأرض ميتة ساكنة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو فالق الحب والنوى، كما ذكر الله في آية إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وقد وهنا أيضا يصح أن وكذلك يخرج الله سبحانه وتعالى الإنسان من نطفة من ماء مهين، نطفة جامدة لا حياة فيها، نطفة من ماء، الماء يعتبر من الجمادات الذي لا حياة فيه، ويخرج الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة من ماء مهين يخرج الله البشر الكثير، المليارات البشر أخرجهم الله من نطفة ميتة، ثم يخرجهم أيضا بعد أن يموتون مرة أخرى ويصيرون رميما ويصير رفاتهم قطعا متناثرة بالية من عظام نخرة، يعيد الحياة إليهم يوم البعث والنشور. وترزق يا الله وترزق من تشاء بغير حساب، الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الله في هذه الآية وترزق من تشاء بغير حساب، أي رزقا تفضلا لا يأتي عليه الحساب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يرزق بحساب دقيق وبحساب منضبط، لأنه البشر مهما أكرموا غيرهم لكن بحساب ودقة، لأن كل ما يخرجونه ينقص من ملكهم وينقص من أرزاقهم وأموالهم، لأن الحساب يأتي عليها بالنقص، لكن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، لأن الله لا يحتاج الحساب، لأن الحساب لا ينقص من رزق الله ولا من ملكوت الله، فيبسط الرزق بدون حساب وبدون أن يأتي عليه على رزق الله النقص. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هنا ينهى نهي من الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يحبونهم كحب الله، يوالونهم ويقدمونهم على المؤمنين من دون المؤمنين، أن يجعلون ولايتهم ومحبتهم وإعانتهم للكافرين ويقدمونهم على ولاية المؤمنين. هذا معصية كبيرة وكفر بالله سبحانه وتعالى حين يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من غير المؤمنين، ويتركون المؤمنين ويتركوا ولاية المؤمنين الصادقين. ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الولاية ويتخذ الكافرين له أولياء من غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء، ولا صلة له بالله ولا بطاعة الله، ولا يعتبر من أولياء الله ولا من أهل طاعته. ولذلك عبر الله بهذا التعبير، ومن يفعل ذلك فهو عدو، يعني فليس من الله في شيء، بل هو عدو لله، ليس له بالله أي صلة. هذا معنى الآية، فليس من الله في شيء، أي عدو لله، ليس له بالله أي صلة ولا أي علاقة، ولا علاقة إيمان ولا طاعة للرحمن، وهو يعصي الله بموالاة الكفرة المجرمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة، هنا مسألة استثنائية، قد يخاف الإنسان من ضرر الكافرين وبطش الكافرين في حالات محددة، في حالات ضعف، في حالات ضيقة، في حالات محدودة وليست على سبيل الدوام، ولكن تعاملا ظاهرا، إلا أن تخافوا منهم خوفا بقضية أو في مدة محددة أو في أمور محدودة، كما أباح الله سبحانه وتعالى لمن تعرض للضرر الكبير وخشية الهلاك بأن ينطق مثلا كلمة الكفر، ولكن ينطقها بلسانه في وقت محدد، وقت التعرض للخطر الداهم والمحدق به الذي ربما يتعرض معها للهلاك، ولكنه هنا رخصة وليست عزيمة. إذا بقي وأصر، بقي على العزيمة وعلى عدم مهادنة الكافر ولا التقية منه، فقد عمل بالعزيمة، وهنا رخصة. إلا أن يحصل عليكم أو تخافون ضررهم ضررا لا تحتملونه في حالة ضعف منكم أو في حالة معينة محدودة، لا لا لا لا حرج عليكم، إلا أن تتقوا منهم تقاة، لا حرج عليكم في أن تداروهم بألسنتكم وتداروهم مدارات ظاهرة لا تنطوي، لا تنفذ إلى إلى إلى إلى أفئدتكم ولا إلى قلوبكم بمحبة وميل قلبي، مدارات ظاهرة. تتقوهم تقاة، يعني وهنا التقية المعروفة المدارة، حتى يمر هذا الظرف المؤقت، ظرف مؤقت يتعرض له المسلم يحتاج إلى مدارات الكافر حتى ينقضي هذا الظرف، وليست مسألة مستمرة، هذا عبارة عن استثناء فقط ورخصة. ويحذركم الله نفسه، هذا دليل على أنها رخصة مؤقتة، لأن الله قال ويحذركم الله نفسه، يحذركم من التولي والميل، أن تميل قلوبكم وتتخذون من هذه الرخصة سبيلا إلى الاستمرار عليها والمدارات الدائمة والمجاملة الدائمة والتولي الدائم للكفرة والمجرمين، هذا لا يجوز ولا يصح. هذه مسألة عارضة وقضية استثنائية، مدارات الكافر في لحظة من اللحظات أو في ظرف من الظروف القاهرة والقاسية. ويحذركم الله نفسه أن تتولوهم وتميل قلوبكم إلى موالاتهم ومداراتهم بصورة مستمرة، وإلى الله المصير، إلى الله ترجع الأمور كلها، إلى الله تصير الأمور كلها وتنتهي، إلى الله المصير الذي سيحاسب كل إنسان على ما فعل. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أنه يطلع على ما في الصدور وما تخفيه الضمائر. قل إن تخفوا شيئا من أفعالكم قل إن تخفوا ما في صدوركم من الأعمال فالله مطلع عليه، أو تبدوه هو يعلمه الله. السر والعلن عند الله سواء، بل ما أضمره الإنسان هو معلوم عند الله كما أبداه وأظهره سواء عند الله سبحانه وتعالى، يعلم ما تكن الصدور وما تجنه الضمائر، ويعلم ما في السماوات والأرض. علم الله ليس محدودا في هذه المسألة أو مسائل محددة، إنما علم الله شامل لكل ما في السماء والأرض من كبيرها وصغيرها ودقيقها وجليلها وعظيمها وحقيرها، لا شيء مغمور غير معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فالله علمه بالأشياء الكبيرة كعلمه بالأشياء الصغيرة والحقيرة، محيط بكل شيء، عالم بكل شيء في السماوات والأرض، لأنه لا وجود في الكون إلا في السماوات والأرض، فهو عالم بما هو موجود من السماوات والأرض، عالم بما فيهما، لأنه لا خلق وراء السماوات والأرض، ولا وجود كما في آيات القرآن، لا وجود لمخلوقات غير السماوات والأرض، لا وجود في هذا الكون إلا للسماوات والأرض، فهو عالم بهما وما فيهما سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، الله قادر على كل شيء، كما أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قدرته سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض أضعاف مضاعفة بقدرته ومشيئته وعظمته. الله قادر على كل شيء، وهنا القدرة جعلها عامة على كل شيء، لا يمتنع على الله شيء مهما كان عظمه، كما قلنا حتى لو كان مثل السماوات والأرض أضعاف مضاعفة، الله قادر على أن يخلق هذه الأضعاف المضاعفة من سماوات وأرض كما خلق، ولا يؤوده ذلك ولا يتعبه كما خلق هذه السماوات والأرض الموجودة في هذا الكون، لأنه على كل شيء قدير مهما كان هذا الشيء كبيرا أو عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن الكريم، وأن يفتح مسامع أذهاننا وقلوبنا إلى فهمه كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك من هدي القرآن الكريم. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة آفاق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مجلس القرآن. مرحبا بكم في مائدة الرحمن، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله أن يقبل منا وأن يبارك لنا وأن يبارك فينا وفي كل من يستمع إلى هذه التلاوة المباركة. وقراءتنا في هذه الحلقة من الجزء التاسع، ولنبدأ مع الأخ يحيى. اقرأ يا يحيى، بارك الله فيك.

فتولى عنهم وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

حقيق على ألا أقول على الله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

بارك الله فيك أخي يحيى، حيا بك أخي أكرم. اقرأ من الآية 16 بعد 100 من سورة الأعراف، تفضل. أعوذ

يهلك عدوكم ويستخلفكم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

0: وفضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك أخي أكرم، جزاك الله خيرا. أهلا بك أخي علي، تفضل من الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف، تفضل.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

أحسنت أخي علي، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما وجزيت خيرا. الآن عندك يا أخ بشار بارك الله فيك، ابدأ من الآية 55 بعد 100 من سورة الأعراف.

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور

0: المفلحون.
1: أعيد الآية من عند فالذين آمنوا
0: به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي

يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وقطعناهم اثنتي

قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيه إذ تأتي

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا

0: الصابئ.
1: عيد الآيات من أولها.
0: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.

0: المصلحين.
1: أحسن الله إليك أخي بشار. وهكذا أيها المستمعون الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكونوا قد استفدتم من التلاوة التي تستمعون إليها، فنرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش، تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق دلق تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. قال: فيجيبها الله تعالى: أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى أسفل درك من البلاء بقطيعته إياها. كان ذلك في دار الدنيا.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن، الكون
3: في القرآن. الدواب، الدابة اسم مؤنث مشتق من مادة دبب، والدابة هي في الأصل اسم لكل ما يدب من حيوان أو إنسان، ثم أطلقه أهل العرف على ذوات الأربع. قال تعالى:

تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الدواب وأوردها في أكثر من سياق. قال تعالى:

ففي هذه الآية نفي لنظرية التطور التي تزعم أن أصل المخلوقات ومنها الإنسان هو مخلوق واحد ثم تطورت المخلوقات منه، لأن معنى البث هو التوزيع والإكثار، وهو يقتضي الخلق والإيجاد. ولما أمر الله المسلمين بمكة في بداية الإسلام بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزل قوله تعالى:

0: لكم وهو السميع العليم.
1: فكما أن الله قادر على رزق الكثير من الدواب التي لا تحمل رزقها، فهو قادر على رزقكم، فلا تخافوا الفقر وتوكلوا عليه. كما حكى الله تعالى أن من علامات يوم القيامة خروج دابة من الأرض تكلم الناس، حكى الله ذلك في سورة النمل، قال تعالى:

وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك. في القرآن الكريم وعن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفي الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن أهل البيت عليهم السلام، عن الصالحين من أبناء الأمة، الكثير والكثير مما يؤكد ويحث وينبه وبتأكيد كبير على ضبط منطقك، على أن تسيطر على ما تقول بضوابط الشرع والأخلاق والحكمة. وهذه مسألة مهمة، لأن من أكثر الظواهر في واقع الناس قلة الانضباط في الكلام، من أكبر ما فيه خلل في واقع الناس، ومن أكبر ما يحصل فيه الخطأ والتقصير والمعاصي والإساءات هو الكلام. لأنه كما قلنا سابقا، الإنسان كثير الاستخدام للسانه، هو من أسهل الجوارح استخداما، لكن المسؤولية التي تتعلق به كبيرة، وحتى الذنوب التي ترتبط به كبيرة وخطيرة. فيأتي الحث على أن نسعى إلى أن ندرك مسؤوليتنا فيما نقول وتجاه ما نقول، ويتبع ذلك ما نكتب، لأنه تابع لقولنا ما نكتبه. هذا العصر حصلت الطامة الكبرى مع وسائل الإعلام، مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع كثرة الكلام. الناس في هذا العصر ربما يكثرون الكلام أكثر من أي عصر قد مضى، يكثرون الكلام بإسهاب في كل المواضيع. يأتي أي شخص ليتكلم في معظم المواضيع، حتى التي لا يمتلك تجاهها أي معرفة ولا خلفية ولا أي شيء، هو جاهز سيصدر الأحكام ويقول أي شيء، وهي قضية خطيرة. علينا مسؤولية فيما نقول، مسؤولية كبيرة، إلى درجة أن رقابة الله علينا في ذلك رقابة عجيبة. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة بجوارنا يحصون علينا ما نقول من خير أو شر. الكلام في واقع الناس له تأثير كبير، ما أكثر ما تسبب الكلام في كثير من الفتن، في كثير من العداوات، في كثير من المشاكل، في كثير من تقطع الأوصال، جفاء بين القرابات والأرحام، بعد بين الأصدقاء والأصحاب والرفاق، تباين بين أبناء الأمة الواحدة، أشياء كثيرة تحصل. الكلام وراءه الكثير من الشر ووراءه الكثير من الخير، ولذلك يحتاج الإنسان أن يدرك مستوى المسؤولية تجاه ما يقوله أمام الله سبحانه وتعالى، وأن كلامه جزء من عمله، محسوب ومكتوب. وهل يكب الناس على مناخرهم في قعر جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك. الإنسان إذا جازف بالكلام قد يتكلم بكلام إما أنه كلام مسيء، أو كلام يكشف به سرا لم يكن ينبغي أن يكشفه، أو كلام يسيء إلى نفسه، كلام يترتب عليه تبعات. فإذا أراد أن يتلاحقه، أن يتلافى تأثيره، صعب عليه ذلك، واحتاج ذلك إلى تأثير عليه. أما الصمت إذا كان الإنسان لا يتعجل بالكلام، ويحرص على أن يكون كلامه موزونا بمعايير صحيحة، فلو فات عليه بعض الكلام يمكن أن يلحقه، يمكن أن يتكلم به فيما بعد، أن يستدرك ما فاته مما كان ينبغي أن يقوله ولم يقله، ممكن أن يتدارك ذلك وأن يتكلم بذلك. لكن ما كان
قد سبق منه من الكلام الذي لا ينبغي وأراد أن يتداركه يصعب تداركه. وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، تحفظ كلامك من السقطات والهفوات والتعبير المسيء والتعبير المخزي والتعبير الذي له تبعات سلبية، أن تحفظ نفسك من ذلك. احفظ ذلك بشد الوكاء. الوكاء أصله ما يربط به فم القربة، وهو تمثيل، بمعنى أن يكون لديك من الوعي والشعور بالمسؤولية والتوازن والسيطرة على منطقك ما يحفظ كلامك، ما تستطيع به أن تسيطر على نفسك. لأن البعض من الناس يصل إلى درجة أن يفقد السيطرة على نفسه في الكلام، هذه حالة خطيرة جدا. البعض مثلا إذا غضب سيتكلم بأي شيء، فقد السيطرة على نفسه. أو في حالة الرضا فقد السيطرة على نفسه، سيتكلم بأي شيء دون أن يكون كلامه موزونا. فليحرص الإنسان على أن يتعلم السيطرة على نفسه تجاه ما يقول، ليكون ما يقوله موزونا بالمعيار الصحيح، معيار الأخلاق والشر ومعيار القيم ومعيار الحكمة أيضا. الحكمة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه الآية مما يؤكد أن الآية السابقة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أنها أيضا جاءت في لها ارتباط بآيات الماء الجهاد حتى يكون النسق نسق واحد والنفس نفس واحد. نفس السورة من أولها إلى آخرها نفس واحد سواء. فما قبلها آيات جهاد وما بعدها أيضا آيات جهاد فدل ذلك على أنها أيضا داخلة في الجهاد في أحكام الجهاد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أمر الله تعالى المؤمن بأن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب يعني معنى يلي يعني مثل ما تقول فلان يلي فلان يلي فلان يلي فلان يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب. وهذا العقل يقضي بذلك إنه من غير المعقول أن يذهب الإنسان لأن يقاتل البعيد والقريب بجواره. حتى في الإعلام حتى في الإرشاد قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يبدأ بالأقرب فالأقرب ثم الأبعد فالأبعد. واضح ماشي. كذلك في القتال لا نذهب نقاتل بلدة بعيدة ومع بكفار قريبين. فالقريب هو الذي يجب البدء بقتاله. فلا بد من تصفية ما نقول المدينة ومن حولها مكة المكرمة ومن حولها لأنها حاضرة الدولة الإسلامية. ثم يبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا. فلا نذهب لقتال البعيد مع وجود المه من يستحق القريب الذي يستحق القتال أو مقاتلته. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ما معنى يلونكم؟ ما هي من الولاية وإنما من المه من القرب يعني القريب

جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قلنا هذا لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ومع اخر الايه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لا يتنافى معه لانه يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اما باعداء الله فقد قال تعالى في ايه اخرى: محمد رسول الله والذين معه ما به اشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والغلظة هذه إنما جاءت وهي في محلها، وهذا أيضا من حسن الخلق، لأنه لا يتصور أن يبقى الإنسان هكذا ما سامح عليها ورحيم ورحيم ورحيم، هذا بيعود عكس، يرجع ذله ومسكنه ومهانه وصغار وحقارب بين الناس. لابد أن نعطي كل مه لكل حالة كما يقال مه مقالة، لكل حالة ما قال ولكل حادث حديث. فساعة الشدة يكون الإنسان شديدا، وساعة اللين يكون الإنسان لينا، وهو يعرف المقامات عندما تختلف. هذا المقام قال تعالى مثلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ما بعدها إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. جيت لب اللين، جيت لب السماحة، جيت لب الأدب، جيت لب الأخلاق، لم ينفع فيه ذلك واستمر على عناده وعتوه وطغيانه. ها هنا يجب عليك أن تستخدم الأسلوب الآخر الذي هو أيضا صفة من صفات الله. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الصفة الأخرى صفة الغضب والشدة والنقمة، سواء: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا لا يتنافى مع ذلك. حتى يقول قائل: كيف هذا الفضل؟ أنت بتقول أن النبي صلوات الله عليه وسلم يقول: ما دخل الليل في شيء إلا زانه، وما دخل الخرق في شيء إلا. نعم صحيح، الخرق هي الحماقة، والحماقة أن يستخدم الإنسان الكلام أو أي تصرف في غير محله، بحيث أنه ما بيستخدم الحكمة، لأن الحكمة وضع الأمر في محل. كلاما كان أو مالا كان أو تصرفا كان أو أي شيء كان، إذا تصرف الإنسان التصرف اللائق الذي يليق بالمقام هذا من الحكمة. فإذا تصرف تصرفا غير لائق بالمقام هذا ليس من الحكمة. فإذا اقتضت الحكمة أن يغلظ الإنسان في قوله وأن يشتد على العدو، فمن الخطأ أن يترك هذا الأمر إلى جانب اللين. ها هم الآن بيقاتلوا إسرائيل اليوم 70-80 سنة برأي بيضاء، محادثات السلام، واليهودي ازداد عتوا ونفورا، سواء ما يقولوا الحوار، والحوار حوار حوار حوار، لو ما صار الحوار حمار، يعني ما خرجوا إلى طريق. هكذا قالوا هذا القمة الأخيرة دي خرجوها الأخير، قالوا صدر ونص، كما قال سيد حسن صدر ونص، قالوا بيأكدوا على القضية الفلسطينية. لو هو صدق لا يقطعوا العلاقة مع إسرائيل، ويقطعوا العلاقة مش بيرتبوا لقمة في البحرين، وهم بيسووا دي الصدر والنصر على استحياء، بيرتبوا لقمة في البحرين فيها تمرير صفقة القرن، وهم بيقولوا من القضية المركزية الفلسطينية. كذب، هذا كذب سواء. فالمهم الأسلوب هذا إنما يطمع العدو أكثر فأكثر في أبناء الإسلام والمسلمين، وإنما يسهل العدو أن يمارس عدوانه وطغيانه، لأنه لا يجد أمامه رجالا، بل يجد أمامه نعاجا كما قالوا هم، لا يجد أمامه رجالا. فالشدة لما قالت على الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن طبيعة الرجل فيها نوع من الشدة، فيها نوع من الغلظة، فيها نوع من الرجولة، فيها نوع. وهذا يعني مثل أبسرت والحوار البسباس أحيانا بيكون ضروري للطعام، والملح يعني ضروري للطعام. فذلك هذه الأخلاق ما هي كلها سلبية ومتنافية مع الشرع، لا، قد تكون مطلوبة، قد الشرع يرغب فيها. ها هو الشرع يقول هكذا، قال: وليجدوا فيكم غلظة قسوة فوقهم، ما بصفة سواء. احنا نلين مع الإنسان الذي هو يلين، أما الإنسان القاسي ما بلا يتعاملوا معه هكذا. قال: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا، والعلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس، أن الله مع المتقين. هذه الآية تثبت قلوب المؤمنين
وتزيل عنهم الوساوس والمخاوف والقلق والخوف والرعب والرهب. لماذا؟ لاحظوا مثلا عندكم دول الخليج معتزة كل الاعتزاز بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأن معها علاقات استراتيجية وعسكرية وأمنية ودفاعية، ويتصرفون كيفما يحلو لهم، يقتلون النفس بغير حق، يرتكبون المجازر على الشعب اليمني وهم كما يقال في المثل داغز ريش، يعني ما في ذهن لمه، لأن المواقف الدولية كلها لن تخرج عن إرادة البيت الأبيض والولايات المتحدة ويعني ما يسمى بالدول العظمى الخمس صاحبة القرار. لا أحد سيلاحقهم في المحاكم الدولية ولا في دهاليز السياسة الدولية ولا في الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن الموقف الأمريكي معهم، فهم يعتزون بمن؟ بأمريكا، يعتزون بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، ويتصرفون كيفما يحلو لهم، وينطلقون بأريحية ومطمئنون أنه لن يلاحقهم أحد ولن يساء لهم أحد. أما المؤمن فلأنه على ثقة بأن الله تعالى معه فأريحيته أكثر من أريحيتهم، وطمأنينته أكثر من طمأنينة هؤلاء القوم، لأنه ينطلق وهو يعلم أن صاحب القوة المطلقة العظمى هو الله سبحانه وتعالى معه. واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. فلذلك المؤمن ينطلق ولا يخشى في الله ما لومة لائم. عندما انطلق النبي صلوات الله عليه وسلم يعلم الناس ويرشد الناس، قال الله تعالى في حقه: سواء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا بالنسبة للمؤمن، فهو على ثقة بأن الله تعالى معه، ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، صاحب الأمر كله، الذي بيده الموت وبيده الحياة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا كان الإنسان يعتمد ويعتز بالله سبحانه وتعالى الذي هو على هذا النحو، فلا شيء يقلقه ولا شيء يخيفه ولا شيء يوقفه، وهكذا ينطلق وكله قوة وكله صلابة وكله شجاعة وكله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن. وما فائدة كلمة واعلموا أن الله مع المتقين؟ والمتقي هو الذي يدافع، يتقي يدفع عذاب جهنم بالقيام بالواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. لأنه حتى وأنت بتجاهد أنت بتتقي في الحقيقة. ماذا تتقي؟ تتقي جهنم، تتقي جهنم التي وعدها الله عباده الكافرين والظالمين والطغاة. أنت تقاتلهم من أجل أن تتقي وغضب الله وجهنم والعياذ بالله، وتتقيهم أيضا من حيث إنهم هم المعتدون، كما هو الحاصل مع الشعب اليمني بالنسبة لدول العدوان. هم الذين يعتدون علينا، وهم الذين بغوا علينا، وهم الذي حاربونا، هم الذين حاربونا، وبالتالي علينا إذا قمنا نتقي وندافع عن أنفسنا. فاعلموا أن الله مع من؟ والله يا إخواني هذا ما يجده الإنسان دائما في كل زمان ومكان، أنه لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. جاء في الحديث: أسرع شيء عقوبة البغي وقطيعة الرحم. أسرع شيء عقوبة، يجي عقوبة للباغي ولقاطع الرحم، مع ما يدخر الله تعالى لهذا الظالم من عذاب يوم القيامة. بس هذا عذاب معجل، يرسلها الباغي برسالة سريعة للباغي، الباغي لا بد أن يؤخذ بجريرته. أسرع شيء عقوبة البغي وقطيعة الرحم. جاءوا علينا بخيلائهم وكبريائهم وطياراتهم F-16 والطيارة تعبي الطيارة في الهواء وهات ما هوك، يعني كبر إلى أبعد حد. واليوم يتباكون أمام العالم: تعالوا انظروا، رجمني بالحجر يقولوا له ماذا؟ لا لا، موقف مخزي، موقف مذل. خلي حقك الشجاعة كان تحفظها لنفسك ومالك تخليه لك،
وتكونوا أخوة مع إخوانكم، لا تكبروا واعتزوا بغير المؤمنين. والله تعالى يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لمن؟ لله جميعا. لكن هؤلاء اعتزوا بغير الله، ومن اعتز بغير الله ذل، من اعتز بغير الله ذل شاء أم أبى. وسترون ما هو أعظم من هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن القوم ليسوا في وارد التوبة ولا في وارد الرجوع ولا في وارد الاستغفار ولا في وارد مراجعة النفس، ما زالوا على هذا النحو، وكأن سنة الله سبحانه وتعالى ستجري عليهم وكأن بهم، وقد حزموا أمتعتهم وضاقت عليهم الأرض ما رحبت ثم ولوا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه يعني الكبر قتال، الكبر قتال، الكبرياء لله سبحانه وتعالى، من نازع الله تعالى في كبريائه قصمه الله، وهذا ما ستشاهدونه بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله مع من المتقي. كنت تتقي أنت جارك بآذيك ويشاكلك وأنت بتتقي، قالوا في المثل المودي مزا، الجار هذا تكبر معه، مع افئن، مع جهال، مع جنابي، مع سيارة، مع ذا، مع عشيرة، مع مرافقين، وانت مسكين ضعيف بعد حالك. المؤذي مزال، المؤذي مزال. قال تعالى: كم تركوا من جنات ونعيم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذه قاعدة على مستوى الفرد والجار وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدول، هذه قاعدة وهي سنة الله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. واعلموا أن الله مع المتقين. يلتزم الإنسان جانب التقوى للدفاع عن النفس، وخير له أن يلقى الله تعالى مظلوما من أن يلقاه ظالما. خير للإنسان أن يلقى الله تعالى مظلوم، خير له من أن يلقاه ظالما. قال الإمام علي: وكيف أظلم سواء، والله لأن أبيت على حسك السعدان مزهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحضان. وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها، القفول الرجوع، ويطول في الثرى حلولها، لماذا أظلم أنا أعرف من نفسي أني ميت وأني سأذهب إلى القبر وأني سأحاسب وأني سأعاقب. تلك الساعة الرولكس ما عاد تنفعني يوم القيامة، لمن أتيها؟ لملك من الملائكة؟ هر شيء ما بلبس الساعات، سواء الفلوس الجنبية، من أتلبس الجنبية يوم القيامة؟ الفلوس هذا الأراضي 20-30-40-100 ألف لبنة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالإنسان عليه أن يلزم ويلتزم جانب التقوى، ولينظر كيف سينصره الله سبحانه وتعالى، لكن مع الحركة، مع الجهاد في سبيل الله، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية أخذ العلماء منها دليلا على مشروعية الخروج على الوالي الظالم حتى لو كان مسلما في ظاهر الحال. هذه الآية أخذوا منها مشروعية الخروج على الظالم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والله في موضع آخر يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم من هم الكافرون. فدل ذلك على جواز الخروج على الظالم ولو كان في ظاهر الحال أنه مسلم، ما دام لا يحكم بشرع الله ولا يقيم حدود الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. في هذه الحالة يجوز للناس أن يخرجوا عليه بمقتضى هذه الآية، ما بحاجة يقول: ما أحرجتمونا، لا، هذا الآية نص صريح في المقصود، أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آمنوا يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لأن التعامل بسماحة مع من ينتهك حرمات الله ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيه نوع من الإقرار لهذا الظالم بظلمه، والسكوت على ظلمه يعد خيانة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرى. ولذلك قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فعندما ترى العالم يجالس الوالي الظالم ويوانسه ويسامره ويضاحكه ويشرع له عمله فهو خائن لله ولرسوله. والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له أعيذك يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء، مثل محمد بن سلمان محمد بن زايد، أعيذك يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء سيكون ولاة أو أمراء ظلمة. هذا حديث النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، من دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وما لاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. الحديث هذا صحيح. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم على كذبهم ولم يمالهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا شرع النبي. نفترض أن النبي الآن بين أظهرنا، تصوروا النبي الآن موجود معنا، هل سيقر هؤلاء الولاة على ما هم عليه؟ الجواب واضح. هل سيقرهم على موالاة اليهود والنصارى ويقولهم معذورون؟ هل سيسمح لهم النبي صلوات الله عليه وآله وسلم بأن يفتح السيانم والملاهي والمراقص والكباريهات والشاليهات والخمارات والبارات؟ هل سيسمح لهم النبي ويبقون على ما هم عليه ولاة أمر؟ ما هو الذي يتصور أن يعمله النبي صلوات الله عليه وآله؟ هذا ما يجب على الناس. ما تصورنا أن يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجب على الناس أن يفعلوا، لأنه يسع الناس ما وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يوالون الظالمين ولا يهادنونهم ولا يجاملونهم ولا يقول أنا أعتذر للناس من كل ما حدث من ماذا. وإحنا الآن مع الصحوة التي أتى بها محمد بن سلمان كما هو الحاصل عند بعض العلماء. العالم على الصراط المستقيم لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية. لا نقول ذلك كما علم الله يعني شماتة، ولكن من باب أخذ العبرة والعظة حتى لا يقع الإنسان فيما وقع فيه الآخرون من الأخطاء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أسأل الله أن يهدينا وأن يعافينا. كما قلت لكم أخذوا من هذه الآية دليلا على مشروعية الخروج على ولاة الجور الظالمين. يأخذون مثلا الزكوات، والزكوات مصارفها 8، وطيلة حكمهم لا تجد هذه المصارف 8 منها شيء إلا مصرف واحد وهم العاملون عليها فقط، والباقي لا يجدون من مصارف. مثلا هذا ضرب مثلا. وهناك أشياء كثيرة. ولي الأمر الصالح هو مثل الأب. الأب هل يرضى لأبنائه أن يقطعوا الصلاة؟ هل يرضى لأبنائه أن يمنعوا الزكاة؟ هل يرضى لأبنائه أن يدخلوا السيانم ويضيعوا أوقاتهم؟ هل يرضى لهم بأن يكونوا من الزناة والفجرة ويشربوا الحشيش والمخدرات؟ هل يرضى الأب لأولادي هذا الشيء؟ ما يجب على ولي الأمر أن يعمله هو هذا، لأن الكل بالنسبة له أولاد وهو المتولي، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. ها هنا يظهر لولي الأمر أنه لا يجوز لا لوزارة الإعلام ولا لوزارة الثقافة والسياحة ولا لأي وزارة يمكن أن تنتج أفلاما أو برامج من شأنها أن تخدش من حياء المسلمين وأن تمس أخلاق المسلمين وأن تفسد أخلاق المسلمين وأن تفسد دين المسلمين.
بأي عذر كان. لا يقولوا والله ما عاد تصير يعني ما تصلح الأفلام، لا شيء بمرج جنب الرجال ماشي ما يصيرش الفيلم، لا كان بفيلم ولا كان بس سواء مسلسل ولا حلقة، ما احنا بحاجة إلى هذا الشيء. إذا المسألة يعني لابد أن تأتي المرأة مبرجة ومجملة ومزينة وأمام الناس بيقول إحنا دولة إسلامية، هذا خطأ كبير جدا، هذا من الأخطاء التي يقع فيها ولاة الأمر. ولي الأمر إذا كنت أنت ترضى لزوجك لابنتك لأختك أن تعمل هذا العمل فارضى لغيرك، وإذا كنت حريصا على أسرتك على نسائك على محارمك فيجب أن يكون هذا الحرص على سائر المهن. ما بحاجة واحد هذا هو عبارة عن كلافة عن أطراف الناس، لا الكل كأسنان المشط. وولي الأمر هو الذي يراعي هذه المسائل كلها، وهو الذي لا يغيب عن ذهنه هذا الأمر، وهو الذي يتعامل بكل حصافة وبكل ذكاء وبكل إدراك لواقع المسؤولية التي يتحملها، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يحطهم برعايته ونصحه كما يحيط أهله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، هكذا ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم لم يحطهم بنصحه كما يحيط أهله بنصحه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. والخائن أين مآله؟ أين مصيره؟ جهنم والعياذ بالله. فلذلك على ولاة الأمر أن يكونوا على هذا النحو، وعلى العلماء أن لا يقروا الظالم على ظلمه. نحن مع ولاة الأمر، نعم ولاة الأمر الصالحين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين هم حريصون على الناس في دنياهم وفي آخرتهم. ها هنا يجب على الناس أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن يكتفي ولي الأمر بأن يقال هو ولي أمر، وهو رئيس وهو زعيم وهو ملك وهو سلطان وهو أمير إلى آخره، ثم لا يحيط الناس كل الناس بنصحه، فهذا لا ولاية له، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. ولأن الله إنما أمر بأن يتولى المؤمن المؤمن، لا أن يتولى المؤمن الفاسق والفاجر والظالم، لاحظتم ذلك أو ماشي؟ ولأن المرء يحشر مع من يحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أحب الإنسان ولي الأمر الظالم الذي ليس عنده حرج بأن يباع الخمر سواء في الدكاكين وفي السوبر ماركات وفي الفنادق بحجة الترويج السياحي أو نحو ذلك، وبحجة الحرية وعدم التضييق على الناس وإلى آخره، هذا ليس ولي أمر يعني تجب طاعته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية من؟ في معصية الخالق. المهم عندما نقرأ الآية نقرأها وكلنا تمعن وتفكر في ماذا تعني. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم كما قلت لكم هذه الآية أيضا لا تتنافى مع قول الحق سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، مع افتراض أنهم يهود وأنهم نصارى، لكن ما بمانع أن تعامل معهم بإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. كيف نفهم الآيتين وفي ظاهرهما التناقض؟ ليس فيهما تناقض. الآية التي ذكرناها لعلها في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ها هو ذا ينص على أنهم لم يقاتلوكم، ينص على عدم قتالهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على، يعني ليس هناك تآمر ولا مؤامرات ولا كيد ولا دس، مسالمون يدفعون الجزية بعد أن أمر الله سبحانه قاتل الذين
سواء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني نأخذ هذه الآية مع هذه الآية مع هذه الآية نخرج بهذه الصورة، أن هؤلاء الناس إذا كفوا أيديهم عنا ولم يظاهروا علينا لا في إعلام ولا في منابر ولا بمال ولا بسلاح ولا بكيد ولا بمؤامرات، هؤلاء هم أهل الذمة الذين هم لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، يعني يهودي بيسلم الجزية، نصراني بيسلم الجزية في دولة الإسلام لا يجوز التعرض له بأذى، لا يدخل في هذا قاتل الذين يلونكم، إنما نقاتل أصحاب الشوكة، أصحاب القوة، أصحاب المنعة، أصحاب الدس والكيد والظلم والجور، كإسرائيل اليوم وكأمريكا اليوم وحلفائهم وولاة الجور الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. أما الضعيف الذي لا شوكة له ولا قوة له ولا كلمة له ويكف أذاه ولسانه عن المسلمين ويسلم الجزية عن يد كما قال تعالى، فهذا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالذين يتولون الآن اليهود والنصارى وإسرائيل بنص القرآن، هذا شهر القرآن يا عباد الله، هذا شهر القرآن، يجب علينا أن نقرأ القرآن كما أراده الله، أن نفهم رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا. هكذا يقول إنما ينهاكم الله، نهى الله، هل نطيع الله أم لا؟ هل نقف عند حدود الله أم لا؟ مالك الملك ينهانا عن موالاتهم، قالوا لا، تعقد قمة في المنامة من أجل تمرير صفقة القرن، من يطيعون ومن يعصون؟ لأمر من يمتثلون وأمر من يتجاوزون. لاحظوا يا إخواني كيف يكون الخطأ الذي يرتكبه الناس. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، من قاتلنا في الدين؟ من قال في حقهم سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين، لا ما هم اليهود، هم حزب الله، أنصار الله، إيران، لا لا. لاحظوا كيف يكون اللعب بأحكام القرآن، التجاوز لأحكام القرآن، ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، من الذي أخرج الشعب الفلسطيني من دياره؟ سلوهم، سلوا ولاة الأمر، سلوا العلماء الذين يباركون هؤلاء الولاة ويدعون لهم صباح مساء، سلوهم من الذي أخرج المسلمين من ديارهم؟ من الذي صادر المقدسات الإسلامية الآن في أيديهم بعد أن قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى، مسجد إسلامي ويجب على المسلمين أن يدافعوا عنه وأن يقاتلوا من أجله، وهم الآن يعقدون الصفقات من أجل بيع الأقصى وبيع فلسطين بأكملها وتهجير الشعب الفلسطيني ليبحثوا لهم عن وطن آخر. هل هذا من الجائز؟ هل هذا جائز؟ هل يجوز للشعوب أن يسكتوا على هؤلاء الولاة؟ ويقول ضاعت ولي الأمر، ضاعت ولي الأمر، المفسدة الصغرى مقدمة على المفسدة الصغرى الكبرى. أكبر مفسدة أن يدخل الإنسان جهنم وأن لا يأمر بالمعروف وأن لا ينهى عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ما. وهؤلاء قالوا لا أطيع ولا أتكلم، ولو بسرت في التلفزيون بزني ويشرب الخمر نص ساعة. سمعتم هذا أم لا؟ عجيب عجيب عجيب. النبي يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فماذا؟ فقاتله. إذا قتل الإنسان في سبيل الله يا حبذا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن عندما دجن العلماء أفكار الناس لطاعة ولي الأمر الظالم الفاسد الفاجر الباغي المفسد وغير المصلح وقعوا في خطأ كبير جدا. وقد ورد أن هؤلاء العلماء
في آخر الزمان قردة وخنازير يقعدون على رؤوس السكك يصدون الناس عن دخول الجنة لأنهم على هذا النحو من تدجين فكر الأمة سواء وتذليلها وتعبيدها لغير الله سبحانه وتعالى. يخوفونهم كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دون الله، سواء يخوفونك بالذين من دون الله، لا يخوفون الناس من الله، ورأس الحكمة مخافة الله. إذا خاف الناس الله سبحانه وتعالى سيخاف منهم كل شيء، سينتصرون. لكن عندما يعبدون أنفسهم لغير الله ستعتريهم الذلة وتتحكم عليهم المسكنة ويتسلط عليهم الصغار والحقارة بين العالمين، وهذا هو الحاصل. قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. والمؤمن غير ذليل، لأن الله تعالى يقول فإن العزة لله جميعا، ويقول العزة لله ولرسوله ولمن وللمؤمنين في الدعاء المأثور، وقد سمعتموه مرارا وتكرارا.

اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا إبراهيم لحاله كسر الأصنام بكل شجاعة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كان. أي شجاعة هذا؟ أي عزة هذا؟ أي قوة هذه في هذا الرجل الشاب الذي حطم أصنام؟ يعني ذروة مقدسات الكفار استهدفها عليه السلام وحطمها وجندلها بفأسه. وفي مقام الجدال ومقام الحوار ومقام الخصومة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أجاب بكل شجاعة وبكل بسالة وبكل رباطة في جاش وحملهم المسؤولية. لا ما هو أنا الذي قتلته؟ فمن قتلهم؟ من يعني من دمرها؟ من جندلها؟ من كسرها غيري؟ المعنى هذا. اسألوهم إن كانوا ينطقون. أي شجاعة! هذا ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من العزة والكرامة والشجاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الطرح الآخر ما هو وقت خللنا حالنا خللنا بعد حالنا حج عن فرضك، هذا ليس مشروع النبي صلوات الله عليه وسلم، وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منهج من يريد الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما. أما الموت فهو آت على كل رقبة وعلى كل نسمة. الذي بجاهة الجبهة والذي عنده أمه في البيت، الموت آت عند على الجميع، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لاحظوا عندما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا من الغلظة أم لا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. قال ما وليجدوا فيكم. تبقى 10 سنين بعد 10 سنين بعد 30 سنة بعد 70 سنة 80 سنة وإحنا في حوار والقمة الفلانية والمقترح الفلاني وقرارات الشرعية الدولية و لن ينفذوا لك منها شيئا ولن يصغوا لك في شيء. معك سلاح، معك رجال، معك قوة، معك عزيمة، معك صلابة. من عز بز، من عز بز سواء. والله عندما يقول وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني هذا حال المؤمن، لا يأسف لا يخشى في الله لومة لائم. جو فتشوا لنا، معنا صواريخ، معنا مصانع، معنا معنا معنا. أرأيتم ماذا عملوا بالعراق عندما فتشوا العراق؟ وكانت لدى العراق قوة وترسانة قوية، لكن عندما علموا أنه لم يعد هناك في العراق شيء تمكنوا من التدخل وغزو العراق. غزو العراق لأنهم قد فتشوا. الذلة عندما تعتري زعيم القوم وتعتري زعماء القوم وقادة القوم يفشل العامة ولو كانوا بالمليارات فضلا عن الملايين، يفشل الناس جميعا، لأن الناس بمه بقوة وعزيمة وثقة به ولي أمرهم القوي. لا، إذا ضعف ولي الأمر ضعف الناس، إذا ضعف القلب ضعفت الجوارح. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول من أتأمل. سمعت كلمة السيد حسن نصر الله بالأمس أو قبل الأمس قال بيسألونا معنا صواريخ ذكية، قال معنا صواريخ ذكية، معاكم مصانع؟ قال حتى اللحظة ما بيش معنا مصانع، يعني سنصنع سنصنع. ما لكم لهذا الأمر؟ ما دخلكم لهذا الأمر؟ معنا، أنتم معكم مصانع نووية، لماذا تمنعون الناس من امتلاك مصانع للأسلحة؟ من حقنا أن نمتلك. لكن لاحظوا كيف القوة. لكن لو كان ظرفا آخر يتحدث سيفتح الباب بمصراعي تعالوا فتشوا،
فتشوا حتى توالي دوالي بالماء الغرفة تنو فتشوا أينما شئتم. هذا هو الفارق بين من يعتز بالله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى وبين من يريد الحياة. ومن أحب الحياة عاش دليلا، من أحب الحياة عاش دليلا. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إلى هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وردهم إلى أهليهم وذويهم بعد قضاء أوضارهم منصورين سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين، ولا فاتنين ولا مفتونين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. الحمد لله الذي أكمل لي ديني. أما والله لقد كنت أستحيي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرد عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. الإمام زيد عليه السلام

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية.
2: فنحن على جهوزية عالية، وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكيل.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره، وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاح الايمان والعالم شوف.
5: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى والى هنا ويكفي.
6: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: مستضافة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: أنتم أيها الشعب العظيم، من جسدتم منهج الإمام زيد بن علي عليه السلام، أنتم من سرتم على درب الإمام زيد عليه السلام، لأن الإمام زيد يقول: من أحب الحياة عاش دليلا. فأنتم لم تحبوا الحياة إلا بعزة وكرامة، لم تحبوا الحياة حياة الذل والمهانة، بل قدمتم أنفسكم وأرواحكم رخيصة في سبيل إعزاز هذا الدين، وفي سبيل نصرة المستضعفين، وفي سبيل دفع الظالمين والمعتدين من العدوان الغاشم.

0: الملتقى الإسلامي.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزه ولا فلسطين ولا اي دوله اسلاميه.
2: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.
1: هو الإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقضى عليه خلوته، فقد انقضع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حريف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الصلاة، حق الصلاة، ثم حقوق الله تعالى في الصلاة، أن يعلم المصلي أنها وافدة إلى الله عز وجل، فليصلي صلاة مودع يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خلفا منها ولا عوضا، ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد. وإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف المسكين المنكسر المتواضع خاشعا بالسكون والوقار، وإحضار المشاهدة بيقين بالله، فإذا كملت فقد فاز بها، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أبا يحيى، أبا يحيى، أبا يحيى، أراك منارة العليا، لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا. أنرت دروب ذاكرتي وكنت لرحلتي وحيا، أحبك آمرا لغتي وعندك أعشق النهيا، لأنك نهج إنسان عزيز لم يكن نسيا. إذا حر الحياة دها يراك الظل والأفيا، لأنك دوحة نبتت بروض علمت الدنيا، تفوق مذاهبا ورؤا تجول بأمة عميا. ربعت الذكر عن سلف وحزت عزائم الفتيا، تعيش بأمة ولها تموت.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
2: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى فترة جديدة ومباشرة من فتراتنا الصباحية آفاق الصباح، التي تأتيكم كل يوم عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. طبعا في هذه الفترة التي نمر بها نحن وأنتم في هذه المرحلة العظيمة التي يسعى فيها الشعب اليمني لانتزاع حقه من بين أعين الأعداء، وكما نعلم وكما صاغ الأجداد قاعدة من قديم الزمان أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. اليوم نرى تجليات هذا هذه المقولة، ونرى النفير الجبلي الذي في كل قبائل اليمن، بدءا بضواحي العاصمة صنعاء في أرحب وسنحان، وانتهاءا بقبائل الجوف التي راهن العدو على وقوفها معه، يعني خصوصا لأن شيخ من مشايخها أو ما يسمى شيخ من مشايخها يعني كان من مسببين هذه الفتنة الأخيرة. لكن قبائل الجوف بفضل الله وبفضل الوعي التي تمر به تقف كل الوقوف مسلمة للسيد القائد يحفظه الله، و يعني باذلة كل ما تستطيع فداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب. طبعا الكثير من المحاور التي سنتحدث عنها، لكن بعد فقراتنا المعتادة كنوز الهداية، صحة وعافية، وبيت العنكبوت، ومختارات أدبية. فاصل قصير ومن ثم نكون وإياكم في أولى فقراتنا.

أفردتني الخطايا فلا صاحب معي، وضعفت عن غضبك فلا مؤيد لي، وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتي. ومن يؤمنني منك وأنت أخفتني؟ ومن يساعدني وأنت أفردتني؟ ومن يقويني وأنت أضعفتني؟ لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب. وبيدك يا إلهي جميع ذلك السبب، وإليك المفر والمهرب. فصل على محمد وآله وأجر هربي وأنجح مطلبي. اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم، أو منعت عني فضلك الجسيم، أو حضرت علي رزقك، أو قطعت عني سببك، لم أجد السبيل إلى شيء من عملي غيرك، ولم أقدر على ما عندك بمعونة سواك. فإني عبدك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ولا قوة لي إلا على الخروج من سلطانك، ولا أستطيع مجاوزة قدرتك، ولا أستلهم هواك، ولا أبلغ رضاك، ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وفضلك ورحمتك.

0: صحة وعافية.
1: عندما نتوتر أو نقلق فإن أول شيء يتغير في أجسادنا دون أن نشعر هو طريقة تنفسنا، حيث يصبح التنفس سريعا وسطحيا. اليوم سنكشف عن مهدئ طبيعي سريع ومجاني موجود داخل أجسادنا. سنتعلم سحر التنفس من الحجاب الحاجز، وكيف يمكن أن يخدع دماغك ويجبره على الاسترخاء في دقيقتين فقط. في الحالة العادية يتنفس معظمنا من الصدر، وهو تنفس سطحي لا يملأ الرئتين بالكامل. أما تنفس الحجاب الحاجز أو التنفس البطني فهو الطريقة الفورية التي أو الفطرية التي يتنفسها الأطفال، حيث يستخدمون العضلة الكبيرة الموجودة أسفل الرئتين. وعندما نأخذ شهيقا عميقا يمتد إلى البطن أو من البطن للخارج بدلا من الصدر، مما يسمح لأكبر كمية من الأكسجين بالدخول ويجعل الرئتين تمتلئان بأعلى كفاءة ممكنة. السر الطبي في هذا التنفس يكمن في تحفيز العصب الحائر بإشارة الأمان. فعندما تتنفس ببطء وعمق يظن الدماغ فورا أنك في أمان تام، فيقوم بتهدئة الجهاز العصبي الودي المسؤول عن حالة الكر والفر. سترى النتائج الإيجابية الفورية في غضون ثوان، حيث تنخفض ضربات القلب المتسارعة ويقل ضغط الدم المرتفع وتتراجع مستويات هرمون الإدرينالين ويتدفق الأكسجين بشكل كاف إلى الرئتين. ويتدفق الأكسجين أيضا بتركيز عال إلى الخلايا الدماغية، مما ينهي الشعور بالدوخة أو التشتت المصاحب للقلق والتوتر. مستمعنا الكريم أينما كنت، أدعوك لتجربة هذا التمرين معي لثوان عدة. ضع يدك على صدرك والأخرى على بطنك، وخذ نفسا عميقا من الأنف لأربعة ثوان. احرص على أن ترتفع اليد التي على بطنك وتظل اليد التي على صدرك ثابتة، وأخرج الهواء من الفم لستة ثوان كأنك تنفخ شمعة. كرر هذا الأمر 5 مرات فقط عند شعورك بالضغط، وستلاحظ كيف تتبدل الغمة ويستعيد جسدك هدوءه. ودمت بأنفاس عميقة ونفس مطمئنة وصحة وافرة.

0: بيت العنكبوت. بيت العنكبوت.
1: تبين أن إسرائيل هي إسرائيل، والعالم هو العالم، الأمريكي هو الأمريكي، والغرب والغرب، والعرب كما هم. ولكن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها بالألف يوم من الماضية كشفت كل هذا الواقع. ويعني الأستاذ عصري غطى بالموضوع العربي والفلسطيني، ولكن أنا أريد يعني أن أتحدث عما كشفته بالنسبة إلى إسرائيل أو الإسرائيلي. وهناك في إسرائيل الحالة مختلفة عن المشهد عندنا كفلسطينيين وكعرب. نحن الفلسطينيين والعرب لا شك أننا متفقون، الجميع متفق على أن ما حدث في يوم 7 أكتوبر كان الضربة الأقوى التي تلقتها إسرائيل منذ قيام إسرائيل قبل يعني 80 عام. ولكن النقاش والانقسام حول يعني تفسير ما حدث وتداعياته، وخاصة أنه يعني بهذا النقاش في حضرة متغيرين. جزء من هاي المتغيرات، وهو الأول، هو المتغير المهزوم، هذا الطرف العربي المهزوم الذي لا يروق له أن يشعر أنه بذيل التاريخ. ثم المتغير المرتبط بالخسارة والتدمير والقتل والمعاناة. ولا شك أنه يعني المعاناة التي عانتها غزة يعني يعجز وصفها، ودول عظمى غير قادرة على تحملها. ولكن بالمقابل في إسرائيل هنالك، مقابل الانقسام الموجود بالساحة العربية، في إسرائيل متفقون على مسألتين. الأولى وهي التي تحدثنا عنها، وأن ما حدث بالسابع من أكتوبر كان يعني الضربة الأقوى، وتسمى بالمذبحة، وتسمى يعني بمحاولة يعني كسر وإبادة إسرائيل. ولكن هنالك هنالك إجماعا في إسرائيل على أنه الحرب الحالية كشفت حدود ومحددات القوة، كشفت أنه قدرة إسرائيل التدميرية وقدرتها على القتل وقدرتها على التعطيش وتجويع الناس، وهذا التفوق العسكري الكبير لا يمكن له أن يمكنها من تحقيق الانتصار. والدليل أنه اليوم بعد مرور 1000 يوم على هاي المواجهة المفتوحة، في إسرائيل ليسوا فقط متفقين ومجمعين على أنهم أخفقوا من حسم أي معركة، إنما هنالك حالة من الاكتئاب ومن القلق على المستقبل، أنه إلى أين ستستمر الأمور. مرت 1000 يوم، كم 1000 من الأيام بحاجة إسرائيل لكي تحقق الانتصار الذي بات بشكل واضح أنه لطالما أخفقت بتحقيقه بالـ1000 يوم الأولى، بالتأكيد لن يتم تحقيقه بالأيام وبالأسابيع وبالشهور القادمة. بمعنى إذا كانت إسرائيل أرادت أن تعيد تشكيل المنطقة اعتقادا منها أنه بالقوة العسكرية وبالدعم الأمريكي المطلق وبالدعم الغير أخلاقي الغربي وبهذا الصمت العربي المخزي، أنه قادر على كسر الفلسطينيين وقوى المقاومة بالمنطقة وأن تشكل المنطقة كما تحدث بنيامين نتنياهو كثيرا طيلة الفترة الماضية، تبين أنه هذا وهما ولا يمكن له أن ينجح. والأهم من هذا أنه كل مركبات الخطاب الإسرائيلي التي تبنتها إسرائيل طيلة 80 عام انهارت. نظريات الأمن، الحرب المحدودة الخاطفة، الحرب بأرض العدو، الإنذار المبكر، الردع، الحسم، كل هذا انهار. واليوم بعد مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر، لا زال سؤال الجوهر المطروح في إسرائيل أنه هل بالفعل إسرائيل هي الملاذ الآمن ليهود العالم، وهل إسرائيل بالفعل هي المكان الأكثر أمنا وأمانا ليهود العالم. والسؤال الذي لا يقل أهمية ومرتبط به وهذا الذي يعتبر المؤشر الحقيقي والدقيق على تراجع إسرائيل وعلى إخفاقها وفشلها، سواء في منع السابع من أكتوبر أو بفشلها من تحقيق الأهداف، هو هل بالفعل الجيش الإسرائيلي لا زال جيشا لا يقهر، أو الجيش الذي لا يقهر؟
2: نعم.
1: كل هذه الأمور بتقديري كشفت خلال الألف يوم، وهذا الذي ترجم بالأمس بالكثير من استطلاعات الرأي والتي أشارت أنه أغلبية الإسرائيليين اليوم يشعرون بأنه أمنهم الفردي وأمنهم الجماعي تراجع كثيرا، وأمنهم اليوم بات أسوأ مما كانت عليه الحال سواء قبل السابع من أكتوبر أو قبل الحرب الأخيرة على إيران.
3: مختارات أدبية.
4: تغار جدي عن جبيني وتصادر الأحزان أفكاري، فلا يبقى معي إلا شجوني، فبأي كف أرسم المأساة يا أبتي وقد حزت يميني؟ قد كنت أعظم معقل آوي إليه، متى يساورني حنيني؟ شلت يمين هشام أودت كف أعمام له بأبي الحسين، واليوم تفجعني بزيد سيد الشهداء في خبت مشيني. ضاقت بي الدنيا الرحيبة يا أبي لولا يقيني، لم تنشغل بسفاسف الدنيا وزخرفها على مر السنين، بل عشت تحياها حياة مسافر قلق الوضين. موت الشهيد يكون ميلادا، فلا أنت في فرح ثمين، فيه ابتداء صباحك الزاهي على مر القرون. روح وريحان وجنات منعمة وعيش في سكون. ما ثرت يا مولاي تبغي الملك، لكن كي يسير الدين في فلك أمين، وتخلص الإنسان من وغد بلا كرم بلا عدل ودين. وخرجت مخرج جدك الميمون ميمون اليقين، كي يعلو الحق الذي سخرت أمية منه في كفر لعيني، كي يقتدي بك كل أنصار الحياة مدى السنين. ولهكذا هم أهل بيت نبينا، لم تثنهم ظلم الفتون، يتسابقون إلى الشهادة في هدى النور المبين، كي يشعلوا نور التحرر في الوجود بكل حين. ما أنت يا أبت النبيل بآخر الشهداء من ولد الأمين، صلى عليه الله طه المصطفى أزكى معيني، وعلى بنيه الغر أطهر من بهم شرفت خلوني.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: الروحية التي نحملها في طريق الجهاد والاستشهاد هي قبس من روحية الإمام زيد عليه السلام.

0: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين.
1: وقفة إعلانية.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطن،
1: من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم. وكما تحدثنا في بداية فترة اليوم أننا سنتحدث أكثر حول بيان وزارة الخارجية ردا على بيان متحدث العدوان السعودي الأمريكي، وما هي الرسائل التي أرادت وزارة الخارجية إيصالها للعدوان السعودي الأمريكي الذي أصدر البيان العنجهي، ومن قرأه أو استمع إليه سيجد جهل يعني وغباء يعني فاحش، وسيجد أن المصطلحات التي كان يستعملها المتحدث الرسمي باسم العدوان السعودي يعني سيجد أنها مصطلحات منتهية الصلاحية ومصطلحات لا أساس لها من الصحة. يتحدث كأننا في أول أعوام العدوان السعودي الأمريكي، لكن بيان وزارة الخارجية جاء واضحا يعني كان شديد اللهجة وصارم وكفيل بردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي أو أن يقف مع العدوان السعودي ضد أبناء شعبنا العزيز. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف الصحفي و الكاتب عبد الله الحنبصي حول موضوع البيان الأخير الذي جاء من وزارة الخارجية وقراءاته وتحليلاته السياسية والعسكرية.
2: تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم له أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. الآن معنا الأستاذ الصحفي والكاتب عبد الله الحنبصي للحديث أكثر حول موضوع البيان لوزارة الخارجية ردا على بيان متحدث العدوان السعودي الأمريكي. أهلا وسهلا بكم أستاذ. حياكم الله. في البداية كيف تقرؤون التوقيت السياسي والعسكري لإصدار هذا البيان الصارم من وزارة الخارجية والمغتربين، وما هي الرسائل المباشرة التي أرادت وزارة الخارجية إيصالها للعدو السعودي تزامنا مع عرقلته للطيران المدني الأخير الذي نزل في مطار صنعاء؟
1: نعم، من المعروف بأن اليمن سبق وأن وجهت عبر قيادتها ورمتها بالسيد القائد المولى السيد عبد الملك حفظه الله، أو من خلال حتى الرسائل التي وجهت الحكومة اليمنية سواء عبر وزارة الخارجية في وقت ثابت أو حتى عبر القائم بعمل رئيس الحكومة العلامة محمد مفتاح، أكدوا في أكثر من مرة وفي أكثر من رسالة كأن على السعودية أن تلتزم بما تم عليه ضمن خارطة الطريق. لكن نجد بأنه خلال السنوات الماضية كانت السعودية تتهرب وتماطل في الكثير من الأشياء، بما فيها قضية الأسرى، الإفراج عن الأسرى، بما فيها رفع الحصار عن الجمهورية اليمنية. وجاءت بعدها يعني بقى الأحداث التي تمخضت عنها انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركتها الأخيرة، وانتصار كذلك محور المقاومة في أكثر من صعيد على العراق في طوفان الأقصى، فيما يتعلق حتى بالإشغال المشروع الأمريكي الصهيوني. نجد أن هناك تغيير كبير اليوم في المنطقة، وهذا التغيير الكبير شمل هزيمة العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأدواتهم في المنطقة الذين قدموا الدعم للكيان الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها السعودية والإمارات وغيرها من هذه الدول التي سبق وأن شنت عدوان غاشم على اليمن. لذلك هناك المعادلة الجديدة أو بناء على ما طرأ من تغيير كبير في هذه المعادلة، أصبح لزاما على اليمن أن تتخذ موقف صارم فيما يتعلق بالحصار المفروض عليها. وهنا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكعادتها هي السباكة في كسر هذا الحصار وإرسال طائرة إلى اليمن ومحاولة السعودية اعتراضها، فجاء الرد اليمني قوي جدا في أن تم اعتراض الطائرة التي حاولت اعتراض الطائرة المدنية. وبعدها ظهرت السعودية عبر بيانها أو ما يسمى ببيان التحالف بأنها هي من قادت، هي نستطيع القول فضحت نفسها بأنها هي من تحاصر اليمن وبأنها هي من تفرض الحصار الجوي على اليمن. لذلك الرد الذي جاء عبر وزارة الخارجية هو مكمل للرسائل التي سبق وأن وجهتها، لكن في هذه الصيغة وفي هذه المرة بأن الملف اليمني سينتقل إلى بدل ما هو على سبيل أن يكون في وزارة الخارجية، أعتقد بأنه سيكون في وزارة سينتقل إلى القوات المسلحة اليمنية. وهذه رسالة كبيرة جدا كأن على السعودية أن تعي خطورة ما يجري بالفعل إن لم تكف عن حصارها ولم تتخذ موقف أمام ما تم الاتفاق عليه ضمن خارطة الطريق التي ما بين اليمن وما بين السعودية. فاليمن بالفعل وعبر وزارة الخارجية هي كرسالة أخيرة بأن قد تعود الحرب في أي لحظة، ولن يكون هناك مطار صنعاء مغلقا، وإنما سيتم إغلاق المطارات السعودية بالمثل كما هو حاصل في هذه الفترة. نعم.
0: رأينا كيف أن العدو السعودي بعنجهيته يضع نفسه كالحامي لسيادة اليمن بالنظر إلى القانون والسياسة. كيف تجدون أن العدو السعودي كيف يضع نفسه الحامي للسيادة اليمنية بينما هو من انتهكها و شن أكثر من ربع مليون غار على كافة المحافظات وعلى كافة يعني الجبهات والأصعدة.
1: يعني عندما نلاحظ بأن العلاقة اليمنية السعودية بشكل كبير وبشكل واضح يعني العلاقة سيدة العزيزة السعودية دائما ما تعتبر اليمن حديقة خلفية، دائما ما تعتبر اليمن وكأنها يعني نستطيع أن نقول منطقة تابعة لها. ولا ننسى في هذا الإطار بأن اليمن والسعودية يعني العلاقة صعبة جدا. يعني السعودية منذ لو تذكرنا منذ أيام الحمدي وكيف اختالت الرئيس الحمدي وكيف سعت إلى تأسيس ما يسمى باللجنة العسكرية السعودية، والتي على أساسها كان يتم دعم قطاع الطرق وتحت مسميات دعم مشايخ أو دعم أعيان، بمعنى بأن السعودية سيدة العزيزة نستطيع القول بمختصر العبارة بأنها لا تريد أن لليمن أن تستقر ولا أن تصل إلى بر الأمان أو تصل إلى أي تقدم اقتصادي أو يكون لها صوت أو يكون لها أي رأي. كانت في البداية هذه الخطوات السعودية كانت تتم من تحت الكواليس تحت ما يسمى باللجنة الاقتصادية، إلى أن ظهرت بأن اليمن بعد ثورة 21 من سبتمبر وبعد أن تم وضع شعار الحرية والاستقلال ضمن ثورتنا المجيدة، نجد بأن السعودية انتفضت وظهرت على حقيقتها بدل ما كانت تدير هذه أو كانت تعبث باليمن من خلف الكواليس، أصبح ظاهرا بأنها قادت عدوان على اليمن وبأنها لا تريد لليمن أن يستقل بقراره ولا أن يستقل بسيادته ولا أن يستقل حتى في اختيار مسؤوليه أو في اختيار حكومته. بعد أن كانت يعني ندرك تماما والشعب اليمني يدرك تماما بأنه حتى على مستوى تعيين مدير عام أو تعيين وزير أو تعيين رئيس حكومة أو أي قرار سيادي في اليمن كان للسفارة الأمريكية وكان للسفارة السعودية اليد الطولة فيها، يعني هي إما أن ترفض هذه التعيينات أو تقبلها، يعني بمعنى أنه من يريد يعني من كان يتم تعيينه لابد أن يحظى بقبول أو يحظى برعاية سعودية أو يحظى بقبول سعودي، وهذه مأساة حقيقية اليمن عاشت على طولة عقود من الزمن، عاشت في تبعية مطلقة، عاشت في في في في في هيمنة وفي هيمنة على قرارها وعلى سيادتها من قبل من يسمون بالأشقاء. لكن كما ذكرت لك وصلنا إلى مرحلة بعد ثورة 21 من سبتمبر، تغيرت الأمور وأصبحت اليمن لها استقلاليتها وتريد أن تبني نفسها، وهذا ما لم يعجب السعودية وظهرت في أن قادت عدوان على اليمن. إلى حتى هذه اللحظة ومن خلال حتى بيان ما يسمى بالتحالف الذي قال بأنه مع أمن واستقرار اليمن، أين أمن واستقرار اليمن ونحن نشاهد ما يحصل في المحافظات الجنوبية المحتلة من انتهاكات، من سجون سرية، ما يحصل من تقطعات، ما يحصل من اغتيالات، ما يحصل من اختطافات، ما يحصل من تصفيات على مرأة ومسمع من العالم، وجرائم حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليمن سيدة العزيز على مدى 8 سنوات من الحرب المباشرة شهدنا كيف كانت الجرائم السعودية بشكل واضح وبشكل كبير، استهدفوا المستشفيات، استهدفوا المدارس، استهدفوا المنشآت المهمة والحيوية والقطاع الصناعي بشكل كبير، استهدفوا الموانئ، استهدفوا المطارات. يعني اليوم نحن نتحدث عن يعني تخيلي بأن تأتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أقصى من مسافة بعيدة جدا لكي تفتح مجال أو تفتح الرحلات الجوية من أجل أقل ما يمكن من أجل إنقاذ المرضى، بينما هذه السعودية الدولة الخبيثة الجارة لليمن ترفض بأن يتم نقل مصابين أو يتم حتى نقل المرضى أو إخراجهم، وهذه مأساة حقيقية تظهر حقيقة يعني حقيقة العلاقة اليمنية السعودية. وبأن أنا أعتقد سيدة العزيزة وصلنا إلى مرحلة، وهذا ما قد أكده قائد الثورة وما أكدته حتى وزارة الخارجية في بيانها، بأننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها بالفعل ولا يمكن القبول باستمرار الحصار، وسيكون الرد بالمثل. وهذه يعني بطبيعة الحال أمور بديهية أمور طبيعية. والعلاقة كما ذكرت لك وأسلفت بأن العلاقة اليمنية السعودية لو راجعنا حساباتنا معها لوجدنا بأنها سبب المصائب في اليمن، بأنها سبب الانتكاسة، بأنها سبب المشاكل التي تحصل وما يحصل اليوم في المحافظات الجنوبية. يعني المحتلة أكبر دليل وخير شاهد على النوايا الخبيثة للسعودية وما الذي تريده في اليمن. نعم
0: فعلا، وإحنا يعني كما رأينا يعني التهديد أو التحذير الصريح من وزارة الداخل أو وزارة الخارجية حول موضوع يعني ذكر المنشآت السعودية والبورصة العالمية والاقتصاد العالمي ومشروع 2030 للمملكة، كيف تقرؤون هذا التحذير أو التهديد الصريح والمباشر من وزارة الخارجية؟
1: نعم، هو لو لاحظنا بالفعل يعني حتى في بداية أعتقد كانت هناك تصريحات في بداية التصعيد الأخير الذي قامت به السعودية في مسألة اعتراض الدورة، وكان هناك يعني كان هناك بيان من قبل ما يسمى بالتحالف وهو من قبل السعودية على وجه التحديد، كان هناك بيان يعني نستطيع أن نقول بيان شديد اللهجة، ثم تراجعت السعودية كثيرا عندما وجدت نفسها يعني بصراحة هذا ذكرني بحال المرتزقة. يعني ندرك ونعرف وأعرف نعرف كثيرا منهم بعد أن كانوا هنا في اليمن، ونعرف أخلاقهم ونعرف سماتهم، وللأسف الشديد يعني سأقولها يعني مش أقولها بمنتهى الصراحة، يعني مثل يعني وهناك شخصيات كبيرة في هذا في الأشياء في يعني يعني يعني أستطيع القول بأنهم مثلا يخرجون عن إطارهم من خلال إما السكر أو شرب الخمر، ومن ثم يقولون أو يتلفظون بأشياء وبعد أن يصحوا في اليوم التالي وينظروا إلى ما قالوا أو ما صرحوا به أو لا يتراجعون كثيرا ويحسون بأنهم بالفعل تهوروا في هذا الجانب. أنا في اعتقادي بأن السعودية نفس الحال، يعني لا تختلف كثيرا حالها عن حال المرتزقة، تهورت في أول بيان، هي لا يعني هي تدرك أصبحت تدرك بكل جد ما تمثله اليمن وما تمثله اليوم القوات المسلحة اليمنية وما أصبحت عليها اليمن من مكانة كبيرة. اليمن يا سيدة العزيزة استطاعت أن تهزم الأسطورة الأمريكية وأن تسحق القوات الأمريكية في البحر الأحمر، واستطاعت أن تقف وأن تساند إخواننا في معركة طوفان الأقصى بكل قوة، وفرضنا حصار على الكيان الصهيوني الذي هو أسياد السعود وأسياد السعودية، واستطعنا بالفعل أن نهزم أعتى الدول بفضل الله وبفضل القيادة الثورية وبفضل ما من الله علينا من نصر ومن عزة ومن تمكين، استطعنا أن نحقق هذا الانتصار. لذلك السعودية وجدت نفسها متهورة في أول بيان ثم تراجعت، يعني هناك تصريحات من قبل السعودية تحاول أن تتلافى ما نشر أو ما جاء في ما جاء في البيان. أنا ما أعني أو ما أريد أن أصل به إلى نتيجة بأن اليوم يا سيدة العزيزة السعودية تدرك أكثر من غيرها بأنها لا تستطيع أن تدخل في مواجهة مباشرة مع اليمن، وأصبحت تأخذ يعني تأخذ ما يصدر من اليمن من بيانات ومن رسائل ومن حتى تحذيرات تأخذها على محمل الجد. بالفعل المشكلة الوحيدة اليوم في النظام السعودي هي تبعيتها للولايات أو للقرار الأمريكي، هي لا تريد أن يعني أن تدخل مع اليمن في مواجهة مباشرة، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تخرج عن إطار وعن الغطاء الأمريكي الذي يحاول أن يفرض على السعودية أن تقوم بالحرب. لكننا وصلنا إلى خيار يعني اليمنيين من خلال استمرار الحصار وغيرها لم نعد نأبه بالضغوط الأمريكية على السعودية. اليوم المسؤول أمامنا والمسؤول على الحصار، وكما أعلنت السعودية بشكل صريح وبشكل واضح من خلال اعتراضها للطائرة المدنية القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصبحت اليوم كما يقال بالمثل اليمن السعودية هي الغريم، وأصبحت هي المتسبب الرئيسي لاستمرار الحصار على اليمن. لذلك اليمن عندما تقول بأن العين بالعين والسن بالسن والمطارات مقابل المطارات وبأنها ستوسع، يعني حتى من خلال بيان وزارة الخارجية يتضح بأننا هناك توسيع لرقعة الأهداف الجديدة في حال أن الحصار الحصار استمر وفي حال أن السعودية لم تعد إلى رشدها، وبأن المصالح بشكل عام التي ستضر حتى بالعالم ستكون هي ضمن أو ستكون هي يعني واقعة تحت تأثير ما سيحصل في حال استمرار الحصار على اليمن. لذلك نحن يعني نؤكد مرة أخرى وأؤكد بأن الشعب اليمني اليوم يا سيدة العزيزة يكتب إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، وبأن القوات المسلحة اليمنية أنا في اعتقادي بأن أصبح الملف اليوم بيدها، وبأنها من ستتولى هذه المسألة، وإن شاء الله سيرسها خلال الفترة القادمة إن لم يكن والسعودية ستستجيب للتحذيرات الأخيرة وللرسائل التي أنا أعتبرها بأنها رسائل أخيرة فعلا توجه للسعودية. إذا لم تستجيب إلى ذلك الأمر فإن هناك يعني في اعتقادي بأن ما سيكون قادم بالنسبة للسعودية وغيرها من الدول الداعمة لها سيكون مؤلم جدا، وسيكون سيكون تصعيد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم، يعني نحن رأينا يعني وقوف الشعب إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في النكف الجبلي الذي يحدث كل يوم، إن لم يكن يعني كل يعني ما بين الساعات في كل قبيلة، يعني في كل مكان من أرض هذا الوطن العزيز نرى النكف ونرى يعني إبداء الاستعداد والجهوزية الكاملة لنزع حقوق الشعب اليمني من بين أعين العدو السعودي. يعني كيف ترون النكف الجبلي والاستعدادات الجبلية بعد أن راهن العدو السعودي على يعني تأجيج الصراع بين القبائل؟
1: نعم، نحن في مسار فيما يتعلق بالشعب اليمني وما يتعلق بما قدمه، نحن في مسار حقيقيين.
0: نعم.
1: المسار الأول الذي والله أننا لن نجد شعب كالشعب اليمني باستثناء قطاع غزة أو باستثناء أبناء غزة بالفعل، الذين يمثلون صورة مشرفة ويمثلون نفس الصورة التي تمثلها الجمهورية اليمنية. سيدة العزيزة، الشعب اليمني ما يعاني من حصار وما يعاني من خسائر أو ما يعاني حتى من معاناة كبيرة في أن مطاراته مغلقة، في أن الموانئ مغلقة، في أن ومع ذلك الشعب اليمني صابر، يعني صامد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بل وعلى العكس تماما عندما يحدث أي طارئ نجد النكف كيف يخرج، ونجد بأن هناك إعلان الجهوزية والاستعداد بشكل كبير. لذلك مثل اليمن واليمنيين أسطورة حقيقية، أسطورة في الصمود، أسطورة في الدعم والمساندة لأبناء قواتنا المسلحة والالتفاف حول قيادتنا الثورية. اليوم أصبح الشعب اليمني يدرك من هو كريمه، يدرك من هو عدوه الحقيقي، يدرك من هو الذي يفرض عليها الحصار. يعني كان قبل حتى هذه حادثة اعتراض الطائرة أو جريمة اعتراض الطائرة من قبل السعودية، كانت السعودية في فترة من الفترات وحتى ملتزقتها وأدواتها يقولون توقفت الحرب، لم يعد هناك أي حرب ولا أي حصار، لتتضح فعلا من خلال الواقع التي وقعت واعتراض الطائرة بأن بالفعل السعودية متورطة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى في فرض الحصار على اليمن بشكل واضح. لذلك اليوم أصبح الشعب اليمني يدرك أكثر من أي وقت مضى من هو الذي يحاصره، من هو الذي يريد أن يعبث بأمنه وباستقراره. لذلك راهن الأعداء على أن يكون هناك تحريك أو تأجيج للشارع اليمني، وحصل العكس. ما حصل من صورة للنكف القبلي وما حصل من خروج وإعلان للجهوزية في كل معنى. أنا لا أعتقد بأن مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية في المناطق الحرة إلا وخرجت وأعلنت النكف وأكدت استعدادها للوقوف ضد الأعداء، وهذه رسالة واضحة يخشاها العدو. نحن ندرك تماما بأن أكثر ما يخشى أو ما يتلاعب به الأعداء هم يتلاعبون على الورقة الداخلية، محاولة تأجيج الداخل بعد أن فشلوا عسكريا وفي المواجهة العسكرية ويتهربون من هذه المسألة من الدخول في مواجهة مع القوات المسلحة اليمنية، أصبحوا يريدون أن يحركوا الشارع من الداخل. والشارع اليمني كان الرد حق كان الرد القادم رد صاعق ورد قوي على الأعداء بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك اليوم أصبح العدو هم يعني أصبح العدو في حيرة من أمره، وأصبح غير قادر فعلا على اتخاذ أي موقف، كونه كما ذكرنا العمل العسكري فشل مع اليمن واليمنيين بشكل كبير، وكون حتى ما يتعلق بالفتنة الداخلية أو محاولة إثارة الفوضى والمشاكل في اليمن فشل، وتم قطع الطريق أمام العدو في هذا الاتجاه. لذلك لا خيار اليوم أمام الأعداء إلا أن يرضخوا للأمر الواقع وأن يقبلوا بالفعل بأن يكون هناك إحلال سلام، وبأن يفتحوا مطارات صنعاء، وبأن يفتحوا الموانئ اليمنية. ما لم وصلنا إلى نتيجة سأقولها بكل صدق وكأن لسان حال اليوم القيادة الثورية ولسان حال القوات المسلحة اليابانية يقول ما لم فالوجه من الوجه أبيض بصراحة وبكل ما تعنيها الكلمة. وصلنا إلى هذه النقطة ووصلنا إلى هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا رسائل أخيرة توجه: ما لم يتم رفع الحصار على اليمن فسيكون الموقف اليمني العسكري هو القادم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. يعني نحن رأينا كيف يعني من بداية 2022 إلى هذا الفترة، يعني بعد أن توسطت الدولة أو الدولة الشقيقة عمان ووضعت خارطة الطريق، يعني ولا يزال العدو السعودي يدعي أن يعني أن الشعب اليمني أو أن طرف صنعاء لم يوافق على خارطة الطريق ولم يوقع عليها. ما هي أو ما هي الورقة التي مع العدو السعودي تمنعه عن أن يوقع على خارطة الطريق وأن ينفذها على الأرض؟
1: ما يتعلق بأن اليوم السعودية هي تعاني من ضغوطات، تعاني يعني تدرك تماما بأنها لا تستطيع أن تدخل في مواجهة مع القوات المسلحة اليمنية، خاصة في هذه الفترة التي تطورت فيها السلاح اليمني، والذي أصبح اليمن يناهض أسياد آل سعود. يعني اليوم مسألة القوات المسلحة اليمنية ومسألة الدخول مع السعودية، أنا أعتقد بأنه أصبح أمر هامشي أو أمر يعني ليس بذات الخطورة أو بذات وبذات التصعيد أو بذات الاستراتيجية التي كانت في السابق. يعني لو تحدثنا في السابق قبل أن يكون لليمن معركة مباشرة مع العدو الأمريكي ومع العدو الصهيوني، واستطعنا أن نفرض حصار حتى على الكيان الصهيوني وأن نكبده خسائر كبيرة، ربما لو كان هذا قبل يعني لو كان في الماضي كان هناك خشية من قبل اليمن كون السعودية تمتلك الأموال وكون السعودية تمتلك الضغوط، لكن الأمور تغيرت وهناك معادلات فرضت على أرض الواقع بعد أن كما ذكرت لك استطعنا أن نهزم يعني أسياد النظام السعودي. اليوم أصبح السعودية شيء هامشي بالنسبة للقوات المسلحة، وأصبح مسألة الحسم معها الحسم العسكري والله أنه سهل جدا.

0: مع اكثر من دوله، وسبق وان افشلت المشروع ما يسمى بتحالف الازدهار، وهزمت كما ذكرنا لكم القوات الامريكيه في البحر الاحمر وغيرها. وبالله يعني، وهذا فضل من الله، وهذا يعني ونصر وعزه وتمكين من الله تعالى وصلنا اليه. فالسعوديه تدرك هذه الحقيقه، لكنها في نفس الوقت ما يجعلها يعني ما يجعلها غير قادره حتى على مثلا تطبيق خارطه الطريق، هي الضغوط الامريكيه، الضغوط الامريكيه بكل ما تعنيها الكلمه من معنى. هناك يعني يعني النظام السعودي على فتره من الفترة يعني خلال الفترات الماضيه اثبت تبعيته، واثبت حتى من خلال موقفه مع ما طوفان الاقصى، او من خلال تأييده للكيان الصهيوني والكيان الامريكي ضد حتى ابناء غزه، اظهر بالفعل بان النظام ال سعود هؤلاء ليسوا سوى يعني نستطيع ان نقول وظيفي، يعني نظام وظيفي بكل ما تعنيها الكلمه من معنى، موظف لدى الاداره الامريكيه، من يتحكم بقراره ومن يتحكم حتى بسلاحه تتحكم بها يتحكم بها النظام الامريكي. لكن هذا سبق وان يعني منذ بدايه العدوان على اليمن سبق لقائد الثوره وان وجه رسائل واضحه بان النظام او بان الاداره الامريكيه من تسعى الى الخلافات بين الدول العربيه، الى زرع الحروب، الى زرع المشاكل، لكن السعوديه هي التي لم تعي هذا الدرس ولم تعي ووجدت نفسها متورطه مع النظام الامريكي بشكل كبير. لذلك هذه المساله هي مساله متعلقه بها، يعني مساله ان يكون عليها ضغوط امريكيه او ان يكون عليها يعني تهديدات او غيرها، هذا لا يهمنا. ما يهمنا اليوم بان من يحاصرنا هو النظام السعودي. لذلك اليوم السعودية مطالبة بأن تختار، إما أن تختار إلى جادة الصواب وأن تتخلى عن العباءة الأمريكية، ما لم فالنتيجة ستكون وبال عليها، وسيكون بالفعل المحور المقاومة واليمن والقوات المسلحة اليمنية على وجه التحديد هي قادرة على أن إن لم تعد السعودية إلى رشدها، هي قادرة على أن تعيدها بقوة السلاح إلى رشدها في الفترة القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله. وهذا ما كنت سأسألكم عنه، ولكنكم يعني سبقتوني في الحديث حول موضوع وقوف الصريح مع العدو الصهيوني والأمريكي، وإدانته للعمليات العسكرية التي حدثت في باب المندب و يعني وسط يعني بلاد العدو الصهيوني أو وسط الأراضي المحتلة، يعني أثبتت أنه مجرد أداة خادمة للعدو الصهيوني، ومجرد يعني شيء أعطوه العدو الصهيوني على أساس أنه يكون يعني أداتهم في المنطقة. والشعب اليمني رغم حصاره على مدة 11 عام أثبت أنه قادر أن يقف مع كل مظلوميات العالم وإن بإمكانيات ضئيلة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتمكين لعباده المستضعفين.
0: نعم بكل تأكيد. وهنا يعني أنا أعتقد بأن السعودية ذهبت إلى ما هو أبعد حتى من يعني مسألة التأدي، يعني مسألة التأييد أو حتى الإعلانات الرسمية في أي عملية يقوم بها محور الجهاد والمقاومة، في أنها كانت السعودية نجد بأنها كانت تقف إلى الصف الأمريكي والصف الصهيوني بشكل كبير وبشكل واضح. يا سيدتي تمادى السعودية وصلت إلى أكثر من ذلك، يعني أولا من خلال العدوان على اليمن يتضح بأن سببه الحقيقي وسببه الرئيسي هو خدمة المشروع الأمريكي في المنطقة تحت ما يسمى منطقة الشرق الأوسط، وخدمة المشروع الصهيوني الذي يسمى أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى. اليوم ظهرت السعودية بأنها بالفعل لا تخدم سوى هذا المشروع بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، إضافة إلى أن السعودية والإمارات تمادت بشكل كبير خلال الفترة القادمة في تقديم الدعم والإسناد للمشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني. بدليل يعني تخيلي بأنه خلال الأيام الماضية تم الكشف عن قيام النظام الإمارات على سبيل المثال بتزويد ما يسمى بأرض الصومال بأسلحة. يعني تخيل اليوم نحن نقف أمام يعني أمام كيانات يتم تأسيسها من قبل الكيان الصهيوني لخدمة مشاريعهم في المنطقة. اليوم من يقف يعني بدل أن تلتف السعودية والإمارات حول توحيد الأمة وحول يعني إفشال أي مشروع لتقسيم الأمة، نجد بأن السعودية والإمارات هي من تساعد ومن تقف إلى جانب العدو الأمريكي والعدو الصهيوني في تقسيم المناطق، وآخرها أرض الصومال التي بالفعل هناك أسلحة، تم رصد أسلحة بيد ما يسمى الجنود التابعين لما يسمى بأرض الصومال، ووجدوا عند تحليل هذه الصور أو تحليل هذه الأسلحة وجدوا بأنها تم توريدها أو تم شرائها باسم الإمارات، ومن الإمارات انتقلت بقدرة تادر إلى انتقلت إلى أرض الصومال. وهذا يفضح حقيقة هذه المشاريع أو حقيقة هذه الأنظمة الخليجية والذي تأسست على أساسه بأنها تخدم المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني. لذلك والله أنه لزاما يعني نحن مسؤولون أمام أنفسنا ومسؤولون أمام الله ومسؤولون أمام شعبنا ومسؤولون أمام إخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة بكل ما تعني الكلمة من معنى، في أن يكون لنا موقف مشرف إزاء هذه المشارق وإزاء ما تقوم به السعودية والإمارات على وجه التحديد. استطعنا أن نصل إلى بصواريخنا إلى الكيان الصهيوني، لكن في نفس الوقت نحن مسؤولين عما تقوم به هذه الأنظمة من عبث وما تقوم به من جرائم بحقنا وبحق شعوبها وبحق الأمة الإسلامية وبحق القضية الفلسطينية. لذلك الأمور باتت واضحة سيدتي العزيزة بأن اليمن ومن انطلاقا من مسؤوليتها التي وضعت على عاتقها والتي دائما ما يكررها قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله، لأن القضية الفلسطينية هي القضية الأم وهي القضية الأساسية والمحورية التي نستند عليها. لذلك دعمنا وإسنادنا في هذا الجانب حتى لإخواننا في غزة وفي فلسطين المحتلة يجب أن ينطلق في أننا نوقف السعودية عند حدها، أن نوقف النظام الإماراتي عند حده، وأن نفشل المشاريع الأمريكية والصهيونية التي تجري سواء داخل بلادنا أو حتى في المنطقة أو ما جاورنا.
1: فعلا، ووقوف العدو الإماراتي والعدو السعودي إلى جانب الكيان الصهيوني يثبت مشروعية ردنا ومشروعية الدخول معهم في حرب، ويكون حجة على الأمة الإسلامية بأن الله سبحانه وتعالى يعني آية في القرآن الكريم صريحة بأن ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولذلك يعني من وقف مع العدو الصهيوني ومول عملاء العدو الصهيوني وجب علينا محاربة على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، وليس فقط نحن وإنما كل الأمة الإسلامية.
0: بالفعل وهذه مسؤولية والله أننا كما ذكرت لك أننا مسؤولون أمام المولى وسيحاسبنا عليها المولى عز وجل، سيحاسبنا على الدماء التي سفكت في قطاع غزة، سيحاسبنا على الدماء أو حتى على ما يقوم به الأعداء من محاولة تهديم. بل وصلنا إلى أن اليمن يعني استهداف اليمن طيلة 10 سنوات ونحن في العام دخلنا في 11 عام من الحصار والعدوان على اليمن، يعني عانينا حتى من هذا المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني في المنطقة. لذلك يعني انطلاقا من هذه المسؤولية يجب أن يكون لنا موقف، وبالفعل الحمد لله بفضل القيادة الثورية وفضل الله قبلها استطعنا أن يكون لنا موقف، أن يكون لنا بسطة، أن يكون لنا يعني أن أن أن أن أن ننتقل من مرحلة اللا شيء إلى مرحلة أن نبقى وأن نصبح وأن نكون قوة إقليمية معترف بها. وعلى فكرة في هذا الاتجاه سيدتي العزيزة اليوم عندما نلاحظ حتى الحاضنة الشعبية لم تعد اليمن فقط حاضنة محور الجهاد والمقاومة أو القوة المسلحة، اليوم العالم بأجمع العالم كشعوب العالم اليوم يقف إلى جانب اليمن، يقف إلى جانب اليمنيين، مما جعل حتى النظام السعودي وجعل حتى النظام الأمريكي وغيره يشعرون بأنهم فشلوا حتى في توجيه رسائل أو في حتى يعني في كسب أو في جمع أو نستطيع أن نقول في أن يعملوا على شيطنة النظام اليمني أو شيطنة محور المقاومة، فشلوا في هذا الجانب بفضل أن هناك وعي وهناك إدراك اليوم وهناك حاضنة عالمية للمقاومة ولليمن بشكل كبير وبشكل واضح وبشكل عام. وهناك الكثير من يعني لو لاحظنا خلال بداية العدوان على اليمن والله أننا كنا يعني نسعد إذا كان هناك موقف أو حتى كلمة من أحد الناشطين أو من أحد السياسيين وقف إلى جانبنا. اليوم العالم بأكمله ينتفض ويقف إلى جانب مشروع المقاومة ومشروع الجهاد المقدس. اليوم هناك حالة وعي بالنسبة للعالم، فهذا أكيد يعني فهذا إن دل على شيء يدل على أن الحق اليوم ينتصر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وبأن هناك اليوم حالة وعي عالمي للانتصار الذي حققته اليمن ولما وصلت إليها اليمن من مكانة ومن قوة ومن يعني ومن تمكين بفضل الله تعالى.
1: بفضل الله تعالى. أخيرا أستاذ عبد الله الحنبصي الصحفي والكاتب، كنتم معنا للحديث أكثر حول بيان وزارة الخارجية ردا على بيان المتحدث الرسمي لما يسمى بالتحالف. تحدثنا حول النقاط التي أصدرتها وزارة الخارجية ردا على هذا البيان. شكرا كثيرا لكم. شكرا كثيرا. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق،
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: والإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم. هو من نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير في طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بإثرهم. وواحد من نجوم تلك العترة الذين قال عنهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وواحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهواه.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم بعد الوقفة الإعلانية. وطبعا من هذه اللحظة سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على رقم التواصل 322 أو 722-882-088. ما هي رسائلكم للعدو السعودي الأمريكي؟ وكيف استعداداتكم للجولة القادمة التي يعني سنخوضها معه؟ ورسائلكم للقوات المسلحة اليمنية، وماذا تقولون للقوات المسلحة اليمنية؟ وهل يعني تعبتم من الحروب التي حدثت في هذا العقد بشكل عام، سواء من التحالف السعودي الأمريكي أو من الحرب الأمريكية أو حتى من الحرب مع العدو الصهيوني؟ مع أن يعني الشعب اليمني شعب يعني متعود على الحروب، شعب يعني مثل ما بنقول شعب صقلته الأزمات وجعلته يعني يستطيع مواجهتها بكل ما يستطيع، ويعني الذي عاش العقد والعام يعني من 2015 إلى 2026 يعرف حق المعرفة أن الشعب اليمني مش شعب عادي، مش الشعب الذي ينقهر ويزعل ويحس بفرق سواء في الحرب أو في السلم. يعني إحنا ولله الحمد يعني نقدر نقول أن طبيعتنا البسيطة وطبيعتنا العادية يعني التي ما تعودت على الترف من بداية حياتها، يعني مش مثلا نقول دول الخليج الآن، مثلا لو يتغلق على دول الخليج مطار، ورأينا ذلك في الحرب الإيرانية، يعني لما كانت إيران تقصف قواعد دول الخليج كانوا يعني يجننوا كيف بإيران دخلت وانتهكت سيادتنا وهذا الكلام الذي يعني ويخافوا ويرتعبوا، بينما يعني لو نرى أن الشعب اليمني عندما كان القصف يعني في أشده، وهو يعني الناس في هذا الحالة الإنسان المترف الإنسان بيهرب لأنه خايف على نفسه من الموت، بينما الشعب اليمني يشتد القصف ويطلع الجبل يتفرج. وقس على ذلك بقية الأشياء، يعني على مستوى يعني الغاز لما انقطع استبدله بالحطب، الكهرباء قطعوها اشترى ألواح شمسية، يعني ما بش حاجة حصلت في هذا العقد بشكل عام إلا وأعطاها بديل وعاش الحياة البسيطة والحياة العادية التي يعني ما كانش العدو السعودي نفسه متوقع أن الشعب اليمني بهذا الروحية، يعني كان متوقع أنه يسيطر على اليمن في غضون فترة قليلة، لأنه يعني القصف كان شديد، انقطاع الرواتب والغاز يعني والبترول وكل هذه الأشياء التي عشناها في بداية الحرب كانت كفيلة بأن تسقط أي شعب، لكن الشعب اليمني أثبت أن يعني لكل شيء فقده يستطيع أن يستبدله بأشياء يعني تضمن له العيش، يعني حتى وأن بشكل بسيط وبشكل متواضع، المهم ألا يحني رأسه وألا يذل وألا يكون
حديقة خلفية لأي من الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا والسعودية.

0: رأينا أيضا يعني كيف أن العدو السعودي من بداية يعني حربه في 2015 إلى يعني 2026، يعني لم يفهم الرسائل الموصلة سواء من الاقتصاديين والسياسيين أو حتى العسكريين، يعني كان بيراهن على الورقة الاقتصادية، فشلت بحول الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى. يعني 9 سنين انقطاع رواتب، مع ذلك يعني الشعب يعني عايش، ويعني بفضل الله انه يعني ما تأثرش هذا التأثير الذي يجعله انه يستسلم وانه خلاص احنا موافقين بأي شيء وقابلين بأي شيء تفعلوه، يعني بشرط ان انتو تدوا لنا الرواتب. الأوراق السياسية، الضغوطات، الوساطات، كل شيء فشل. يعني على مستوى أنه راهنوا حتى على الداخل، يعني العملاء في الداخل، أنه يأججوا فتن، بداية بفتنة عفاش ومرورا بالفتن الذي بعدها والذي بعدها، لكن الشعب اليمني أثبت أنه فوق كل تلك الفتن، وأنه قادر على أن يعني يتغلب على كل تلك الفتن ويعلم من هو عدوه الحقيقي. يعني رأينا كيف أن يعني كانوا يراهنون على الالتفات الشعبي حول يعني عفاش في 2017، أنه يعني الرئيس والناس يحبوه، يعني 33 سنة وهم يعني مجدينه ومتخيلينه مدري كيف، بس لما وقف مع العدو السعودي بكل تلك البجاحة، الشعب عرف انه يعني كان يعني ليس سوى عميل للسعودية، وبدأ الناس يتركوه وينفضوا من حوله. الشيء الآخر، يعني هذا الأيام الذي بيأججوا الفتنة في الجوف خصوصا و في الشعب أو في القبائل اليمنية عموما، أنه الشيخ فدغم والفزعة للمرأة التي شلوا حقها وسرقوا حقها، وكانوا متوقعين يعني خصوصا موضوع النساء عند القبائل خط أحمر، أنه كيف امرأة ويؤخذ حقها، لكن القبائل علموا أن يعني أنها ليست سوى قصة مختلقة، وإذا كانت السعودية هي من تقف معها وتمولها ويعني تبرر لها أنه وقفوا مع الشيخ فلان وكونوا مع الشيخ فلان، فالموضوع ليس سوى فتنة وفتنة قبلية. وإذا كان من حق الشعب اليمني أنه يوقف مع امرأة التي اختطفها الحزب الإجرامي، حزب الإصلاح، سميرة مارش ابنة الجوف، هي أحق أن نقف معها. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: أهلا يا متقية.
1: حياك الله وحيا راسك الغالي وحيا صوتك الغالي يحفظك ربي، وكل عام وانتي بخير، وكل الشعب اليمني بخير والشعب الايراني بخير، وراح نعزي جناب الدايه العظيم الايراني البطل الله يرحمه ويجعله في الجنه اللي رفع من العالم، وهني على الجنه وبالجهاد وبالدين هذا دين العظيم لا استشهدنا، واحنا مع الله واحنا مع النبي واحنا مع اهل بيتي يا بطل، واحنا لا نقص ولا نمل مع اليهود ابدا ابدا، هذا ديننا واسلامنا وشهادتنا مكتوبه يا ارحم الراحمين، لان احنا نبيع نفوسنا من الله في جهادنا واحترامنا للاسلام، ونطاير ابوها اليهودي الحين طول قرن الصيفاء طول المطار بالمطار، لا نخليك أبدا نطاير أبوه المطار حق الرياح، لا نخليه، نربيعنا الإسلام أين الجهات للإسلام أين جماعة المستضعف اللي في فلسطين؟ أين هم؟ وينهم راقدين؟ ولا ما تتعطلوهم ودعموا اليهود وقتلوا الإسلام؟ معانا غريمنا فاين، غريمنا إسرائيل وأمريكا، والله بيطبعوا معهم سلمى وأبو ابن زايد وهذا عبد العزيز، كلهم من الأمارة لا من كل حد والفاسد، لا نترك أبدا كل عمل سلمى، كل عمل سلمى من علم أبوها عبد العزيز أبو تريكة وماجد فأبوه اليهود بني أمين بني قريش بني يهود، لكن لا يبنى من حد المال.
0: أكيد يما التقي، الله يحفظكم ويدي لكم العافية.
1: وإحنا اليوم ننتقلب وصار خطيرا خطيرا فعل جوية بوزة، لا نترك أبدا الذي يترك ويتقل يده ما هو من الإسلام في نار جهنم يا بنتي.
0: أكيد
1: الغالي والسامعي ولا المخرج من المخرج
0: سوسن،
1: أياها الله سوسن يحفظ صابع الباري، كلنا كنا المخرجات والمبيعات، كلنا كنا حديث أنت المحزابة وقراسي أنا
0: الله يحفظكم ويعافيكم. وسوسن تسلم عليكم،
1: سلم علي يحفظ الله يسلم ويسلم الجمعة وانتو الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: حتى لما جاء اليمن فاطمة الزهراء، فاطمة البدر اللي يبي يشحى اللي يحافظ على جهاد القرآن بالكريم يقول يعلمنا لا علم احنا لا تعلمونا. يلا تمدوا يلا ذاكروا طول اليوم ذاكروا ذاكروا، والله العظيم ما في من لا بجهاد، ما في من لا مثل القرآن، نكتبوا نبي الله ونجمع العالم إلى الإسلام، نقضى اليمن دير العظيم دير الوطن.
0: الله يحفظكم يما التقية،
1: حتنا وكايف المسيرة وليف المسيرة وليف المسيرة وليف المسيرة نطف الله إذا عطنا على كل فعل. هيا لكم جمعة يحفظكم ربي.
0: شكرا،
1: يسلم على أبو حماعم وعلى كل ما الذي عندك والذي في إذا عطنا في ملكه.
0: شكرا، في أمان الله.
1: هو مع دي كل العجام اللي انجعت لا نزل الجيدة ويحفظكم ربي.
0: يلا شكرا،
1: الله فيك، الله معك،
0: في أمان الله.

0: الإسلام لا نرفع.
1: معنا اتصال آخر. ألو، وطي صوت الراديو.
2: ألو،
1: وطي صوت الراديو.
2: ما أسمعش من الإذاعة، ما أسمعش من التلفون. اسمعيني الله يحفظك يا أستاذ بتعود.
1: تفضلي.
2: الله يسلمك سعادتك. أنتم اليوم عن حق الله، يعني ما بيحصل حق الكلمة هذه اللي تكتبوا على والانتصارات والهذا، أنت تحت لحين ما مش يعني أنا
1: بنتكلم على بيان وزارة الخارجية. لا، ما بلا توطي صوت الراديو لأنه هكذا ما عنسج، ما بنسمع لا صوتي.
2: المشكلة ما مسمش نهائيا لهاتف التلفون. عيني.
1: ألو.
2: بين وطيتها هكذا. ألو.
1: يلا الآن أنت بتسمعينا.
2: مسمش ما بلاها، ما بتلفون نهائيا ما بلاها.
1: غلقي الراديو وتحاكى. يلا تفضلي.
2: يلا الله يسلمك. المهم بيان الخارجية هو هذا اللي ما مشتي وهو الذي بيعبر عن الموقف. ومهما عملوا قال حق هؤلاء يعني آل السعود مهما فعلوا انت تكلمت انا هذا هنا انت تتكلم عن
1: انت سمعتي بيان وزارة الخارجية؟
2: في الحال ما سمعت شيء لكن يعني انا من كلامك انه يعني ما هو معبر يعني عن موقفنا واحد يعني ما مش يعني في ثاني في شيء ثاني.
1: أيوة موقفنا نحو العدو السعودي. تفضلي.
2: هذا اللي نشتي طبعا، والسعودي هو تطهيره الآن مع باقي تطهيره، انقطعت يده من الحصى وانقطع العالم كل الذي معاهم مع الغرب مع بالموقف الذي ما يصلح للأعداء للردع لأنه بالمحاورة ولا ما ينفعش يستمر احتلال الشعوب محاصرة الشعوب. يعني الله يحفظ إيران الدولة، شوفي كيف انكسرت أمريكا وكلهم يعني ما يقدروا هل يقدروا بحين يوم بتحاصرهم في هرمز بتحاصرهم في قال أي ممر يمشوا من هرمز حق الأعداء اليمن هكذا الله يسلمهم الأنصار باب المندب في أيديهم والآن يتحركوا على ما يشتوا. أتحدى الحين أي دولة تجي مع السعودية وتقول ما بالله يستمر الحصاء أربع ضرب ضرب ضرب هذا اللي نشتي وعلم الله الله يسلم سيدنا ومن معهم ومن ظهر من قبلهم هم مشوا على خطاهم
1: الله يحفظهم جميعا وينصرنا يا رب. شكرا كثيرا يا بنت الوطن
2: ونشكركم النصر قريب قريب إن شاء الله لفلسطين وهذه بشارة بيني ما أقول علامة قرب النصر وهذا هو الذي الشعب اليمني فعلا في ذك أنا فتحت في ذكرتي إنك النكاح حصل يعني من ضرب موجع لليمن بدون حد وإيش أقول لك الذي بيتكلموا إنه أن القانون البلاوي قانون البلاوي يشبعوا بو باللومايو وما تصعد تحت الأنصار وإيران أي إنسان حر ما يعتبرش بالقانون البلاوي ما لكن قانون للإنسانية ودولي كما يسموه هو كان ينصر فلسطين من قبل وما تنتكش لا أي حرمة
1: أكيد. شكرا كثيرا يا بنت الوطن
2: وتسلم وتسلموا ويسلم تاجراتنا ومن معه وكل من في الوطن الشريف الله يسلم ويسلمهم ويزيدهم إلا قوة وثباتا والآن تطهير تطهير الأنجس من الوطن وكل الأخذ داخليا وخارجيا الذين هم أعدالنا
1: بإذن الله. شكرا في أمان الله.

0: معنا اتصال آخر. ألو، آخر اتصال. ألو، أيوة، أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم عبد الحميد سعيد، محافظة ابن جديد بالعزة الثانية. تحية لكم والتحية لطاقم إذاعة آفاق، والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحوثي، وصباح الله صبحكم الله بالخير والعافية، ونشكر القوات المسلحة ونعزي الشعب الإيراني بوفاة الشهداء الإيمان علي خامنئي، وعظم الله أجرنا وأجركم جميعا وأجر الشعب الإيراني. ولكن أتمنى أنا أن نستطيع أننا أحضر الجثمان في إيران، وأتمنى أنا ابن الشهداء، وأتمنى إن شاء الله أن نقاد آل سعود. أدعيكم
0: بإذن الله. بإذن الله، شكرا كثيرا.
1: المجرمين المستهيرين
0: بإذن الله. ما عاد مش معنا وقت يا أستاذ.
1: المسلحة والشعب اليمني لتحرير المحافظة الجنوبية كلها، وتحرير عسير، وتحرير جيزان النجران
0: بإذن الله،
1: وتحرير الحرمين الشريفين. وأنا أدعو القوات المسلحة لتدمير المنشآت النفطية، لتدمير المنشآت العسكرية، لتدمير المستشفيات، لتدمير الجامعات، لتدمير المدارس. هذا النظام الوهابي التكفيري، وأنا أدعو لتضييق على الشعب السعودي هذا المستهين المستعرك الناس عن بشرفة الله الكرامة الشرفة. وأنا أقول أتمني سرق مبنى إذاعة التلفزيون والرياض في الرياض، وسرق البرنامج الثاني جدة، وأتمني تدمير ميناء جدة، وتدمير كل الموانئ السعودية والمطارات، وحفظ القوة.
0: يعني قصف العالم من شق وطرف. يلا،
1: على السعودية. وأقول التحية لكم والتحية لي والجميع طاقم وأفاق، والتحية لكم. أقول الله هو أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للشعب الإماراتي، الموت للشعب السعودي، الموت للكويت، الموت للشعب الكويتي، وتحية لكم.
0: شكرا، في أمان الله. بذلك نكون قد أنهينا فترة اليوم. في النهاية رسائل وزارة الخارجية، ومن قبلها رسائل بيان القوات المسلحة اليمنية واضحة، وكل الوضوح. ومن لا يريد أن يفهم الرسائل المكتوبة، فالرسائل النارية في الانتظار، والشعب اليمني متجهز ومستعد ومستنفر لأطول حرب على مستوى البشرية، وكما قال السيد القائد يحفظه الله، إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. وهو يقول ويعي ما يقول، لا يعني ليست كلمة من باب البلاغة أو من باب المجاز، إنما فعلا الحرب إذا استمرت إلى يوم القيامة، فالشعب اليمني هو أهلها، وهو من سينتزع حقوقه وحقوق كل المستضعفين من بين أيدي الطغاة والمستكبرين. كل التحايا لكل من استمع إلينا وشارك معنا، وكل التحايا للضيف من كان معنا ضيفا، الأستاذ عبد الله الحنبصي. تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة البتول خالد وسوسن مجاهد. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لقد كان زيد الامتداد الطبيعي لجده الحسين عليه السلام، الذي هو الآخر كان امتدادا لأبيه وجده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آفاق، الولاء والانتماء.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
1: الإمام زيد إمام الثائرين من إعداد عبد العظيم عز الدين ومحمد يحيى الشاهد، كلمات العلامة الأديب عبد الحفيظ الخزان، شارك في الكلمات لقصيدة نهج الإمام زيد الأستاذ الأديب عبد السلام الماخذي، الأداء الجماعي فرقة حبيب الله للإنشاد بقيادة الأستاذ عبد العظيم عز الدين، الأداء الفردي لكل من عبد العظيم عز الدين، هاشم الغرباني، إبراهيم الكبسي، أحمد زبارة، ونجله الشبل الصاعد علي أحمد زبارة، محمد الدرم، أبو بكر سليم، عبد الله الحمزي، شهاب عامر، وليد مرقان، هاني الحمداني، شرف الزيفاني، ومحمد يحيى الشاهد. آهات وخلفيات الأستاذ هاني الهمداني، تم التسجيل والمكساج باستديوهات يمن فيليكس اليمن صنعاء، هندسة الصوت والمكساج علي العمراني ووليد مرقان، جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البينة صنعاء، هاتف رقم 01 82 83 94.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الفرج، حق الفرج، وحق الله على عبده في فرجه حفظه وتحصينه، وبابه المفتوح إليه هو البصر، فلا تمدوا أبصاركم إلى ما لا يحل لكم، ولا تتبعوا نظرة الفجأة نظرة العمد فتهلكوا، وكفى بذلك معصية وخطيئة. وأقيفوا نفوسكم بالوعيد واقرعوها، فمن قرع نفسه وأخافها بالوعيد فقد أبلغ في موعظتها وتحصينها وتأديبها بأدب الله عز وجل.

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا في حلقتنا هذه حصوات المرارة، الأسباب، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب. حياكم الله دكتور. مستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة سابقا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما أنتم في كونك طبيب مقيم في الطوارئ، لطالما هناك الكثير من الحالات تأتي إليكم يعانون من حصوات المرارة سواء ذكور أو إناث. بداية لو تحدثنا ليستفيد مستمعون الكرام، ما هي الأسباب الرئيسية أو عوامل الخطورة التي تؤدي إلى حصوات المرارة وما هي أعراضها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتكلم عن حصوات المرارة من حيث التعريف والأسباب وأيضا المضاعفات. بالنسبة للتعريف، أولا لما نتكلم عن حصوات المرارة هي عبارة عن ترسبات صلبة تتكون داخل المرارة نتيجة اختلال في مكونات العصارة الصفراوية، مثل زيادة الكوليسترول أو البلوربين أو نقص الأملاح الصفراوية، مما يؤدي إلى تكون هذه الحصوات. بالنسبة للأسباب، الأسباب قد تنقسم الأسباب مباشرة وفي أسباب وفي عوامل للخطورة. الأسباب المباشرة هي إما تكون بسبب زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية أو نقص الأملاح الصفراوية التي تذيب الكوليسترول أو ركود العصارة الصفراوية داخل المرارة أو زيادة البروبين في العصارة الصفراوية أو التهابات القنوات الصفراوية وخصوصا خاصة في الحصوات البينية. العوامل الخطورة هي أولا تكون الفيميل النساء،
1: يعني النساء أكثر عرضة.
2: أيوة النساء أكثر عرضة، والنساء الذي والأشخاص أو بشكل عام الذي أعمارهم فوق 40 سنة.
1: نعم العمر يعني.
2: أيوة والسمنة والحمل وتعدد الولادات والتاريخ العائلي، أي الذي عندهم في تاريخ المرضي أنه في العائلة بيحدث أو بيحصل أشخاص من العائلة، أو فقدان الوزن السريع أو الصيام لفترات طويلة، وأحيانا يكون المرض السكري من عوامل الخطر أيضا، وارتفاع الدهون في الدم من عوامل الخطر، وتناول أدوية الأستروجين أو حبوب منع الحمل
1: يعني لفترات طويلة
2: وأيضا التغذية الوريدية طويلة الأمد، وأمراض تكسر الدم مثل الأنيميا المنجلية أو الثلاسيميا.
1: نعم دكتور، أنتم ذكرتم على أنه من عوامل الخطورة الذي هو الركود الذي هو ستيسز.
2: نعم.
1: وتقريبا على أنه من الأسباب الرئيسية للستيسز الذي هو الحمل، يعني نعم. الحمل
2: هي تعتبر من عوامل الخطورة الذي تزيد من احتمالية ترسبات الحصوات
1: لارتفاع الاستروجين،
2: زيادة الاستروجين. نعم.
1: وهذا العلاقة بينه وبين استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يسبب ركود.
2: نعم، لأنه موانع الحمل هي بيزيد لك نسبة الاستروجين في الدم.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم التعريف وذكرتم الأسباب أو عوامل الخطورة، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المريض، وهو في الغالب مثلا الأطباء بيقولوا على أنه أعراض حصوات المرارة هي نادرة، يعني غير شائعة، وإنما ما بتظهر الأعراض إلا في المراحل المتأخرة أو
2: في حالة عندما تحصل في حالة الكومبليكيشن المضاعفات.
1: نعم
2: أيضا الأعراض هي تكون أحيانا يكون موجود الحصوات في الشخص المريض لكن لا تحدث فيها الأعراض، هي بنسبة 70% من أغلب الأمراض، يعني 70% لا يحدث، لا يظهر عندهم الأعراض، و فقط تكتشف بالأشعة التلفزيون بالألتراساوند. وأيضا من الأعراض التي تظهر هي المغص المراري الذي هي ألم في أعلى البطن
1: جهة اليمين،
2: أو نعم على البطن أو في جهة اليمين، وأيضا ويمتد إلى الكتف أو إلى الظهر، وأيضا حدوث غثيان وقيء وتعرق شديد أحيانا، وألم الألم أيضا يستمر لمدة 6 ساعات مع ارتفاع درجة الحرارة وقع شريرة أيضا.
1: دكتور، بالتأكيد على أن هذا الألم يكون مصاحب مثلا بعد الوجبات الدسمة؟
2: نعم، في حال عدم، في حال الشخص أكل وجبة دسمة كغنية بالدهون، خاصة بعد اللحوم، بيحدث لنا يعني بيظهر هذه الأعراض. في حال كان عنده حصوات من قبل يعني، فمباشرة تظهر الأعراض،
1: يعني بيظهر المغص الألم،
2: بيظهر الألم، هذه الأعراض السابقة التي قلنا ألم في أعلى البطن مع يمتد إلى الكتف، وأيضا الغثيان والضرش
1: وارتفاع درجة الحرارة.
2: وارتفاع درجة الحرارة.
1: نعم دكتور، هذه الأعراض تقريبا في البداية، يعني الأعراض التي تظهر مبكرا.
2: في حال انتقلت الحصوة إلى الجناح الصفراوية يظهر لنا أعراض كاليارقان، بول، والبول يكون غامق، وأيضا برايز فاتح، وأيضا حكة جلدية.
1: نعم، يعني في المراحل المتأخرة مثلا.
2: نعم.
1: في مرحلة المضاعفات،
2: المرحلة المضاعفات هذه
1: يعني اصفرار،
2: يرقان يعني اصفرار،
1: يعني اصفرار الجسم،
2: اي الجسم يكون اصفر، وايضا البول يكون غامق، اصفر غامق، ويكون البراز فاتح اللون، وايضا يكون عنده يشتكي المرض من حكة جلدية.
1: هذه في المراحل المتأخرة.
2: في المراحل المتأخرة.
1: وفي هذه المرحلة ضروري الاسعاف.
2: نعم، في هذه المرحلة الاسعاف. واذا اكتشف ان عنده مثلا مع بيعمل مثلا الترا ساوند جهاز تلفزيون وشافوا ان عنده حصوات، ممكن يتابع حالته بدون ما يستخدم بدون ما الدخول الى عمليه الجراحه.
1: نعم دكتور، بالتاكيد طالما انتم ذكرتم الاعراض، الاعراض في البدايه والاعراض في مرحله المضاعفات، بالتاكيد على ان هناك مخاطر. والمخاطر، ما هي المخاطر مثلا الذي نخشى عليها من المريض ان يصاب بها، مثلا انسداد القناه او شيء من
2: نعم.
1: ذلك
2: في حال هذه يسمى المخاطر او يسمى المضاعفات، يعني المضاعفات.
1: نعم.
2: ايضا يحدث له التهاب، ربما يحدث له التهاب المراره الحاد، التهاب المراره المزمن، ثقب في المراره، يسموه خراج حول المراره، ايضا الذي يسمى قيح،
1: تقيح.
2: نعم تقيح، ويكون انسداد في القناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا التهاب في البنكرياس الحاد الناتج عن انسداد القناة
1: الصفراوية،
2: القناة الصفراوية التي تربط ما بين البنكرياس والقناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا ناسور بين المرارة والأمعاء، وانسداد الأمعاء بسبب الحصوات المرارية إذا نزلت إلى الأمعاء، وزيادة الإصابة، خطر الإصابة بسرطان المرارة في حالة المزمنة.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم هذه المضاعفات، بالتأكيد على أنه طالما وهناك هذه المضاعفات، بالتأكيد على أنه ضرورة أهمية المتابعة.
2: المتابعة نعم، ولأنه على حسب الخطة العلاجية الذي يرشد بها المريض. في حال ظهور الأعراض أو غياب الأعراض، في عاد إذا الأعراض لم تظهر، موجود حصوات ولكن لم تظهر الأعراض، يكتفي الدكتور بمراقبة الحالة ومتابعتها.
1: نعم.
2: في حال ظهور الأعراض تمام أو قدو في مرحلة المضاعفات، يستدعي التدخل الجراحي.
1: نعم دكتور، أيهما أخطر مثلا، حصوات المرارة الصغار مثلا الذي هي حجمها صغير، أو حصوات المرارة الذي حجمها مثلا كبير، يعني الخوف على أن يتهاجر مثلا ميجريشن بنسميها، والعبور إلى القناة الصفراوية.
2: الصغار هو أكثر خطورة لأنه سهلة المرور في القنوات، لأن أما إذا كانت كبيرة الحجم ويعني
1: واحدة
2: فقط، هي يعني تترسب وتكون تكبر وتنمو داخل القناة نفسها، ما عاد تقدرش أن تخارج تهاجر. فالصغار الذي هي أقل في الحجم هي الأكثر خطورة. لأن ممكن تعمل لك أي تعمل لك انسداد، ربما تعمل لك انسداد في قناة في البنكري في قناة البنكرياس وتحدث لك أكويت بنكرياتيتس الذي هو التهاب البنكرياس الحاد، أو انسداد في أي جزء من أو تفرع من القناة الصفراوية ويحدث لنا ظهور الأعراض والمضاعفات دخول في مضاعفات.
1: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية رغم على أنه الأسباب هي كلها غالبيتها عوامل خطورة، لكن بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تقي الإنسان وتقي أسرته من عدم دخوله في مضاعفات، وأيضا للحد من الأعراض التي بتحصل للمصاب.
2: الوقاية هو الابتعاد عن الواجبات الدسمة، خاصة عندما يكون الشخص عند عارف أنه في مرحلة الخطورة، الأسباب الخطورة كأنه يشتكي من مرض السكري أو عندها أو كانت مرأة وعمرها العمر يكون فوق 40 سنة، فالابتعاد عن عوامل الخطورة كالواجبات الدسمة تمام، أو شخص يشتكي من مرض أمراض في الكبد أو تكسرات في الدم، هذا يبتعد عن عوامل الخطر، زيادة الأكل غني بالكوليسترول، أيضا الموانع الحمل ضروري أنه
1: عدم استخدام
2: الفترة الطويلة. نعم هذه تعتبر من الأسباب الوقاية.
1: نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم في عيادة أفاق نناقش حصوات المرارة، الأسباب، عوامل الخطورة، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييكم.
0: وصلنا إلى نقطة طرق الوقاية، وذكرتم بعض من طرق الوقاية التي منها عدم استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة للمصابين بهذه الحصوات.
1: نعم، أو الذي عندهم تاريخ عائلي. نعم. أيضا، أو الذي وصلوا إلى مرحلة أن مرحلة العمر فوق 40 سنة، أو النساء الأكثر والأشخاص السمان أيضا، فهذا يبتعد عن الوجبة التسمية. وأيضا النساء القلال أو عدم استخدام موانع الحمل لفترات طويلة. وأيضا من طرق الوقاية الحفاظ على الوزن الطبيعي، لازم من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف، أيضا مهم جدا، وتقليل الدهون قدر الإمكان.
0: الألياف يا دكتور، نقطة ولو قاطعناك، يعني الغني بالألياف، يعني هل تقصد الخضروات والفواكه؟
1: نعم، يعني الأكثر من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالجرجير، ما يسموه الموز في هذا، والتقليل من الدهون المشبعة والمقليات أيضا والوجبات السريعة، هذه من تعتبر من عوامل الخطورة.
0: نعم.
1: وأيضا تجنب فقدان الوزن والصيام المدة الفترة الطويلة، الصيام الطويل، وعلاج أيضا الأمراض المزمنة والمتابعة الطبية عند الحاجة،
0: مثل مرض السكر،
1: مرض السكر، الثلاسيميا، الأنيميا، أمراض الكبد.
0: نعم
1: نعم.
0: معنا طبعا دكتور بالتأكيد على أن هناك علاج لها، والعلاج تقريبا ينقسم إلى نوعين، مثلا علاج دوائي وعلاج جراحي في المراحل المتأخرة. لو تحدثنا ليستفيد مستمعينا الكرام عن العلاجات التي تنصحون بها الأطباء أو ينصحون بها أخصائي الجراحة والجهاز الهضمي المناظير للمرضى المصابين والمريضات المصابات بحصوات المرارة.
1: طبعا الحصوات التي لا تظهر فيها الأعراض، موجود حصوات ولكن لا توجد عندها أعراض، هي لا تحتاج إلى علاج في معظم الحالات، وإنما تحتاج إلى متابعة فقط.
0: نعم.
1: عند ظهور المغسل، ظهور الأعراض كالمغسل المراري، استخدام مسكنات وأيضا مضادات القي مهم، واستئصال المرارة بالمنظار إذا تكررت الأعراض.
0: نعم.
1: في حال التهاب المرارة حاد، يدخل المريض إلى المستشفى ويصوم لمدة يوم، أعضاء سوائل وريدية، أيضا مسكنات ومضادات حيوية، ويحدث له استئصال المرارة بالمنظار خلال 72 ساعة. وفي حال الحصوات المرارية، حصوات القناة الصفراوية، إزالة الحصوات بواسطة المنظار أو استئصال المرارة لاحقا إذا تكررت الأعراض.
0: نعم، هذه طرق العلاج
1: في حال وجود أعراض وفي حال عدم وجود الأعراض.
0: نعم دكتور، هل لديكم مثلا نصيحة أخرى في هذا الجانب؟ أو يبدو أن المحاور حقنا في الإذاعة، قصدي في العيادة، اكتملت، يعني ذكرتم بما فيه الكفاية.
1: نعم، النصيحة التي قدمها هي الابتعاد عن الوجبات الدسمة، والنساء الذين يستخدمن موانع الحمل لفترات طويلة وسنين، يعني أكثر من 2 إلى 3 إلى 4 سنة بشكل متواصل، تقليل من استخدام موانع الحمل، واستخدام وسائل طرق منع الحمل الأخرى.
0: نعم.
1: هذه أكثر النصائح التي أجيبها في خاصة بهذا المرض.
0: نعم. ذكرتم نقطة الذي هي الرياضة دكتور، أهمية الرياضة في تخفيف الدهون وفي أيضا في منع كثير من الأمراض، يعني
1: الرياضة من أيضا من طرق الوقاية المهمة جدا في حال الأمراض الذي الأشخاص الذين يشتكون من السمنة، وحتى أنه بتنشط الدورة الدموية وتقلل من أمراض المصحبة، الأمراض التي تصاحب الأشخاص الذين يعانون من البدنة الجسمية.
0: السمنة.
1: نعم السمنة.
0: نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا لكم، وشكرا قناة أو إذاعة آفاق على هذه الاستضافة، ونتمنى أن يحذو أحدهم القنوات الإذاعة الأخرى بإذن الله.
0: بإذن الله. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة وعيادات صحية ثقافية توعوية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الإمام زيد بن علي عليه السلام أيها الإخوة لم يأتي بمذهب جديد ولم يأتي بمدرسة فقهية، إنما جاء بركائز الإسلام الأساسية وعلى رأسها جهاد الظالمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخضوع للاستبداد والظلم والهيمنة. ذلك هو نهج الإمام زيد، نهج كل حر وكل ثائر وكل إنسان يحمل قيم الإنسانية بين جوانحه.
2: كانت كربلاء وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، وصار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة كان زين العابدين يتأمل في حال أمة جده، ليرى نفوسا منهزمة وعزائم محطمة وأفواها مكممة، فانطلق ليعد جيلا قادرا على تحمل مسؤوليته تجاه هذا الدين وهذه الرسالة الخالدة، يوجه ويعلم ويربي. كل ذلك وحتى تشتبه الأمور ويصير الأمر في طي النسيان كان يدعو فيقول: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وأعمه بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأعز.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويؤسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الطعام، حق الطعام، وحق الله في الطعام أن يسمي إذا ابتدأ، وأن يحمده إذا انتهى، وشبع مليا مكسلة عن العبادة، مضرة للجسد، ولا خير في العبد حينئذ.

0: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7 فول.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فول ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7 فون أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي.

0: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام. برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي، تقديم عبد الحليم إدريس، من إخراج المخرج محمد علي هبة. زيد عنواني وضيائي.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين إلى أثيركم أثير الوعي والبصيرة آفاق FM، وفي الحلقة الأولى من برنامجكم أهل الوفاء.

الوفاء صور مضيئة ورجال متألقة، فأهل الوفاء هم من يصنعون تلك الصور التي تشرف وجه التاريخ وتضيء عتمة الدنيا، فيظهرون في مواقف الحق بكل وضوح من دون تردد أو مهربة. وثورة كثورة الإمام زيد عليه السلام لن تجد أنصارها ورجالها إلا مشاعل هدى ونجوم اقتداء يطربون أروع دروس التضحية وأجل صور الوفاء.

وفي حلقات خاصة نتناول فيها أبرز أنصار الإمام زيد بن علي عليه السلام، سنكون معكم مستلهمين العبرة وواقفين عند الموعظة. هي وقفات تخاطب المشاعر وتكشف الحقائق وتزيل الغموض وتصحح المسار. نقف حول الجهاد من خلالها ونروي ظمأ التضحية من معين بطولاتها. واليوم لسنا معنيين أن نقف حول حقائق التاريخ بقدر ما نريد لكم أن نذهب سويا حيث التعلم وأخذ القدوة من مدرسة الصادقين المؤمنين المخلصين. وفي وقفة اليوم سنذهب إلى سيرة أحد تلك الباحات المعشبة بالخير والصلاح. إنها سيرة البطل المجاهد التابعي الثقة العالم العامل معاوية بن إسحاق ابن زيد بن حارثة الأنصاري.

معاوية بن إسحاق نموذج وفاء وفداء، ولذا لم يرضى بحياته أن تضيع في مغريات فانية، بل أبى إلا أن يعززها بمواقف خلدها في صفحات التاريخ. وبدأ من حلقات العلم والدرس، فتلقى الحديث عن إمامه وإمامنا رافع راية الجهاد والاجتهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام الله، غير أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا ما دفع معاوية بن إسحاق أن ينطلق في ميدان العمل والجهاد ضاربا أروع الأمثلة والدروس، تاركا وراءه كثيرا من زيف الدنيا، لم يخش في انطلاقته مع الله أن يخسر شرفه في قومه ومكانته الاجتماعية في الكوفة. إنها التضحية والوعي والبصيرة النافذة. يفهم الكثير من أهل زماننا أن الجاه والسلطان والمشيخة هي ما يجب الحفاظ عليه، ولو كان في سبيل ترك الجهاد والتخلي عن المسؤولية. ولذلك لا تجدهم يقفون موقفا مرضيا إلا إذا لم يتعارض مع مصالحهم ورئاستهم، فيتقلبون كالحرباء مع كل ملك، ويذوبون ولاء لكل دولة كيف كانت. وهذا ما شاهدناه وصادفناه ونشاهده ونصادفه في حياتنا. فلو

الشيطان الرجيم وحكم لرأيتهم أول المسارعين إلى طاعته وإعلان الولاء له. قد نجدهم جيدين في دولة أهل الحق، لكنهم يظهرون ذلك ما سلمت معيشتهم ويتماهون مع الحق بما يمكنهم من الحفاظ على مصالحهم. ومن قبل قال الإمام الحسين: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يديرونه ما درت معيشتهم. غير أن معاوية بن إسحاق لم يكن كذلك وحشا، بل ترك ماله وجهه ورئاسته على قومه في سبيل نصرة الحق. بل أعظم من ذلك، كان يرى أن البقاء في دول الظلم وتحت سلطان الظالمين ذنبا عظيما وجرما فادحا. قد يكون معاوية بن إسحاق آمنا على نفسه وماله، ويحظى باحترام السلطان والدولة الأموية وقتئذ، لكن ذلك ليس المطلوب من الإنسان المؤمن الواعي. وماذا يريد بسلامة ماله وسلطانه إن لم يرى العدل منشورا بين الجميع، صغير القوم وكبيرهم وشريفهم ووضيعهم؟ ولهذا حين أدرك معاوية بن إسحاق أن والي العراق قد طلب من الإمام زيد بن علي عليه السلام مغادرة الكوفة سريعا، وضع الحراس والعسكر لإخراج الإمام. ووصل الإمام إلى القادسية عند ذلك، شعر معاوية بن إسحاق أن خروج الإمام من الكوفة معداه البقاء على الظلم والتفريط في فريضة الجهاد، فجمع أهل الإيمان والصلاح من أهل الكوفة في تلك الليلة، ودار بينهم حوار يعتبر وثيقة تكشف ما ذكرناه سابقا عن تطلع معاوية بن إسحاق للحق والجهاد. اجتمع المدعون إلى دار معاوية بن إسحاق، فدخل عليهم رضوان الله عليه، فقام الجميع إجلالا واحتراما فألقى عليهم السلام، فرفع الجميع أنظارهم إليه ينتظرونه لكي يطلعهم على سبب هذا الاجتماع في هذا الوقت المتأخر من الليل. قال أحدهم: تكلم يا معاوية بن إسحاق، ما الذي جعلك تدعونا في مثل هذه الساعة من الليل؟ فأجابه معاوية بن إسحاق: اسمعوا يا قوم، لقد دعوتكم لخير دينكم ودنياكم، فإن أطعتموني نلتم الخير كله، فوالله لو سئلت من خير أهل العراق ما عدوتكم، وهذا ابن بنت نبيكم يبيت الليلة في القادسية، أعني زيد بن علي، وما منا أحد إلا وقد عرف فضله وعلمه، والله لئن فاتكم هذا الفتى لن تجدوا لكم خلاصا بعده، فتعالوا نسعى إليه فنبايعه على السمع والطاعة والجهاد بين يديه، ثم نجمع له من استطعنا من شيعة أهل هذا البيت للجهاد معه، ونخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني أخاف ألا تقبل منا صلاة ولا صيام، ونحن نداهن الجبابرة فلا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر. فقام إليه أحدهم وقال: اسمع يا معاوية بن إسحاق، والله ما منا من أحد إلا وقد كره الحياة واشتاق إلى الموت، فأي ذلة أعظم مما نحن فيه، ولكن نخاف ألا نجد الناصر ونعرض الإمام للهلاك. كانت هذه الإجابة هي الأمر الذي تبادر إلى أذهان الجميع، ولذلك ردد الجميع: القول ما قلت. فوقف معاوية بن إسحاق وقال: يا قوم، لكل منا عشيرة وأهل، والله لقلة مؤمنين خير من كثرة فجار، والناس قد كرهوا الجور والظلم، وما أراهم منتظرين إلا من يقودهم، ولا أعتقد أن هناك على وجه هذه الأرض من هو خير من زيد بن علي يمكن أن يقوم بهذا الأمر، فأعينوني على هذا الأمر وتعالوا لنلحق بزيد، عساه أن يقبل بيعتنا ويعود معنا. وخرج الجميع وركبوا إلى القادسية، وجعلوا يعرضون الأمر على الإمام زيد، فجعل يتحاور معهم ويسأل عن عددهم وعدتهم.

0: إلى هنا نطوي الحديث ونضع عصا الترحال بعد أن تشبعت النفوس الصافية من بعض سيرة عطيرة للتابعي الجليل معاوية بن إسحاق أحد أبرز قادة الإمام زيد بن علي. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنكمل ما بدأناه من سيرة هذا البطل النبيل والناصر الأمين. وحتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج أهل الوفاء على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. زيد عنواني وضياني.
0: في خضم معركة التحرر والكرامة،
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الإمام زيد بن علي عليه السلام هو من نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير في طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بإثرهم والاقتفاء
0: بإثرهم. إذاعة آفاق اف ام منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.

0: فساد. ثمة صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام هي مدرسة لكل الثائرين والأحرار في كل عصر ومصر. إمام الثائرين، إطلالة على ثورة الإمام الأعظم زيد بن علي.
1: للوفاء صورة مضيئة ونماذج متألقة، وأهل الوفاء في كل زمن هم حماة الدين ورجال الإنسانية ومشاعل التضحية.
2: يا حليف الذكر قائدنا، يا سيد يا ابن القادة العظماء.
1: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام.
2: زيد عنواني وولاني.
1: برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي، تقديم عبد الحليم إدريس، من إخراج المخرج محمد علي هبة.
2: زيد عنواني وضياء.
0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين إلى أثيركم، أثير الوعي والبصيرة، آفاق FM، وفي الحلقة الأولى من برنامجكم أهل الوفاء.

للوفاء صور مضيئة ورجال متألقة، فأهل الوفاء هم من يصنعون تلك الصور التي تشرف وجه التاريخ وتضيء عتمة الدنيا، فيظهرون في مواقف الحق بكل وضوح من دون تردد أو مواربة. وثورة كثورة الإمام زيد عليه السلام لن تجد أنصارها ورجالها إلا مشاعل هدى ونجوم اقتداء يطربون أروع دروس التضحية وأجل صور الوفاء.

وفي حلقات خاصة نتناول فيها أبرز أنصار الإمام زيد بن علي عليه السلام، سنكون معكم مستلهمين العبرة وواقفين عند الموعظة. هي وقفات تخاطب المشاعر وتكشف الحقائق وتزيل الغموض وتصحح المسار. نقف حول الجهاد من خلالها ونروي ظمأ التضحية من معين بطولاتها. واليوم لسنا معنيين أن نقف حول حقائق التاريخ بقدر ما نريد لكم أن نذهب سويا حيث التعلم وأخذ القدوة من مدرسة الصادقين المؤمنين المخلصين. وفي وقفة اليوم سنذهب إلى سيرة أحد تلك الباحات المعشبة بالخير والصلاح. إنها سيرة البطل المجاهد التابعي الثقة العالم العامل معاوية بن إسحاق ابن زيد بن حارثة الأنصاري.

معاوية بن إسحاق نموذج وفاء وفداء، ولذا لم يرضى بحياته أن تضيع في مغريات فانية، بل أبى إلا أن يعززها بمواقف خلدها في صفحات التاريخ. وبدأ من حلقات العلم والدرس، فتلقى الحديث عن إمامه وإمامنا رافع راية الجهاد والاجتهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام الله، غير أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا ما دفع معاوية بن إسحاق أن ينطلق في ميدان العمل والجهاد ضاربا أروع الأمثلة والدروس، تاركا وراءه كثيرا من زيف الدنيا، لم يخش في انطلاقته مع الله أن يخسر شرفه في قومه ومكانته الاجتماعية في الكوفة. إنها التضحية والوعي والبصيرة النافذة. يفهم الكثير من أهل زماننا أن الجاه والسلطان والمشيخة هي ما يجب الحفاظ عليه، ولو كان في سبيل ترك الجهاد والتخلي عن المسؤولية. ولذلك لا تجدهم يقفون موقفا مرضيا إلا إذا لم يتعارض مع مصالحهم ورئاستهم، فيتقلبون كالحرباء مع كل ملك، ويذوبون ولاء لكل دولة كيف كانت. وهذا ما شاهدناه وصادفناه ونشاهده ونصادفه في حياتنا. فلو جاء الشيطان الرجيم وحكم لرأيتهم أول المسارعين إلى طاعته وإعلان الولاء له. قد نجدهم جيدين في دولة أهل الحق، لكنهم يظهرون ذلك ما سلمت معيشتهم، ويتماهون مع الحق بما يمكنهم من الحفاظ على مصالحهم. ومن قبل قال الإمام الحسين: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يديرونه ما درت معيشتهم. غير أن معاوية بن إسحاق لم يكن كذلك وحشا، بل ترك ماله وجهه ورئاسته على قومه في سبيل نصرة الحق. بل أعظم من ذلك، كان يرى أن البقاء في دول الظلم وتحت سلطان الظالمين ذنبا عظيما وجرما فادحا. قد يكون معاوية بن إسحاق آمنا على نفسه وماله، ويحظى باحترام السلطان والدولة الأموية وقتئذ، لكن ذلك ليس المطلوب من الإنسان المؤمن الواعي. وماذا يريد بسلامة ماله وسلطانه إن لم يرى العدل منشورا بين الجميع، صغير القوم وكبيرهم، وشريفهم ووضيعهم. ولهذا حين أدرك معاوية بن إسحاق أن والي العراق قد طلب من الإمام زيد بن علي عليه السلام مغادرة الكوفة سريعا، وضع الحراس والعسكر لإخراج الإمام. ووصل الإمام إلى القادسية عند ذلك، شعر معاوية بن إسحاق أن خروج الإمام من الكوفة معداه البقاء على الظلم والتفريط في فريضة الجهاد، فجمع أهل الإيمان والصلاح من أهل الكوفة في تلك الليلة، ودار بينهم حوار يعتبر وثيقة تكشف ما ذكرناه سابقا عن تطلع معاوية بن إسحاق للحق والجهاد. اجتمع المدعون إلى دار معاوية بن إسحاق، فدخل عليهم رضوان الله عليه، فقام الجميع إجلالا واحتراما فألقى عليهم السلام، فرفع الجميع أنظارهم إليه ينتظرونه لكي يطلعهم على سب هذا الاجتماع في هذا الوقت المتأخر من الليل. قال أحدهم: تكلم يا معاوية بن إسحاق، ما الذي جعلك تدعونا في مثل هذه الساعة من الليل؟ فأجابه معاوية بن إسحاق: اسمعوا يا قوم، لقد دعوتكم لخير دينكم ودنياكم، فإن أطعتموني نلتم الخير كله، فوالله لو سئلت من خير أهل العراق ما عدوتكم، وهذا ابن بنت نبيكم يبيت الليلة في القادسية، أعني زيد بن علي، وما منا أحد إلا وقد عرف فضله وعلمه، والله لئن فاتكم هذا الفتى لن تجدوا لكم خلاصا بعده، فتعالوا نسعى إليه فنبايعه على السمع والطاعة والجهاد بين يديه، ثم نجمع له من استطعنا من شيعة أهل هذا البيت للجهاد معه، ونخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني أخاف ألا تقبل منا صلاة ولا صيام، ونحن نداهن الجبابرة فلا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر.
فقام إليه أحدهم وقال: اسمع يا معاوية بن إسحاق، والله ما منا من أحد إلا وقد كره الحياة واشتاق إلى الموت، فأي ذلة أعظم مما نحن فيه، ولكن نخاف ألا نجد الناصر ونعرض الإمام للهلاك. كانت هذه الإجابة هي الأمر الذي تبادر إلى أذهان الجميع، ولذلك ردد الجميع: القول ما قلت. فوقف معاوية بن إسحاق وقال: يا قوم، لكل منا عشيرة وأهل، والله لقلة مؤمنين خير من كثرة فجار، والناس قد كرهوا الجور والظلم، وما أراهم منتظرين إلا من يقودهم، ولا أعتقد أن هناك على وجه هذه الأرض من هو خير من زيد بن علي يمكن أن يقوم بهذا الأمر، فأعينوني على هذا الأمر وتعالوا لنلحق بزيد، عساه أن يقبل بيعتنا ويعود معنا. وخرج الجميع وركبوا إلى القادسية وجعلوا يعرضون الأمر على الإمام زيد، فجعل يتحاور معهم ويسأل عن عددهم وعدتهم.

0: إلى هنا نطوي الحديث ونضع عصا الترحال بعد أن تشبعت النفوس الصافية من بعض سيرة عطيرة للتابعي الجليل معاوية بن إسحاق أحد أبرز قادة الإمام زيد بن علي. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنكمل ما بدأناه من سيرة هذا البطل النبيل والناصر الأمين. وحتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج أهل الوفاء على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

0: للوفاء صورة مضيئة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: لأنهن شقائق الرجال فقد صنعن النصر بدمائهن ودموعهن جنبا إلى جنب إمامهن حليف القرآن. هي البطولة في أبهى صورها والتضحية بأسمى معانيها، بطولة المرأة، حلقات خاصة بذكرى استشهاد إمام الثائرين زيد بن علي عليهما السلام، تكتبها للإذاعة رقية المعافى، تقديم رجاء عز الدين.

قبل انطلاقة ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام على حكم الطاغية هشام بن عبد الملك، حدد الإمام زيد أهداف الثورة التي لابد أن تتحقق، فقال لهم: أيها الناس، إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفاع عن المستضعفين وقسم الفي بين أهله ورد المظالم ونصرة أهل البيت على من نصب لنا الحرب وإحياء السنن وإماتة البدع. حينها بايعه على السمع والطاعة أكثر من 100,000 سيف، وانطوى على ديوانه 15,000 مقاتل من أهل الكوفة فقط، عدا أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري. ولما اشتعلت شرارة الثورة والقتال لم يخلص منهم إلا 218 رجلا، واجهوا جيش هشام بن عبد الملك البالغ 12,000 مقاتل. قاتل فيها الإمام زيد وجنده ببسالة أسطورية، إلى أن أصيب الإمام زيد بسهم غادر في ناصيته، ارتقى إثره شهيدا ممجدا طاهرا.

ليست هذه الصورة بأكملها، فخلف من ثبت وجاهد مع الإمام زيد بن علي عليهما السلام نساء صابرات مؤمنات قمن بتأدية أدوارهن بشكل يليق بخروج الإمام زيد وما حدده من أهداف لإصلاح الأمة الإسلامية. فلم تكد تنتهي شرارة الثورة باستشهاد الإمام زيد حتى بعث الوالي يوسف بن عمر إلى أم زوجة الإمام زيد فهدم دارها وحملت إليه والجنود يحاوطونها، فقال لها: أزوجت زيداً؟ فقالت: أجل زوجته، ولو خطب إليك ابنتك لزوجته.

هذه المرأة تنتمي لقبيلة الأزد اليمانية، وها هي تحاجج الظالمين بصوت الحق وتخاطبه خطاب الحجة البالغة والقوة الدامغة، وتكشف عن مقدار وعيها وعقلها ورزانتها وصبرها اللامحدود، حينها لم يكن من الوالي الطاغية يوسف بن عمر والذي نراه اليوم متمثلا بآل سعود أن قال: شكوا عليها ثيابها، فجلدها بالسياط وهي تقول له وتسفر بأنات الصبر والتضحية: ما أنت بعربي تعريني وتضربني، لعنك الله. فارتقت روحها شهيدة في سبيل الله تحت سياط التعذيب. إنه الدم اليماني الذي لا يقبل الضيم ويهب روحه في سبيل الله وفداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظن والي هشام بن عبد الملك أنه بقتله وتعذيبه لهذه المرأة العظيمة سيسكت صوتها ويدفن ذكرها، لكن تضحيتها وإخلاصها ومقارعتها للظلم جعلها نموذجا يحتذى به، وجعل قاتلوها عارا وخزيا ونموذجا قبيحا يتحدث عنه.

0: تواصل بطش هشام بن عبد الملك وولاته بحق النساء اللاتي وقفن وجاهدن مع الإمام زيد بن علي عليه السلام، فقد كان نصيب فتاة تشير على والدتها أن تؤوي ابنة الإمام زيد 500 صوت. إذن هي ملة يتبعها الظالمون، ملة الإجرام والبطش، لا يحترمون امرأة ولا طفلة، منهجية وحشية يسير عليها أجيال الشر والظلم والإجرام في كل زمان وفي زماننا، يتمثل ذلك بأمريكا وأدواتها في المنطقة. وكما واجهنا النساء حكام الجور والظلم ووقفنا بكل قوة وإباء في ثورة الإمام زيد عليه السلام، ها هن نساء اليوم يخلدن شجاعتهن في صفحة التاريخ ليصبحن انموذجا خالدا وراقيا ومتكاملا، يمثل المرأة المؤمنة إيمانا قويا لا يتزعزع أمام المغريات والعواصف. فكما كانت المرأة الكوفية تقارع الولاة الظالمين وجها لوجه وتصدح بصوتها الحق لا تخشى في الله لومة لائم، هي ذا المرأة اليمنية تصدح بصوت الحق والإباء أمام كل الطغاة والمستكبرين، وتنشر الوعي والثقافة القرآنية لتربي أجيالا أقوياء مجاهدين أباتا أحرارا كالإمام زيد بن علي عليهما السلام. وها هي ذا تضحي وتجود بنفسها في سبيل الله، فمنذ الحروب الأولى الظالمة على صعدة كانت المرأة خير مثال على الصبر والتجلد والتضحية، فهي التي كانت ولا تزال تقف بجانب المجاهدين، تطهو الطعام وتخيط الثياب وتدفع بالمال والرجال إلى أن تلقى الله شهيدة، إما بقذيفة تمزقها أشلاء أو بطلقات قناصة غادرة ترديها قتيلة مخضبة بدمائها الزكية، أو بغارة جوية عنيفة تهدم البناء على رأسها ورأس أطفالها فتتكوم وتتغطى بالتراب جثة هامدة لا حراك فيها. إنه طريق الجهاد يستوي فيه الرجل والمرأة، فالسلام على إمام الثائرين زيد بن علي عليهما السلام الولي بن الولي، والسلام على النساء الطاهرات المؤمنات اليمانيات.
1: كنتم مع برنامج بطولة المرأة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: لم تزل.
1: إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
2: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
3: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

0: أنت رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولا أرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقود دعائم مملكته وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها.
1: عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟
0: النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير. إنه مرتفع، مرتفع جدا، فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
2: أرجوك أتوسلك أعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.

0: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
1: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
0: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
1: دعني يا آزر.
0: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

لا لا لا لا هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

0: النجدة النجدة ساعدوني النجدة ساعدوني اخرجي من أنفي
1: شاهد كيف تموت وتفنى آلهة بابل النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة
0: ساعدني

0: أبي أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك، فبعثني إلى هنا.
1: إنما بعث رحمة، إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك، أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
2: قبلت.

سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة. وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر. سلام سارة.

0: ما الذي ينقصنا؟
1: لا شيء.
0: ألا تود سماع صوتي؟
1: أسمع ماذا؟
0: صوت طفل يبكي.
1: أسمع صوت طفل يبكي؟ تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
0: لست الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جاريتي هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله، إن العقبة حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم.
1: لا تطلبي ذلك،
0: بل سأطلبه
1: الآن. أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله.
0: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل، سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي، المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى، إخراج حسن الشيخ.
3: والله ما كره قوم قد تحر السيوف إلا ذلوا، وشعار لكل الأحرار ضد كل الأشرار، وأحرار الشعب اليمني المجاهد اليوم يجسدونه جهادا ومشروعا ضد كل وصاية أو جور وطغيان. إذاعة آفاق FM، منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الأمة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب.
1: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق البطل وحق الله في البطن ألا يجعله وعاء للحرام، فإنه مسؤول عنه. وقد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه يقول: نعم الغريم الجوف، أي شيء تقذفه إليه قبله منك. وقال صلوات الله عليه وسلامه في البطن: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. وقال صلوات الله عليه وسلامه: إذا طعمتم فصلوا واصف الطعام، فأخف الطعام وأطيبه وأمرأه وأثراه الحلال. وقال صلوات الله عليه: ويجب أن يقتصد في أكله وشربه، فإن كثرة الأكل والشرب مقساة للقلب.

والإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقطع عليه خلوته، فقد انقطع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لاختطفت روحك. فيقول هشام: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا. أمير المؤمنين أو من يسمى بأمير المؤمنين يسب في مجلسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحرك ساكنا بل وينهر من يستنكر.

نقول لقادة العدو مجتمعه، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00
1: يا زيد يا منتهى الكرام، حياك من ثائر همام. أنرت عصرا تلا حسينا بثورة الفكر والحسام، خلفت كل البغاة صرعا وكل وغد من اللئام، فضحت مكر اليهود لما بدت خفاياه عن هشام. وحاضر اليوم مثل أمس يا زيد مستقبح ودام، عروبة اليوم كالمطايا عميلة القصد والمرام، إسلامها يضحك الثكالى وعرضها سلعة الحرام. تعتاش بالسحت في النوادي وتقتل القدس بالسلام، تبيع للكفر كل حر من اليمانين والشئام. تحالف الكفر في هوان وفي انحطاط وفي انهزام، وتنكر المصطفى نبيا وتقتفي الرجس باحترام. حكامنا كل مستبد، حكامنا كل مستبد وكل مستأجر حرام. وموطني في الزمان جرح ضحية الظلم والظلام، وعالم اليوم في سكوت يبدو مع الظلم في انسجام. يا زيد أشكوك كلما بي، يا صاحب العزم في الكرام، عليك بعد النبي طه وآله طيب السلام.
2: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
15: كل راية ترفع فهي إلى الإمام زيد عليه السلام تنتمي، وكل مقاومة اليوم ترفض الظلم فهي إليه تعتزي. الانتماء إليه يعني أنك محمدي علوي، حسني حسيني. آفاق، الولاء والانتماء.
16: فإليك يا من اعتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه

Thank you.

0: الجهادي.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: يا زيد، ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة، والخائبون يهندسون مآربا ويسطلون مهانة وحزيمة. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيمة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حقوق العلماء. حقوق العلماء وحق الله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر والنهي، أن يسألهم إذا جهل، وأن يعرف لهم حقهم في تعليم الخير. وحق الله على العالم في علمه ألا يمنعه من الطالبين، وأن يغيث به الملهوفين.

0: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك سبق فول.
4: ايوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، أهلا وسهلا بكم على كلام الله، أهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي تولى الله حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولكن في المقابل هو نذير لكل من يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، لكل من يخالف القرآن الكريم. فقال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن فيه الوعد والوعيد، يبشر المتقين وينذر المجرمين، ويرسم طريقا لكل الفئات، ويحدد المسير لكل نوع ولكل فئة من المجتمع. أيها المستمعون الكرام، في هذا البرنامج نستمع من خلاله ما تيسر من كتاب الله، ومن ثم نستمع إلى إرشادات من القرآن الكريم، ومن ثم نستقبل الاتصالات والمشاركات منكم أنتم أيها المستمعون الكرام. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى على مائدة الرحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقراءتنا لهذا اليوم أيها المستمعون الكرام ستكون من بداية الفاتحة ومن بداية سورة البقرة، وإن شاء الله نسير على هذا الطريق.

وصلنا أيها المستمعون الكرام إلى فقرة ورتل القرآن ترتيلا. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا بكتابك، اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى أحسن الحديث، إلى بيان ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي واجب على الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله ليست موجودة، ولكن التوجيه الإلهي أمر بذلك. فعلى كل إنسان حينما يبتدئ بقراءة القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أمان ورحمة من قبل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمد على كل نعمة، على كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن الله أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد مطلوب من كل إنسان على كل نعمة وغيرها، فعلى الإنسان أن يكثر من الحمد، وهو مأجور وله ثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله يجزي العطاء ويضاعف الأجر لمن يحمده ليلا ونهارا، لمن يشتغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لأنه المالك لهذا الكون بكله، ولا يشاركه أحد مهما امتلك من القوة أو من القوة، سواء البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لا يساوي شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن هو رحمن على كل شيء، الرحمن رحيم بكل شيء. حينما يصدر الله سبحانه وتعالى أوامره للناس، لبني آدم، للبشرية، منطلقة من رحمته، لأن الله يقول: إن الله كان بكم رحيما. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة أيها المستمعون الكرام هي عنوان لكل القرآن، كأن العناوين تضمنت في الفاتحة كل ما جاء في القرآن: الحمد، الذكر، الوعد، الوعيد، الصراط، سواء الكافرين، المسلمين، الضالين، المنافقين، كل هذا تضمن في سورة الفاتحة. فالفاتحة فاتحة للكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني. ولقد آتيناك، أي يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم يعني سبعا من المثاني، قيل أنها الفاتحة. وكذلك تسمى الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى السبع المثاني. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك أنت يا الله وحدك، ولا يستحق العبادة غيرك، لأنك المالك وأنت المعطي وأنت المنعم. أنت الرزاق فلا يستحق الحمد أحد غيرك يا الله، ونستعين بك ونتمسك بك ونستنصر بك، فأنت الذي تنصر عبادك وتؤيدهم وتحفظهم وتهيئ لهم أسبابهم وتهيئ لهم التمكين والنصر على أعدائهم، لأن هذا القرآن أيها المستمعون الكرام منهج حياة، وهو شامل لكل الحياة بكلها سواء عن الدنيا أو عن الآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مبارك، ومن اصطحبه صار مبارك لأنه يصاحب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فأحد الصالحين يقول: وخير جليس، وهو يتحدث عن القرآن الكريم، يقول: وخير جليس وإن كتاب الله أوثق وشافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء. نعم هو الغنى. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء متفضلة، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أيها المستمعين الكرام، القرآن الكريم بحر لا يدرك قعره، فيه يعني الأشياء الكثيرة، والإنسان لما يتدبر يخرج بفائدة، لأن التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى مطلوب. الله ذم أولئك الذين لم يتدبروا فيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحدثنا أن كل كتاب يعني فيه زيادة ونقصان، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله، يعني لو كان كتاب غير الكتاب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن يحفظنا برعايته، وأن يؤيدنا وأن ينصرنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن، إنه على ما يشاء قدير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المستمعون الكرام.

0: مساحة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. وصلنا إلى صلوات الله على رسول الله على آله. وصلنا إلى مساحة آفاق. التواصل معنا على الرقم 77 88 20 88. ونستقبل أول اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نادية علي حسن.
1: نادية علي حسن، أهلا يا أستاذة نادية، تفضلي. سمعتي المقطع حق اليوم؟
2: على شفا حفرة من النار فأنقذكم.

0: منكم أمة منكم أمة
1: منكم أمة يدعون إلى الخير.

0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: عَذَابٌ عَظِيمٌ،
0: عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: أحسنت يا محمد، يا بارك الله فيك. اضبطي الحروف، السواكن، لا تكون تتقلقل عليك. شكرا لك.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: في امان الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اذا هذه الايه واضحه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، معنا اتصال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: معكم هالة منصور محمد الحيمي.
1: هالة منصور محمد الحيمي، تفضلي يا هالة.
2: الحيدي.
1: الحيفي.
2: الحيدي.
1: الحيدي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.
1: يا هالة، أنت تقرأين من المصحف؟ تمام.
2: لا ما أقول أوكي، بس أنا قاعد أخاف من قلب البحث.
1: طيب، كلمة آمين مكتوبة في الفاتحة؟
2: نعم نعم.

0: رفيقة معنا اتصال. غير المغضوب عليهم، غير أولئك الذين غضب الله عليهم وكانوا من الضالين. لأن اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله سامعي؟
1: أيوة.
0: مرحبا بك.
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
0: تفضلوا يا أستاذ عبد الله. سمعت المقطع حق اليوم؟
1: أيوة.
0: يلا بسم الله.
1: واصل للقلب بس.
0: نعم، ما شئت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: نعم، وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي عبد الله، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: أين هو عبد المجيد؟
1: موجود.
0: مكنوا التلفون. اهلا يا عبد المجيد، تفضل.
2: معك عبد المجيد السامعي.
0: حيا بك. بسم الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم.
0: عبد المجيد. الف يا عبد المجيد اسمعني. ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: تنذرهم
2: لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
0: ولهم
2: عذاب عظيم.
0: أحسنت يا عبد المجيد، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. إذن معنا في الآية الأولى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يضعون ثلاث نقاط، يعني ذلك الكتاب لا ريب، هنا ثلاث، فيه ثلاث، هنا يسموه وقف تعانق. ما معنى وقف تعانق؟ بمعنى إذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، وإذا وقفت على الثانية لا تقف على الأولى. مثلا إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب، يعني إيش تفعل؟ تقول فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، لأن قد وقفت على كلمة ريب. ولا تقول هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني إذا وقفت على ريب لا تقف على فيه، وإذا لم تقف على ريب فلك أن تقف على كلمة فيه. وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى والأفضل. أولئك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني وقفت على الثانية على كلمة فيه، وإلا أقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا يصح وهذا يصح، أهم شيء لا أقف على الموضعين، على لا ريب وكلمة فيه، يعني لا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لا هكذا لا يصح، لأنه وقف تعانق. وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى، أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا هو الأولى. معنا اتصال. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، من معنا؟ ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم أماني عبد الله حسين أوبا.
0: الأستاذة أماني مرحبا بك.
3: قراءة سورة الرحمن.
0: سمعتي مقطع حق اليوم؟
3: لا، عدني فتحت الراديو.
0: بسم الله، تفضلي.

0: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
1: خلق الإنسان
0: علمه البيان الشمس والقمر
1: الشمس والقمر يا أستاذة لا تقولي الشمس والقمر
0: بحسبان والنجم والشجر
1: نفس الكلام والنجم والشجر ضم يا أستاذة أمني والنجم والشجر
0: يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: أحسنتي أستاذة، إن شاء الله تكوني تستمعين المقطع وتقرأيني تقرأي أكثر.
0: شكرا،
1: بارك الله فيك. شكرا، في أمان الله. معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنا اتصال ولا ما مش؟ إذن كنا نتحدث قبل قليل عن الوقف التعانق. إذن نعود إلى كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يشتغلون بكلمة آمين ليست مكتوبة في القرآن وليس لها دليل في القرآن، يعني ولا الضالين. أنا أعرف أن هذه الكلمة لها خلاف، ولكن تأدبا مع القرآن لا ندخل كلاما من كلام البشر. ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف، لكن لما أقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يعني بندخل كلام من كلام البشر حتى وإن كانت واردة في بعض الأحاديث، لكن ليست في سياق القرآن الكريم. يعني الذي بيقول آمين متشبثين جدا جدا جدا، والذي لا يقول آمين يعني أيضا متشبث جدا جدا. ولكن نحن نقول من قرأ القرآن وهو يرتل القرآن لا تدخل من كلام البشر، لا تقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم. يعني إذا أنت بتدعي، إذا أنت بتتوسل إلى الله قل ما شئت، أنت مخير. وإن كانت يعني نحن نفضل كلمة يا الله يا الله يا الله، لأن الأنبياء والمرسلين كلهم كانوا يقولوا ربنا ربنا يا ربي ربي، يعني حتى بعضهم بدون ألياء، حتى ما عاد بش وساطة بينه وبين الله، ربي لا تؤاخذني، ربي افعل لي، ربي كذا. لكن احنا نقول آمين، يعني عاد فيها لف وعاد فيها كذا، وبعضهم علل أن اللهم فاستجب. نعم، معنا اتصال. إذن ليس لدينا اتصال، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. خلاص.

0: مرحبا. الو، اهلا، بتسمعني؟ تسمعني ولا ماشي؟ يلا بسم الله اقرا. شكرا. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد في كل وقت وفي كل حين. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الحسن عبد الله.
0: أهلا يا حسن، مرحبا. الحسن عبد الله التهامي صح؟
1: ايوه.
0: يلا حسن عبد الله التهامي، ما سمعتش المقطع يا حسن؟
1: لا.
0: ليش ما تسمع المقطع؟ بترقد ولا بتلعب في الشارع؟
1: لا لا، ما بلعب الا بهاي داخل.
0: ما بتسمعش الاذاعه؟ يلا بسم الله، سمعنا سوره الفاتحه.

0: أنت يا أحسن، أحسنت يا أحسن، بارك الله فيك، في أمان الله. ونستقبل اتصال آخر. إذن ليس لدينا اتصال، الاتصال على الرقم 772-88-2088. لدينا اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: ألو،
0: أيوة معك. الحمد لله، هذا أخت عبد الملك.

0: بيني في كلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر، هنا الراء مفخم، أأنذر لأنه يعني الراء ساكن قبل المفتوح، التي اللفظ الذي بعده أأنذرتهم أم لم تنذر، هنا مركك لأنه إيش تنذي الأول، الراء الأول جاء بعد مفتوح فخمنا، وهذا جاء بعد مكسور إذا رققناه هكذا، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تنذرهم عن اتصال، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألو مرحبا. إذن انقطع الاتصال. سواء عليهم أأنذرتهم، ولا بد من تحقيق الهمزتين هكذا، أأنذرتهم، كذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لما نقرأ عندما يستحب إذا وقف الإنسان على كلمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين يبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة، لأنه البعض يجي يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وكأن الختم على الثلاثة الأعضاء، لا، الختم على القلب والسمع، أما البصر فعليه غشاوة. معنا اتصال، معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: آلاء إبراهيم محمد حرير.
0: آلاء إبراهيم محمد حرير، تفضلي يا آلاء.
1: أعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم.
1: هدى للمتقين.
0: اكسروا الهاء. لا ريب فيه هدى.
1: لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
0: ويقيمون
1: الصلاة ومما

0: وبالآخرة
1: هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: أحسنت يا دعاء، أحسنت آلة عفوا، أحسنت يا آلة. طيب، معنى هدى من ربهم، هدى النون الساكنة عند الراء إدغام بغير غنة، هدى ميم ما عاد بنلفظ بالنون، بنلفظ ميم راء، ميم راء هكذا، بنحول الميم الأولى إلى راء ونجمع بين راءين، كأن احنا قلنا مر راء هكذا، لأن النون ما عاد بنطقهاش، ما بيقول شيء، من راء بنقول مر ربي، ميم راء، ميم راء، الراء بيصبح مشدد، يعني عبارة أنه مكون من حرفين، من ربهم وكذلك المفلحون. لابد أن يحرص الإنسان على الحركات، كذلك يوقنون، كذلك يقيمون الصلاة يعني مفعول به، ينفقون، هذه الحركات لابد من تحقيقها. نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا أهلا بأم، أهلا بأم إبراهيم. أيوة، غلقوا هسه بنسمعكم.
2: إيه نبدالك، والله أني بين
0: الله يحفظك ويبارك فيك. وأنا قد أنا فارح. حاضر.
2: الثابت.
0: الله يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. أنا داري. أنا داري من التلفون الثابت، لكن نسأل الله. خلاص، الأستاذة تتابع إنهم يرجعوا الثابت.
2: ها؟
0: أما الأستاذة سوسن مجاهد. نعم.
2: أيوة، نبدأ كلنا البنات.
0: ما شاء الله. الله يدير لك العافية.
2: حكى القرآن سلموا لي عليهم كلهم. يلا نبدأ في شيء، الحمد لله
0: الذي ضرورية من سبب الصلاة.
2: أي للصلاة صح.
0: نعم.
2: يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
0: هذه ملكي يعني ما هي مالكي؟
2: أه؟
0: مالكي بالألف، مالك.
2: مالك يوم الدين.
0: مالك يوم الدين
2: صح.
0: نعم.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ما شاء الله يا أم إبراهيم، ما شاء الله.
2: أنا خالف فطوم.
0: خالفتم، الله يبارك فيك.
2: لا أجبر قلبك نسيت.
0: أنا والله إني بينك صدش أنت، يعني
2: أنا بدالك.
0: والله أنا بينك صدش أنت، ما بلا
2: أنا بدالك. عين أول قلوبكم بالقرآن.
0: الله يرضى عليك.
2: يسر عليكم ويجازيكم كل خير، يجعلكم في كل خطوة أبحثني يا ابني.
0: يا الله.
2: والله إني بنحاول مع كل خميسكم ما بيش تتذكر بقى.
0: أيوة، هذا كله عمل التلفون. ها؟
2: أيوة، أتلفون.
0: أيوة. عانكم الله.
2: الله يثبتنا بالقول الثابت على ما قلت.
0: الله يثبت. ما يكفي. معنا اتصال. في امان الله. شكرا للخالة فطوم، ما شاء الله هي في مقام الام وقد كبيرة في السن، واحنا يعني ما بيسهل علينا ان احنا نقاطعها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا، فهي تستحق كل خير. معد معنا اتصال واحد وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، من معنا؟ وعليكم السلام.
3: زينب أحمد الشامي.
0: يلا زينب. استاذه زينب ما شاء الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إذن الأستاذة سوسن اختارت الرقم 3، القرعة قيل لي أنها طلع من سهم هالة الهلمن ماش منصور الحيدي الحيدي أيوة هالة الحيدي المهم هالة ما هو الاسم هذا نادر هالة فقط هالة الحيدي. مبارك عليك يا هالة، نسأل الله أن يبارك لك في هذه الجائزة التي هي بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. ما عليك إلا أن ترسلي الاسم الرباعي على الرقم 7728 8808 ونطلب المسامحة من الجميع، لأنه ليس بوسعنا أن نعطي الجميع، ولكن من لم يحاربه الحظ اليوم سيحاربه اليوم في يوم آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن دعواتكم أيها المستمعون الكرام، كان معكم أخوكم إلى صالح أحمد الكليبي والمخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
2: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الأمة بأسرها بحاجة إلى أن تنهل من هذا القائد والعالم الإمام زيد عليه السلام. آفاق، الولاء والانتماء.
2: لم يرضى الإمام بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لاختطفت روحك. فيقول هشام: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا. أمير المؤمنين أو من يسمى بأمير المؤمنين يسب في مجلسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحرك ساكنا بل وينهر من يستنكر ذلك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
8: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الله في اليدين، وحق الله في اليدين قبضهما عن المحرمات في التناول واللمس والبطش والأثرة والخصام، ولكن يبسطهما في الخيرات والذب عن الدين والجهاد في سبيل الله.

في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
2: كبت غار جدي عن جبيني وتصادر الأحزان أفكاري، فلا يبقى معي إلا شجوني، فبأي كف أرسم المأساة يا أبتي وقد حزت يميني. قد كنت أعظم معقل آوي إليه، متى يساورني حنيني. شلت يمين هشام أودت كف أعمام له بأبي الحسين، واليوم تفجعني بزيد سيد الشهداء في خبث مشيني. ضاقت بي الدنيا الرحيبة يا أبي لولا يقيني، لم تنشغل بسفاسف الدنيا وزخرفها على مر السنين، بل عشت تحياها حياة مسافر قلق الوضين. موت الشهيد يكون ميلادا، فلا أنت في فرح ثمين، فيه ابتداء صباحك الزاهي على مر القرون. روح وريحان وجنات منعمة وعيش في سكون. ما ثرت يا مولاي تبغي الملك، لكن كي يسير الدين في فلك أمين، وتخلص الإنسان من وغد بلا كرم بلا عدل ودين. وخرجت مخرج جدك الميمون ميمون اليقين، كي يعلو الحق الذي سخرت أمية منه في كفر لعيني، كي يقتدي بك كل أنصار الحياة مدى السنين. ولهكذا هم أهل بيت نبينا، لم تثنهم ظلم الفتون، يتسابقون إلى الشهادة في هدى النور المبين، كي يشعلوا نور التحرر في الوجود بكل حين. ما أنت يا أبت النبيل بآخر الشهداء من ولد الأمين، صلى عليه الله طه المصطفى أزكى معيني، وعلى بنيه الغر أطهر من بهم شرفت فنون.
3: من أحب الحياة عاش

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: في ذكرى استشهادة يشع وعيا ويضيء بصيرا.
1: قال الإمام زيد يوما لهشام من يلقب بأمير المؤمنين في أيامه في مجلسه الذي استدعاه إليه: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: ومثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فقال الإمام زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب.
2: بعد استشهاد الإمام زيد ورث يحيى زيدا. نعم، الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل إرث ورثه الإمام يحيى عن أبيه زيد، عن جده الحسين، عن جده علي، عن جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وأرنا به حقائق عظمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أعطانا هداية متكاملة، وكما قال عز من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء. المشكلة لدينا هو في تعاطينا مع القرآن الكريم، أننا للأسف نأخذ من القرآن الكريم ما نجعله في دائرة أنه هو الدين وأن هذا هو الإسلام، فانحصر مفهوم الدين والإسلام لدى المسلمين في مختلف العصور على جوانب محددة وضيقة من جوانب هذا الدين العظيم الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالبعض اقتصر على الجوانب العبادية وعلى جوانب أخرى من هذا الدين، مع أن القرآن يعرض لنا الواجبات في كل مجالات الحياة. فهنا حينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الكون الوسيع، يأمرنا في التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يأمرنا أن نجيل النظر مرة بعد مرة، فارجع البصر، يأمرنا أن نكرر النظر في هذه المخلوقات. للأسف نحن نقول: ماذا سنستفيد من هذا النظر؟ قد عرفنا أن الله موجود وانتهى الموضوع، هكذا يتكلم الكثير من الناس. لكن يجب أن نعرف أن الله حينما يحثنا على شيء فإننا محتاجون إلى ذلك الشيء الذي أمرنا أن نقوم به. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى للتأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في المحاضرة السابقة أن هذا النظر يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الصحيحة، إلى تعظيم الله عز وجل، إلى إجلال الله في قلوبنا، إلى أن نعرف عظمة هذا الخالق العظيم وأن نرتبط به وأن نثق به وأن نتوكل عليه، وأن نعرف أن من يدير هذا الكون الهائل الذي شرحنا جزءا منه في المحاضرات السابقة هو من يدير شؤوننا ويدير حياتنا ويدير حياة المؤمنين في هذه الحياة، وأنه لم يخلق هذه السماوات والأرض باطلا. فالله عز وجل يكرر ويقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى علينا، لماذا لم ننظر، لماذا لا نتأمل، لماذا لا نتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. وحينما نأتي إلى هذا الكوكب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان وهيأه للإنسان وجعله المحل الوحيد في مجموعتنا الشمسية الصالح للحياة، لم يتوصل البشر إلى اليوم إلى أن هنالك في مجموعتنا الشمسية أي كوكب من الكواكب التسعة يمكن أن يكون صالحا للحياة، مع أن البشر لم ينتقلوا إلا إلى الجار القريب من الأرض وهو القمر، هذا هو ما استطاع البشر أن يصلوا إليه، وهو لصيق بالأرض كما شرحنا في المحاضرات السابقة، لا يفصل الأرض إلا 300,000 كيلو متر عنه، بينما يفصله عن بقية الكواكب وعن الشمس مئات أو عشرات الملايين من الكيلومترات. فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا الكوكب، هيأه لنا ليكون صالحا للحياة، أعد فيه كل ما يحتاج الإنسان في حياته، في معيشته، في أقواته، في أرزاقه، في ضروريات الحياة التي يحتاجها الإنسان. أولاً أعد الله هذا الكوكب بشكل يكون كبيت أو غرفة محصنة محمية حتى لا تكون عرضة للهجمات الفضائية من الكواكب والنيازك وغيرها، فجعل الأرض فراشا وجعل السماء
بناء. إذن نحن في هذه المحاضرات إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء على الآيات القرآنية التي تحدثت لنا عن السماوات وعن الأرض وما أكثرها في القرآن الكريم. وللأسف كما قلنا نحن لا نلتفت إلى المواضيع التي يركز الله في القرآن الكريم عليها. نحن قلنا أن القرآن الكريم هو دستور حياة متكامل. حينما يخصص الله في هذا الدستور للسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار عشرات الآيات، فمعناه أن هذا موضوع مهم، يجب علينا أن نركز على هذا الموضوع، يجب علينا أن نتأمل في هذا الموضوع، يجب علينا أن نرجع البصر كرتين، كرة بعد كرة في هذا الكون وفي هذا الخلق العجيب والعظيم والبديع بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض. وحينما نتكلم عن كلمة الخلق، للأسف البعض يفهم من كلمة الخلق أنه الإيجاد من العدم، وهذا غير صحيح. في المعنى اللغوي لكلمة الخلق أنه هو التفصيل والتصميم والتكوين لهذا الشيء بالصفة التي هو عليها. قد يكون هذا الخلق من العدم، يعني هذا التقدير، قد يكون الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء هذه، ولكن معنى الخلق هو أنه صممها وقدرها وفصلها التفصيل المناسب. فحينما يقول خلق السماوات، إن في خلق السماوات، الخلق ليس مجرد الإيجاد من العدم، الخلق هو التفصيل والتركيب والتنظيم الذي في هذا الكون وفي هذه السماوات وفي هذه الأرض. هذا معنى الخلق. الخلق ليس معناه الإيجاد من العدم، وإنما معناه التقدير والتنظيم والتفصيل والإعداد للشيء بالصفة والصورة المعينة التي خلقه الله عليها. ولهذا يقول الله عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هل عيسى خلق الطير من العدم؟ لا، بل خلقها، بمعنى صورها وقدرها على شكل طائر ثم أنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. إذن حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض، ليس المسألة أن المراد أن في إيجاد السماوات والأرض، بل في تفصيل وفي تركيب وفي تنظيم وفي ما عد الله في هذه السماوات والأرض من خصائص ومن آيات ومن دلائل ومن تركيب عجيب. التسخير الإلهي الذي قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها مسخرة للإنسان، لكن المطلوب من هذا الإنسان هو أن يتأمل، هو أن يتفكر، هو أن يبحث في ملكوت الله، أن يبحث على ضوء آيات الله وعلى ضوء كتاب الله. كذلك يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. كذلك الله ينعي على البشر وعلى المؤمنين عدم تفكرهم في آيات السماوات والأرض. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية، آيات كثيرة في السماوات والأرض نمر عليها ونحن عنها معرضون، لا نلتفت لها، لا نتأمل لها، لا نستخرج حكمة الله وعظمة الله من خلقها. آيات كثيرة في السماوات وفي الأرض، وللأسف إلى اليوم الكثير من المسلمين لم يعرف حتى ما هي السماوات، فضلا عن أن يعرف الآيات التي في هذه السماوات. لم نعرف ما هي السماوات، والسبب في ذلك هو الاعتماد على بعض الأحاديث المنقولة من الكتب الإسرائيليات ودخلت في كتبنا وفي تفاسيرنا، فجعلتنا لا نستطيع أن نفهم الفهم الذي أراده الله لنا من القرآن الكريم. ربشت هذه الأحاديث على الناس عقولهم، فبقيوا في حيرة، ما هي هذه السماوات؟ الكثير إلى اليوم لم يعرف ما معنى السماوات، والكثير من العلماء الناضجين والفاهمين والعارفين إلى اليوم لم يتعرف على هذه السماوات، مع أن الله أراد منا أن نتعرف على الآيات الموجودة في هذه السماوات، على التفاصيل الجزئية داخل هذه السماوات، ولكن إلى اليوم الكثير لا يعرف ما هي هذه السماوات، ولا ما المقصود بها، ولا ما حجمها، ولا ما دورها، ولا ما هي الفائدة منها. وهذا هذه المشكلة هي بسبب قلة التدبر للقرآن الكريم والاعتماد أحيانا على الأحاديث المدسوسة من الكتب الإسرائيلية التي ربشت عقلية المؤمن حتى لم يستطع أن يفهم القرآن الفهم الصحيح، بينما القرآن هو المرجع الرئيسي، ليس للروايات التي جاءت من الإسرائيليات، بل حتى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يعرض على القرآن الكريم، ويجب أن لا يتعارض مع القرآن الكريم.
يقول الله سبحانه وتعالى: يجب أن نفهم من خلال الآيات القرآن الكريم ما هي السماوات وما هي الأرض. الأرض هي الفراش، هي البهاد، هي المكان الذي وضعه الله للأنام، والأرض وضعها للأنام، وضع هذه الأرض لكي تكون مسكنا للبشر، ثم وضع على هذه الأرض سقفا محفوظا، سقفا متقنا، يحيط بهذه الأرض، يحيط بهذا الكوكب، يحمي هذا الكوكب، يكون غطاء لهذا الكوكب، يحفظ درجة حرارة هذا الكوكب، يضمن الحياة أن تكون صالحة على هذا الكوكب. هذا هو السماوات والأرض التي يذكرها الله في القرآن الكريم بشكل متكرر وبشكل دائم، ويأمرنا بالتفكر فيها. السماوات هي الغلاف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على هذا الكوكب لكي يكون صالحا للحياة، وسنشرح فوائد هذا الغلاف ومهامه ومهام طبقاته التي سماها الله السماوات السبع. فما هو أصل هذه السماء؟ القرآن الكريم يخبرنا أن هذه السماء خلقت من الدخان، والدخان كما نعرف هي غازات، غازات تبخرت من هذه الأرض، ثم خلق الله من هذه الغازات المتبخرة من الأرض السماء الذي هو الغلاف الجوي الذي يحيط بهذه الأرض وبهذا الكوكب. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني أنهم كانوا كتلة واحدة، السماوات مع الأرض. ثم فرز الله السماوات التي هي الغازات المنبعثة عن هذه الأرض، وخلق منها الغلاف الجوي التي هي السماء. قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. هنا يشرح الله لنا شيئين مهمين يجب أن نركز عليهما. أولا، أصل السماء والمادة التي خلق الله السماء منها. ثانيا، أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة وكانتا شيئا واحدا. ثالثا، أن السماء، كلمة السماء هي تطلق على السبع سماوات. إذا أطلق الله السماء وليس هنالك ما يدل على أنها سماء أو طبقة واحدة من هذه الطبقات، فإن المراد من هذه السماء هي السماوات السبع. فالله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن السماء هو يتكلم عن ما نسميها اليوم الغلاف الجوي، فقد يتكلم عن الغلاف الجوي بشكل عام فيقول خلق السماء أو خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وقد يتحدث عن طبقة محددة من طبقات هذا الغلاف الجوي. فالسماء والسماوات كما نقول الغلاف الجوي أو طبقات الغلاف الجوي، يعني هي تفصيل لكلمة مفهوم السماء. ولهذا انظروا إلى هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، هنا يسميها بالاسم العام الذي هو الاسم العام لها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إذن هي من الغازات المنبعثة من هذه الأرض. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات. انظروا إلى تعبير القرآن الكريم، فقضاهن، ما هن؟ السماء هذا الذي قال ثم استوى إلى السماء قضاها سبع سماوات، يعني جعلها سبع طبقات. إذن السماء هي نفس السماوات إذا أطلقت في القرآن الكريم مطلقا بغير قرينة تدل على أن المراد بها طبقة محددة، فهي المراد بها الغلاف الجوي بكل طبقاته، وإذا فصلها فمعناها طبقات هذا الغلاف. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن هنا يبين لنا أن تقسيم السماوات أو هذه الطبقات هو بحسب مهامها وبحسب فائدتها وخصائصها التي الله سبحانه وتعالى وظفها من أجلها، أوجد هذه الطبقة من أجل فائدة معينة. أوحى في كل سماء أمرها، الأمر هنا بمعنى النظام، النظام الذي يكون لهذه الطبقة والفائدة التي تستفيد البشر من هذه الطبقة والخصائص التي أعطاها الله لهذه الطبقة. كذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن السماوات والسماء هي مصطلح واحد، كلمة السماء تساوي كلمة السماوات، وليست السماء معناها المفرد والسماوات معناها جمع هذه السماء.
الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا الجنة هذه أخبر الله سبحانه وتعالى أن عرضها هي السماوات والأرض، يعني السبع السماوات والأرض. ثم يأتي في آية أخرى بنفس المعنى فيقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن الآية الأولى تقول عرض الجنة يساوي عرض السماوات زائد عرض الأرض. الآية الثانية تقول عرض السماوات يساوي عرض السماء زائد عرض الأرض. إذن مفهوم السماء ومفهوم السماوات هو مفهوم واحد، عرضهم هذه مساحة لا يمكن أن تختلف. إذا كان السماء، إذا كانت الجنة هي عرضها السماوات والأرض وعرضها السماء والأرض، معناه أن السماء والسماوات لهما حجم واحد. كذلك كما قلنا أخبر الله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. إذن من أين ينزل هذا الماء؟ أليس ينزل من هذه الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي؟ وأنزل من السماء ماء سماها الله السماء. وهنا يقول في الآية ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على ماذا؟ على الكون، على الأرض، أن تقع على الأرض، أي أن هذه السماء هي محيطة بالأرض، وإذا وقعت ستقع على الأرض ولن تقع على الكون كما يفهم البعض من الناس أن السماء محيطة بالكون بكل ما فيه، بل ستقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض. إذن السماء هي محيطة بالأرض وهي فوق الأرض وهي الغلاف لهذا الكوكب الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون صالحا لحياة البشر. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شرحنا في المحاضرة السابقة كيف أن الأرض تدور حول الشمس في فلك، في الفلك الذي تدور فيه في مسارها حول الشمس، وأن الكوكب الثالث من الكواكب المجموعة الشمسية. الأرض تدور في هذا الفلك. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما معنى أن تزولا؟ أليس معنى أن تخرج عن مسارها، أن تنحرف عن فلكها؟ إذن لو انحرفت الأرض، أليس القرآن يقول لنا أنه إذا انحرفت ستنحرف الأرض والسماوات جميعا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تخرج عن مدارها، أن تخرج عن مسارها. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو خرجت الأرض والسماوات عن مسارها وعن مدارها وعن فلكها، من الذي يستطيع أن يردها؟ هل ستستطيع أمريكا أو فرنسا أو روسيا أو أي دولة أن ترد الأرض إلى مسارها الصحيح؟ لا يمكن. هذه هي قدرة الله. إذا نفهم من هذا أن الأرض والسماء هما كتلة واحدة، هما كتلة واحدة، يمسكهما الله أن يزولا عن مدارهما الذي يدوران حوله وهو الشمس، النجم الذي هو مركز مجموعتنا الشمسية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ما معنى طباقا؟ طبقة فوق طبقة، ليس هنالك فاصل، ليس هنالك فاصل بين هذه الطبقات. طباقا، طبقة فوق طبقة. كل الخصائص التي جاءت للغلاف الجوي هي مذكورة في القرآن الكريم. كان المسلمون سيعرفون أن هذه السماوات هي غلاف للأرض، أنها سقف على الأرض، أنها تحمي الأرض، أنها هي ذات الرجع وهي ذات الصدع، وغيرها من الحقائق والخصائص التي ذكرها القرآن الكريم. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا فوقكم، خلقنا فوقكم سبع طرائق. هل لو كانت السماوات محيطة بالكون هل سيقول الله أنه خلقها فوقنا؟ نحن كما قلنا لسنا سوى ذرة في مجرة من هذا الكون. فعندما يقول الله وخلقنا فوقكم سبع ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق
غافلين. وقال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقف لماذا؟ أليس سقف للأرض؟ أليس الغلاف الجوي هذا هو سقف يحيط بهذه الأرض يحميها؟ ما المقصود من السقف؟ عندما نضع السقف نحن، عندما نحن كبشر نبني غرفة، ما المقصود من وضع السقف؟ أليس المقصود منه هو حماية من داخل الغرفة، حفظ درجة الحرارة داخل هذه الغرفة، حماية من داخل الغرفة من أي مطر أو رياح أو شيء يأتي من الجو الخارجي؟ إذن المقصود من السقف هو أن يجعل هذه الكتلة التي هي الغرفة أو القاعة أن يجعلها وحدة منفصلة عن الجو الخارجي. فالله أراد بهذا الغلاف الجوي أن تكون الأرض منفصلة عن الغلاف الخارجي. كذلك هذه هذا السقف يمنع أي خطر ينزل علينا. مثلا لو هناك رصاص راجع من الرماية، هذا السقف سيمنع أن يصل علينا. كذلك الغلاف الجوي هو يمنع الشهب والنيازك التي تصطدم بالأرض أن تصل إلى البشر وأن تؤذيهم وأن تحدث انفجارات رهيبة. فهذه تذوب في طبقة معينة من طبقات الغلاف الجوي. إذن وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا معناها محكما متقنا، ليس فيه أي خلل وليس فيه أي ثقب وليس فيه أي فطور كما قال الله. هل ترى من فطور؟ هل ترى هناك انشقاقات في هذا السقف؟ هل هناك يعني شقوق أو تشرخات أو فجوات في هذا السقف؟ أبدا، هذا السقف محكم مبني بناء محكما. كذلك الله سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن الكريم يقرن السماوات بالأرض، ولله ملك السماوات والأرض. طيب، نحن عرفنا كما قلنا حجم الأرض، وقلنا أن الأرض هي من أصغر نجوم المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية هي جزء بسيط من مجرة درب التبانة التي تحتوي أكثر من 200 مليار نجم وكوكب. طيب، لو كانت السماوات هذه محيطة بالكون، وأيضا المجرات كما قلنا أكثر من 200 مليون مجرة، وهذا ما قد وصل الإنسان إلى معرفته، خلي عنك ما لا زال غائبا عن الإنسان. فلو كانت هذه السماوات محيطة بالكون بكله، ما هي النسبة بينها وبين الأرض؟ ما هي العلاقة بينها وبين الأرض؟ أن الله دائما يذكرها مع الأرض، المفروض أن يذكرها مع الكون. يقول الله خالق كل شيء وخالق السماء، يذكرها مع الأشياء. أما أن يذكرها دائما مع الأرض فمعنات هذا أنها هي جزء من هذه الأرض ولها علاقة خاصة بهذه الأرض، وهي مكون واحد هي وهذه الأرض. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بديع السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. حتى هذه المدة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض جمعهما في المدة، قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذن ما علقت بقية الكون الخارجي بالسماء. هو قال الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. إذن السماء هي والأرض مخلوق واحد وكتلة واحدة، وحد الله المدة التي خلقت فيها السماء مع الأرض. فلو كانت السماء محيطة بالكون بكله لما كان بينها وبين الأرض أي علاقة، حتى أن الله يجمعهما في معظم آيات القرآن الكريم. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واليوم نعرف أننا حينما نصعد في الغلاف الجوي فإنها تقل درجة الأكسجين في طبقات هذا الغلاف، يعني الطبقة التي يوجد فيها الأكسجين والهواء هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي، لأن هذه هي الطبقة التي تباشر الإنسان ويحتاج الإنسان فيها إلى الهواء. لكن إذا طلعت إلى الطبقات العليا من هذا الغلاف الجوي فإن الأكسجين يقل في هذه الطبقات. إذن الله يقول كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. المفسرون حينما لم يفقهوا
ولم يتأملوا هذه الآيات على حقيقتها، وضعوا لهم حيلة وملف على هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم. هذه الحيلة أو الملف أفقدتهم معرفة حقيقة السماوات وحقيقة الغلاف الجوي وحقيقة تكوين هذه السماوات والآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه السماوات. ما هي؟ قالوا ليس السماء المراد به هو هذه السماء التي أخبر الله عنها بأنه خلق السماوات والأرض، بل كل ما على فهو سماء. هكذا أوجد المفسرون هذا المعنى، مع أن السماوات والأرض معروفة ومذكورة في كل الكتب السماوية من قبل أن تأتي اللغة العربية. فحاولوا أن يهربوا لأنهم لم يفهموا كيف أنه سبحانه وتعالى يقول كأنما يصعد في السماء، لم يفهموا قول الله سبحانه وتعالى ويرسل السماء عليكم مدرارا، لم يفهموا أن هذا الطبقات هي من السماء، وإذا نزل المطر من الجو القريب من الأرض فإنه ينزل من السماء. كانوا يتصورون حسب الأحاديث التي اعتقدوها أن بين الأرض والسماء 500,000 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وهكذا. الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذن أين يقلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجهه؟ أليس يقلبها إلى هذه السماء التي نراها جميعا والتي تكون كقبة على هذه الأرض؟ كذلك يخبر الله أن الماء الذي ينزل إلى الأرض ينزل من السماء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا البرد الذي ينزل علينا هو من السماء، هو من السماء. وقالوا أرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا السماء عليهم مدرارا. إذن المطر هذا الذي ينزل، وهو ينزل من أولى طبقات الغلاف الجوي التي تسمى طبقة المتغيرات الجوية، المطر ينزل من هذه الطبقة، والله يسميها سماء، يسمي هذه الطبقة السماء. فيقول وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء، حينما يقول خلق السماوات ثم يقول وأنزل من السماء، أليس المراد هذه السماوات التي ذكرها في بداية الآية؟ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، هذا الماء منزل من هذه السماوات. فالبعض اعتقد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وزيناها للناظرين ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، اعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم هي داخل الأرض، داخل السماء، داخل هذا المكون المسمى بالسماء. وهذا فهم خاطئ. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول زينا السماء الدنيا أو زينا السماء بزينة الكواكب، هو يخبر أن هذه الكواكب التي انتثرت في هذا الكون الوسيع والكبير الذي كما قلنا يصل إلى 93 مليار سنة ضوئية، هي تعتبر زينة، هي تعتبر زينة للسماء ولو لم تكن داخل السماء. لماذا؟ لأن السماء شفافة، لأن السماء هي مجموعة من الغازات يرى ما خلفها، فحينما يرى خلف السماء نجوما ولو كانت بعيدة، ولو كانت بعيدة عن هذه السماء فإنها تكون زينة، إنها تكون زينة لهذه السماء. انظروا حينما يكون هنالك جو صافي وتظهر النجوم كيف تكون جمال السماء، نظرتنا إلى هذه السماء، أليس نرى هذه النجوم كأنها زينة للسماء ونراها جميلة بشكل رائع وجذاب؟ حينما يكون هناك غيوم متلبدة في الهواء وفي الجو، نرى السماء مظلمة معتمة لا جمال فيها ولا منظر بديع يعني يستحق أن نقول أنها زينة للسماء. إذن الكواكب والنجوم البعيدة التي هي طبعا خارج السماء هي تعتبر زينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول، يعني نتأمل في دقة آيات القرآن الكريم، يقول وزيناها للناظرين. تأملوا في دقة القرآن الكريم، زيناها لمن؟ للناظرين. ليس معناها في الحقيقة أنها زينة يعني داخل هذا الجسم، وإنما هي في نظر الناظر يراها أنها زينة، لأن السماء شفافة والنجوم مضيئة فتظهر هذه النجوم من خلف السماء كأنها زينة لهذه السماء. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وجعلنا فيها سراجا وقمرا منيرا، ويقول سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا،
إذن الله يقول أنه جعل القمر في وش؟ فيهن في السماوات، جعل القمر في السماوات نورا وجعل الشمس في السماوات سراجا. كيف نفهم هذا؟ البعض يعتقد أن القمر في السماوات وأن الشمس في السماوات، وهذا غير صحيح. الله يقول أنه جعل القمر نورا، ما المراد بالقمر هنا؟ هل المراد به الجرم أو المراد به الضوء؟ ما هو الذي أصبح نورا؟ هل ضوء القمر ولا القمر نفسه؟ القمر، الضوء المنعكس من القمر إلى الأرض هو الذي صار نورا في وش؟ في السماوات. إذن الله يخبر أن نور الشمس ونور القمر، أشعة الشمس وأشعة القمر لا تكون نورا إلا حينما تصطدم بالسماوات، وهذا فعلا ما ثبت. إذا خرج الإنسان من الغلاف الجوي فإنه يرى الدنيا ظلاما، لا يرى حتى أشعة الشمس ولا يرى أشعة القمر، يرى الكون مظلم. لكن لو نظرنا إلى هذه الصورة التي تبين لنا النور، تبين لنا النور في الغلاف الجوي للأرض، كيف أن النور لا ينبعث، كيف أن النور لا ينبعث إلا حينما يصل إلى طبقات الغلاف الجوي، هذه الطبقات الغازية. لنتأمل هذه الصورة، هذا هو الغلاف الجوي، هذا المكان المضيء الذي يعتبر كلمبة مضيئة هو الغلاف الجوي. إذن الله جعل نور الشمس، ضوء الشمس وضوء القمر نورا حينما يصطدم بالغلاف الجوي، لكن خارج الغلاف الجوي انظر كيف الدنيا مظلمة معتمة، لا يوجد ضوء. الضوء الذي ينبعث من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الشمس تبقى كالليزر، لا ترى حتى تصطدم بطبقات الغلاف الجوي. إذن الله بيقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس يعني فيهن في هذه، وهذا يدل على أن السماء والسماوات كما قلنا هي طبقة واحدة. وجعل القمر فيهن يعني في السبع السماوات جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا، يعني بمعنى فيهن. إذن انظروا إلى مصداق الآية الكريمة كيف أن خارج الغلاف الجوي لا توجد أشعة، لا يوجد ضوء، لا يكون الضوء منيرا وسراجا ونورا إلا حينما يصطدم بالسماوات التي هي طبقات الغلاف الجوي. إذن معنى جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هو جعل ضوء القمر وضوء الشمس يكون سراجا، والسراج هنا معنى النور الكثيف، والقمر الذي هو النور سمى النور الأضعف الذي هو نور القمر. جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا، في السماوات جعلها سراجا. إذن هذه السماوات هي التي يصطدم بها الضوء فيتشتت ويخلق أيضا وإيش؟ النهار، يعني هذا هو الجزء الذي يقابل الشمس، هذا الجزء هو الذي يقابل الشمس، ترى كيف النور فيه مشتعل. الجانب الآخر للأرض الذي لا يقابل الشمس هو ظلام. إذن بهذا المعنى نعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بمعنى أن القمر تالي أي تابع للشمس، ليس نوره ذاتيا وإنما نور تابع لنور الشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس في نوره يعني كان تابعا لها، والنهار إذا جلاها. ما معنى النهار إذا جلاها؟ المفسرون اضطربوا في تفسير هذه الآية والنهار إذا جلاها، كيف النهار يجلي الشمس والمفروض أن الشمس هي التي تأتي بالنهار، هي التي تأتي بالنهار، فكيف يجلي النهار الشمس؟ قالوا جلاها أي الأرض، انظر كيف يعني يهربوا بتفاسير تصرفنا عن المعنى الذي يريد الله أن يوصله لنا. عندما نهرب ونلف على النص القرآني بتفاسير مختلفة نهرب لأننا لم نفهم ما أراد الله من هذه الآية. الله يقول والنهار إذا جلاها، ما هو النهار؟ النهار هو مقابلة جزء من الأرض وغلافها الجوي للشمس، هذا معنى النهار.

ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشاها. انظروا كيف حار المفسرون في هذا، والبعض منهم أرجع الضمير إلى الأرض، وهذا غلط. الصورة اسمها صورة الشمس، الصورة تتحدث عن الشمس لا تتحدث عن الأرض. الضمير السابق هو للشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. إذن كل الضمائر تعود إلى الشمس، والحديث هو عن الشمس. لكن نهرب إذا لم نفهم النص القرآني، نهرب إلى تفاسير ترضي جهلنا وعدم فهمنا للآيات القرآنية. ثم يقول الله: والليل إذا يغشاها. ما هو الليل؟ أليس هو الظلام؟ إذن الله يقول لنا أن الشمس نفسها غارقة في الظلام، أن الشمس نفسها غارقة في الظلام، وهذا ما هو واقع. حينما تخرج إلى غارق الغلاف الجوي ترى الشمس كلمبة وغارقة في وسط الظلام، لا ترى هذه الأشعة التي نراها نحن داخل غلافنا الجوي. إذن الشمس هي معتمة، يعني ليست معتمة، هي مضيئة ولكنها محاطة بالظلام. إذن والليل إذا يغشاها، يغشى ماذا؟ الشمس. لكن هل كان العرب سيفهمون في تلك المرحلة أن الشمس يحيط بها الظلام؟ لا، يعني لم يكونوا يفهمون معنى الأهلة. والله سبحانه وتعالى يحكي عنهم أنهم يقولون: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الآية القرآنية تقول أن الشمس يحيط بها الظلام، وهذا ما فسره لنا العلم الحديث اليوم. وحينما يخرج من الغلاف الجوي ترى الظلام وترى الشمس في وسط هذا الظلام الدامس. إذن والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني هذا البناء العظيم، هذا البناء الدقيق، هذا البناء المحكم، هذا البناء العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمبة تضيء للبشرية طوال 12 ساعة. والسماء وما بناها، وبناؤها العظيم. والبعض يعني يذهب فكره حينما يذكر الله كلمة البناء إلى أنه يبني أحجار أو يبني صبات أو يبني مداميك. هذا البناء هو تنظيم المادة، سواء كانت المادة غازية أو كانت المادة مادة كثيفة أو مادة لطيفة، مهما كانت. بل عظمة الخلق في هذا الكون، عظمة الخلق في السماوات، أنها بهذا العظمة وبهذا الفوائد وبهذا الإحكام، وهي غازات، وهي مجرد غازات. هذه الطبقات التي تحمي الأرض وتحفظ درجة حرارتها ولها فوائد كثيرة سنتعرض لها، هي مكونة من غازات، وهذا من إبداع الله ومن عظمة الله ومن جلال الله سبحانه وتعالى. طيب لو أنا قادر أعمل لي سقف يحميني من كل ما أريد الحماية منه، ويحفظ لي درجة الحرارة في الغرفة، وأبنيه من أشعة الليزر، ألم يكن هذا أجمل؟ أني أرى الجو وأرى السماء وأرى الكون، ومع ذلك أكون محمي من الأمطار، محمي من الهواء، محمي من الرياح، محمي من الأجسام الغريبة. هذا يعتبر عظمة. لو استطاع الإنسان أن يبني سقفا بهذا المادة، بمادة الويش، بمادة الغازات، فالله يقول أنها من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه بنى السماء بهذا البناء المحكم. والبناء كما قلنا لا يعني مداميك، ولا يعني أحجار، ولا يعني جسور، وإنما هو تنظيم للمادة التي خلق الله من هذه السماء. وقد أخبرنا الله ما هي هذه المادة، أنها هي دخان، هي غازات، هي غازات. هذه المادة التي خلق الله منها السماء هي غازات. إذن الله نظم هذه الجزيئات من الغازات وبناها وأحكمها، وقال الله سبحانه وتعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن تأملوا في هذه الآية، لو جاء للإنسان سؤال: هل الليل والنهار للأرض أو للسماء؟ في البداية ماذا سيقول الإنسان؟ للأرض. نحن نفهم أن الليل والنهار هما للأرض، لكن الآية القرآنية تقول لنا لا، الليل والنهار هما للسماء. الله يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن الضحى هو هذا الذي نشاهده، النور الذي يوجد في السورة هو هذا الضحى. إذن أخرج ضحاها، فالضحى هنا للسماء وليس للأرض. إذن معناه أن هذا الذي يكون، لأن الأرض هي من قشرة الغلاف الكرة الأرضية وما تحت، هذا هو الأرض. النور لا يكون في هذا الأرض، النور يكون في السماء التي تحيط بهذه الأرض من كل

ناحية. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عندما قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. طبعا البروج حينما نتحدث عنها كما قلنا لا يفهم الإنسان أن البروج هذه هي داخل السماء، لكن عندما تنظر إلى صفحة السماء سترى البروج، سترى بروج الزراعة، منازل الأمطار، سترى هذا الكون المحكم والدقيق الذي يخدم الإنسان، سترى أنه وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فحينما يذكر الله أن في السماء بروجا ليس معناها أنها حالة فيها، وإنما معناها أنها ترى، ترى في صفحة السماء الشفافة ترى هذه البروج. يعرف المزارع متى سيكون علان، ومتى سيكون الشتاء، ومتى سيكون الصيف، ومتى سيكون موسم الزراعة، وغيرها من البروج التي يستفيد منها الإنسان في حياته اليومية. إذن البروج هذه والزينة كما قال الله للناظرين، وزيناها للناظرين. فكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن السماء هذه بأنها ذات الرجع، أنها ذات الرجع، وهذا الرجع يعني موجود لدى الأولين. فسروه المفسرين بأنه ارتجاع المطر من السحب إلى الأرض بعد أن تبخرت من البحار ثم رجعت إلى الأرض، وهذا هو من الرجع، لكن ليس معناه هو كل الرجع، هذا جزء من الرجع، لكن الله سماها الرجع. ما معنى الرجع في اللغة؟ هو الارتداد، هو الارتداد. إذن السماء ذات الرجع، ما معنى ذات الرجع؟ هناك في طبقة من طبقات الغلاف الجوي أيونات، هي التي ترجع لنا الذبذبات الصوتية والإذاعية والتلفزيونية التي تصدر من القنوات. ترتفع هذه الموجات إلى هذه الطبقة ثم ترتد إلينا فتلتقطها الراديو أو التلفاز أو غيره. إذن هنا ارتجاع للموجات الصوتية، هنالك في طبقات الغلاف الجوي ارتجاع للأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تضر بالإنسان، تصل إلى طبقة معينة من طبقات الغلاف الجوي فترتجع إلى الفضاء لكي لا تضر الإنسان، لا ينفذ من هذا الغلاف إلا ما يفيد الإنسان الذي هو الحرارة والدفء وغيرها كما سنذكر. إذن السماء ذات الرجع، لا نقصر الرجع على ما نفهمه نحن، يجب أن نفسر القرآن بمعناه اللغوي، بمعناه الذي أراده الله، لأن فهمنا قاصر. نحن حتى اليوم نفهم الارتجاع، ارتجاع الأشعة الفوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، الرياح الشمسية، هناك رياح شمسية تمر من الغلاف الجوي فتصطدم به ثم ترجع إلى الفضاء، لكن قد يكون هناك أكثر من ارتجاع في هذا المجال لم نعرفه اليوم، سيعرفه من بعدنا. فيجب أن نفسر القرآن الكريم بمعناه اللغوي، المعنى اللغوي للكلمة وليس فهم المفسر. أكثر المفسرين يقول الرجع هو المطر، وهذا خطأ، خطأ حينما أفسر الرجع بما أفهم أنا من معناه اللغوي، لا، يجب أن نفسره بما هو في اللغة. ما هو في اللغة؟ ما معنى الرجع؟ الرجع هو الارتجاع، ارتداد شيء. إذا أنا لم أفهم من الارتجاع إلا ارتجاع المطر، لا أقصر هذا الرجع على كلمة المطر، وللأسف يضعونه في التفاسير يقول الرجع هو المطر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها المفسرون. إذن السماء أيضا وضعها الله سبحانه وتعالى محلا للإدارة، محلا لإدارة الأرض، مكتب لملائكته الكرام الملأ الأعلى، وضع لهم هذه الطبقات لأنها تتناسب معهم، لأنهم مخلوقون من وإيش؟ من نور، الملائكة مخلوقة من نور، واليوم مخلوق من غازات، إذن هناك تناسب بين المادتين، مادة الملائكة ومادة السماء، كما بين الإنسان تناسب وبين الأرض، الإنسان مخلوق من الأرض ومن الطين فهو متناسب أن يحل في هذه الأرض. كذلك الجن لما كانوا مخلوقون من مارج من نار، والملائكة لما كانوا مخلوقون من نور كانوا قابلين لأن يعيشوا فيها طبقات الغلاف الجوي في هذه السماوات التي سماها الله السماوات. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، من أين تصدر التدبير الإلهي إلى الأرض؟ من أين ينزل التوجيه الإلهي إلى الأرض؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن السماء هي محل وإيش؟ محل الإدارة ومحل التوجيهات، عندما يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمعناتها أن كل شيء مكتوب لكم هو في المكتب الذي هو لإدارة هذه الأرض، وهو مكتب الملائكة الذي في السماء. كذلك يقول الله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. حينما نأتي إلى طبقات الغلاف الجوي سنعرف أن هناك طبقة تذوب فيها النيازك وتحصل فيها الشهب، يعني هذه النيازك التي تصطدم بالأرض الله جعل حماية لهذه الأرض جزء من الغلاف الجوي تصل عنده هذه النيازك فتذوب، فهنا يحصل الشهاب. حينما نرى الشهاب هذا الذي يلمع في السماء هو نتيجة اصطدام جرم سماوي بهذه الطبقة من طبقات الغلاف الجوي. هذه المواد، هذه المواد التي في السماء التي جعلها الله رجوما للشياطين ما هي؟ هي بقية أجزاء من كواكب اصطدمت وبقي منها جزيئات متبعثرة في الفضاء، كما شاهدنا في العرض السابق لمجموعة المجموعة الشمسية وكيف أن في جوانبها ملايين الأجسام الكونية. هذه الأجسام جاءت من أين؟ من الكواكب. حينما تصطدم الكواكب، حينما تنفجر الكواكب، حينما يحصل للكواكب تفتت، تبقى هذه الجزيئات هي أيضا من الوش، من الكواكب، من الأجرام السماوية الغير مشتعلة، لأن احنا قلنا الأجرام المشتعلة هي النجوم والأجرام غير المشتعلة هي الكواكب، هي الكواكب. فالله سبحانه وتعالى يقول زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، لأنها كلها مضيئة، سواء إضاءة ذاتية أو إضاءة تابعة للنجوم التي هي إضاءة الكواكب، مثل كوكب المشتري وزحل وغيرها من الكواكب التي نراها مضيئة، هي ليست مضيئة بذاتها ولكنها تأخذ نورها من نور الشمس. إذن زين الله هذه السماء الدنيا بالكواكب وجعل هذه الكواكب حفظا ورجوما للشياطين تحرس السماء حتى لا يصل إليها هؤلاء. البعض من الذين يحاولون أن يحرفوا آيات القرآن يقول أن الله قال أن النجوم هي رجوم للشياطين، لم يقل الله النجوم. نتأمل آيات القرآن الكريم، هي دقيقة، هي دقيقة دقة متناهية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو لم يقل النجوم، قال زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، ها؟ فهذه الكواكب هي يكون منها أجزاء تكون منها شوب، هذه الشوب التي نراها تصطدم بالغلاف الجوي. معنات هذا أن هذه الطبقة التي تذوب فيها الشهب يستطيع الجن أن يبقوا تحتها فلا تصيبهم الشهب، لكن لو تعدوا هذه الطبقة سوف تصيبهم الشهب. إذا أرادوا أن يرتفعوا إلى محل الاستماع واختراق السمع للطبقة العليا التي الملائكة فيها والوحي ينزل منها والمكتب الإلهي فيها، سوف تصيبهم هذه النيازك وهذه الشهب. فالقرآن الكريم دقيق في عباراته، هو لم يتكلم أن النجوم رجوما للشياطين وإنما الكواكب أو المصابيح، ما قالوا زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي كما قلنا تعم الكواكب وتعم الوش النجوم. إذن بقية هذه الكواكب هي في هي منها ومن أجسامها ما هو شهب ونيازك يضرب الله به الشياطين حينما يحاولوا أن يتعدوا هذا النطاق من الغلاف الجوي. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن السماوات هي التي يتنزل الأمر، كما قال يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج التقرير النهائي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأرض، السماء هي محل مكتب فرعي للمكتب الإلهي الأكبر والأعظم الذي هو العرش، وهذه الأوامر تنزل من العرش ليس إلى الدنيا مباشرة، إلى الأرض مباشرة، وإنما إلى المكتب الخاص بهذه الأرض الذي هو فرع المكتب الرئيسي وهو الذي في السماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما عصى إبليس ربه ولم يقبل بالسجود لآدم قال اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اخرج منها، من هذه المنطقة، هذه المنطقة هي لمن هم يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه المنطقة هي للكرام من عباد الله الذين يعني هم بأمره يعملون، لا يمكن أن يبقى فيها عاصي، لا يمكن أن يبقى فيها متمرد، هذا هي المكتب الإلهي، لا يمكن أن تبقى فيها. فقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها.
هنا هو يتكلم عن السماء، خرج اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فلهذا يقول الإمام علي عليه السلام في آدم حينما نزل من السماء قال فحرم مرافقة الأبرار، حرم مرافقة الأبرار، يعني أنزله الله من السماء التي هي محل أوليائه ومحل ملائكته وأهبطه إلى الأرض ليبدأ فيها مسيرته في هذه الحياة. فهذه هي بعض الآيات القرآنية التي أمرنا الله أن نتفكر فيها وأن نتدبر فيها، وإن شاء الله نستفيد من هذه الآيات الكريمة ونعرف ما يريد الله أن نعرفه من هذه البيئة التي خلقها الله وجهزها لنا، وهي السماوات والأرض وما بينهما من كل متطلبات الحياة. وإن شاء الله سنتحدث في المحاضرة القادمة عن هذه الطبقات وخصائصها ودور كل طبقة منها، وكيف أنها هي تمثل السماوات السبع التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، وأن المسلمين لو رجعوا إلى القرآن الكريم وتأملوا وتدبروا في آياته كما أمرهم الله لاكتشفوا هذه الأشياء قبل مئات السنين من أن يكتشفها الغرب. وذلك هو بسبب كما قلنا الإعراض عن تدبر آيات الله وعن التنفيذ لأوامر الله. الله يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، يجب أن ننظر، لا نعتبر أنه خلاص نقصر النظر على مجرد أن احنا عرفنا الله وأن الله موجود وانتهى الموضوع. لا، الله لم يقول انظروا لكي تعرفوا وجودي، انظروا لأشياء كثيرة، ولازلنا إلى اليوم مأمورين بالنظر، وفي كل مرحلة وفي كل زمان مأمورون بالنظر والتدبر والتأمل في كل شيء، حتى أصغر الأشياء يجب أن نتدبر فيها وأن نتأمل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بالقرآن قلوبنا وعقولنا ويهدي به بصائرنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

فكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق إف إم.
2: الكون في القرآن.
3: الدواب. الدابة اسم مؤنث مشتق من مادة دبب، والدابة هي في الأصل اسم لكل ما يدب من حيوان أو إنسان، ثم أطلقه أهل العرف على ذوات الأربع. قال تعالى:

تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الدواب وأوردها في أكثر من سياق. قال تعالى:

ففي هذه الآية نفي لنظرية التطور التي تزعم أن أصل المخلوقات ومنها الإنسان هو مخلوق واحد ثم تطورت المخلوقات منه، لأن معنى البث هو التوزيع والإكثار، وهو يقتضي الخلق والإيجاد. ولما أمر الله المسلمين بمكة في بداية الإسلام بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزل قوله تعالى:

0: لكم وهو السميع العليم.
1: فكما أن الله قادر على رزق الكثير من الدواب التي لا تحمل رزقها، فهو قادر على رزقكم، فلا تخافوا الفقر وتوكلوا عليه. كما حكى الله تعالى أن من علامات يوم القيامة خروج دابة من الأرض تكلم الناس، حكى الله ذلك في سورة النمل، قال تعالى:

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الشعب الأصيل. أقول فيها أنصار الله ليست لقبا لفصيل، بل هي وصف لشعب أصيل، فلا تتحرجوا من وصف أهل الإيمان بها، فقد أثبتوا أنهم أهل لها. في هذه الكلمة إشارة إلى هذا الوصف أنصار الله، والذي تبثه وسائل الإعلام، ولكن يريدون به معنى خاطئ. يقولون أن عندما يضرب الجيش اليمني، أو عندما الكيان الصهيوني، أو يضرب أمريكا، أو يحاول أن يساند إخوانه، أو عندما يخرج العميد يحيى سريع ليذكر بعض البيانات، بدل أن يقولوا الشعب اليمني، بدل أن يقولوا الجيش اليمني، لا، يعني مع أن اليمن يقولون ذلك عن أنفسهم، هؤلاء بدل أن يعبروا عن ذلك يذكرون أنصار الله فقط، يعني فصيل هو الذي يذكر ذلك، يعني كأن الشعب اليمني كانوا بمعزل عن هذا الأمر، أو لا علاقة له بهذا الأمر، أو أن الذي يقوم بهذا فقط طرف نائي كما يسمونهم، ذيول لإيران هم يقومون بهذا الأمر ولا يعلمون. طبعا هذا مراده، ولكن ربما أحيانا يعني الشخص أو المجرم يقول شيئا والله تعالى يعني يخالفه، يريد ذلك الكلام يكون صحيح من زاوية من الزاوية. فكلمة أنصار الله كلمة عظيمة، كل المؤمنين مدعوون له. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فلذلك عندما يقول أنصار الله هذا شرف عظيم، هذا ليس فصيل، يعني كل مؤمن في الأصل يتوق لأن يكون له هذا الوصف، مثل ما هو حزب الله. حزب الله في القرآن الكريم أيضا كل المؤمنين يتوقون إلى هذا المعنى. فلذلك عندما يذكر وسائل الإعلام أن أنصار الله هم الذين قاموا بذلك، هنا طبعا هم مرادهم خاطئ، ولكن أو مرادهم النفسي خاطئ، ولكن المعنى صحيح، لأن من يقوم بذلك من اليمن؟ هل المرتزقة للسعودية؟ هل الخاذلون لإخوانهم؟ هل المنافقون الذين مدوا أيديهم لأمريكا وغيرها؟ أم هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالإيمان والحكمة والثبات والشجاعة ورقة القلب، الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين؟ طبعا هؤلاء هم كذلك. وبالتالي أنصار الله هنا ليست لقب لفصيل، وإنما هي لقب لشعب أصيل، الشعب اليمني المبارك الكريم الذي أثبت للعالم أجمع أنه حقيق بتلك الأوصاف التي أورد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، والتي خصه بها من دون سائر الشعوب. فالمؤمنون في الأصل يتوقون لأن يكونوا هكذا، للأسف المرتزقة وغيرهم يذكرون هذا الأمر، يذكرون أن أنصار الله هم الذين يقومون بهذا الأمر ويسبونهم، وهم لا يعلمون أنهم يسبون من دعانا الله تعالى أن نكون أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أنصار الله لا يمكن أن يتحققوا إلا بنصرته، يعني عندما أي شخص في مشرق الأرض ومغاربها يسمع بأن فلان نصير لله أو من حزب الله في الأصل يناصره، وتصبح هذه الكلمة لها تأثيرها فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريهم الحق من حيث لا يحتسبون، يعني هم يذكرون هذا الأمر، ووسائل الإعلام تردد هذا الأمر، وهم يسمعون في الأصل يبحثون لماذا لقب هؤلاء أنفسهم أنصار الله، لماذا اختاروا أن يكونوا أنصار الله، ثم يبحثوا عن ثقافتهم، ثم يبحثوا عن مثل ما يفعل هؤلاء للأسف المغرضون والحاقدون من الحركات الإسلامية والتيارات السلفية أو العلماء. تجدهم عندما يريد أن يتحدث عن الشيوعية يذهب ويقرأ ما كتب عن الشيوعيين عن الشيوعية، وإذا أراد أن يناظر النصارى يذهب ويقرأ ما ذكره النصارى، لكن إذا أراد أن يتحدث عن أنصار الله، يتحدث عن اليمن، يتحدث عن المسيرة القرآنية، لا يسمع ولا يقرأ، يصم أذنيه ويغمض عينيه، ولماذا؟ يخاف أن يتسلل إليه ذلك. يقولون لا تسمعوا لهم، لا تحاوروهم، يقولون هؤلاء دهات يمكن أن يصرفوكم عن الحق. هؤلاء مثل ما ذكر يعني الله تعالى عن أولئك الحاقدين الذين طلبوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن الله تعالى يأبى حتى هذه الوسائل،
لكل وسائل الإعلام الغربية والشرقية العربية والعجمية كلها تسميهم أنصار الله. وبالتالي يعني هؤلاء يعني هم الشعب الأصيل اليمني، ما عداهم هؤلاء أدعياء حتى لو انتموا. يعني هؤلاء مثل أبي لهب عندما يكون من بني هاشم، من بني هاشم، بدل أن يكون كأبي طالب يناصر رسول الله صلى الله عليه وآله ويقف معه ويؤمن به ويكون من أعظم أنصاره، بدل ذلك يختار أن يكون أبا لهب. هكذا هؤلاء، بدل أن يكونوا أنصارا أن يفخروا بنسبتهم لليمن، يمن الإيمان والحكمة، ويؤدوا دورهم في نصرة الدين، تحولوا إلى عكس ذلك. ولذلك عندما نقول أنصار الله ونقول أن العميد يحيى السريع يتحدث باسم أنصار الله، أو فنقصد لا نقصد هنا فصيلة، نقصد هذا الشعب اليمني، نقصد الجيش اليمني، نقصد كل حر يمني أصيل لم يبع دينه ولم يبع أصالته واكتفى بما وصفه به رسول الله. أولئك الآخرين يريدون مناقب أن تثني عليهم أمريكا، وتثني عليهم الصهيونية، ويثني عليهم آل سعود، ويعطونهم الشرعية، بينما الشرعية الحقيقية هي الشرعية التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله للسائرين على منهجه المستنين بسنته. ولذلك يعني هذه التسمية وإن كانت كما يقال هم الذين اختاروها ووضعوها لأنفسهم، ولكنها تعبر عن الحقيقة. هذه تسمية حقيقية وكل المؤمنين أمروا بها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله. طبعا عندما ذكر الله تعالى النموذج هنا بعيسى عليه السلام هو يقصد كل الأنبياء، كل الصالحين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذلك يقول من أنصاري، وجاء اليمنيون في ذلك الحين وكانوا أنصارا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتصر الدين بهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يحبهم وكان يدعو إلى حبهم، وسنة حبهم سارية إلى هذا العصر. يعني هؤلاء الذين أحفادهم الذين نصروا الدين هم حقيقون بهذا الحب كذلك. وهكذا الإمام الحسين عندما قال ألا من ناصر ينصرني، فالنصرة هي وصف، المؤمنون هم الذين ينصرون الحق وينصرون أهل الحق، وفي كل زمان، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإمام زيد مثل مظلة لكل طوائف المسلمين في عصره، وسيكون اليوم المذهب الزيدي الذي يسير على منهج الإمام زيد مظلة يستطل بها الجميع، باعتباره منهجا صافيا لم تلوث أفكار أو منهج أو سياسة بني أمية. آفاق، الوحدة الإسلامية.

0: المشاهدين على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين،
3: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤال حول معنى التسبيح في الصلاة. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في الركوع في القيام في الركعتين الأخيرتين، وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن، حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال في هذه التسبيحة أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء، أدناها أو أهونها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

في اليوم الرابع من مراسم التشييع، طهران تغص بملايين المشاركين في التشييع الشعبي الأكبر للشهيد السيد علي الخامنئي. اللجنة العليا لمراسم التشييع في العراق تعلن اكتمال الاستعدادات لتشييع الشهيد السيد علي خامنئي في النجف وكربلاء. ستة شهداء بنيران العدو في غزة، لجنة الطوارئ الحكومية تحل نفسها وحماس تدعو لإجبار العدو على إدخال اللجنة الوطنية. العدو يشن غارة على النبطية الفوقة ويفجر منازل في جنوب لبنان، وبر يحذر من الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية. مغتصبون صهاينة ينشئون مزرعة أبقار في ريف درع الغربي. العدو ينتقل من الاستباحة إلى ترسيخ الوجود في جنوب سوريا. قبائل اليمن تواصل ثورة النفير والجوزية توثبا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروة واستعدادا لساعة الصفرة. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم الرابع من مراسم التشييع، الإيرانيون يودعون قائد ثورتهم وباني دولتهم ونهضتهم في مسير امتد لقرابة 12 ساعة يحملونه على الأكتاف، والملايين من إيران وخارجها يسيرون في ركبه بحزن كبير، إنما بإيقاع ثوري مستمر ورسائل حاسمة يستمدونها من إرث لا ينضب اختطه إمامهم المفدى وشهيدهم المسجى لأكثر من نصف قرن. ومشهدية اليوم في طهران وقد تحولت إلى بحر بشري متلاطم الأمواج في تشييع شعبي هو الأكبر تختصر عقودا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، على أن المشهدية القادمة من طهران ليست مجرد وداع شعائري عابر، إنما استفتاء شعبي وتظاهرة سياسية دينية تتجاوز الحدود الجغرافية لطهران وإيران معا، وتوصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر وقد هموا بإسقاط إيران، أن إيران الإسلامية لا ولن تسقط بقدر ما تعيد إنتاج الهوية الوطنية للدولة وشرعية الجمهورية وتؤكد استمرارية النهج الثوري. وقد اختزلت الأعلام والرايات ذلك معززة بقبضة ذلك العلوي الحسيني، وعبارات الاستنهاض للأمة الإيرانية التي حولت الفقد والحزن إلى طاقة متقدة وثورة متجددة ورسالة صمود وتحد في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصينية والضغوط والتهديدات الخارجية بعد أن هزمتهم دولة الإسلام في هرمز وأقضت مضاجعهم على امتداد المنطقة. وما بعد التشييع لن يكون كما قبله، يؤكد الشعب الإيراني، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران مراسم التشييع الشعبي الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي التي انطلقت صباح اليوم، حيث تقاطر الملايين إلى العاصمة طهران منذ ساعة الفجر الأولى، وشقت الناقلة التي تقل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه وجثامين أفراد من عائلته جموع المعزين بساحة الإمام الحسين عليه السلام، ثم ساحة الثورة وصولا إلى ميدان أزادي في غرب طهران، وسط دعوات لجنة تنظيم المراسم من المشاركين البقاء في مسار التشييع، إذ سيعاد تمرير الجثمان الطاهر في ختام المراسم بواسطة مروحية هيليكوبتر. وقد تدفق أهالي المحافظات والمدن الإيرانية المختلفة نحو العاصمة طهران عبر المنافذ 14 المؤدية إليها، والتي شهدت ازدحاما غير مسبوق جراء الزحف الجماهيري الهائل نحو العاصمة، وذلك للمشاركة إلى جانب أهالي طهران في تشييع القائد الشهيد. وقد هيأت الجهات المسؤولة في العاصمة طهران كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المشيعين من كافة أنحاء إيران، كما اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان سير مراسم التشييع بنجاح واكتمال في شتى النواحي التنظيمية والأمنية والخدمية واللوجستية. إذن تحولت طهران إلى تيار بشري جارف في لحظة وداع استثنائية تختصر أبعادا سياسية ورمزية تتجاوز حدود المدينة والحدث.

0: كأن طهران قررت أن تسير في اتجاه واحد، مدينة كاملة تنساب كتيار جارف في مشهد يختصر عقودا من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العاصمة لم تعد مجرد شوارع وساحات، بل تحولت إلى بحر بشري متلاطم يودعون قائدهم رجالا ونساء، شيوخا وشبابا.
1: أتيت مع عائلتي للمشاركة في مراسم تشييع قائدنا العزيز، ليفهم الجميع بأننا مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل بلدنا. نقول لقائدنا الشهيد: لن نفرط بدمائك ولن نتخلى عن مبادئ ثورتنا مهما قتلوا منا.
2: نحن نحب قائدنا. هذا الحضور يزعج الأعداء، لكنني أقول لهم: لقد ولى زمن أضرب وأهرب كما قال قائدنا الشهيد، ونحن هنا مستعدون للمواجهة.
3: أنا جريح حرب، أتيت إلى مراسم التشييع لأقول إنني لا أزال أعتبر نفسي جنديا في خدمة الوطن. لقد فقدنا قائدا عظيما، لكننا نبيع السيد مجتبى ونقول له: نحن على عهدنا.
0: السيول البشرية عكست البعد الإقليمي والعالمي لمراسم كانت منصة لرسالة مدوية، فالصورة لا تقرأ كوداع فقط.
3: من الآن فصاعدا ستتصدر جبهة المقاومة مواجهة الاستكبار، وسيكون اليمن في طليعتهم. على العدو أن يفهم من هذا الحضور القوي في مراسم التشييع أن لا مستقبل له، والمستقبل سيكون لجبهة المقاومة.
0: هنا تختلط الرمزية الدينية والسياسية بالقوة الجماهيرية، إنها أكبر من جنازة وأعمق من لحظة.
4: إيقاع الثورة مستمر بعد رحيل قائدها، مشهد شعبي يحمل رسائل حاسمة في لحظات تاريخية تمر بها الجمهورية الإسلامية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
5: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشيان اليوم أن إيران ستواصل مسيرة العزة والتقدم والفخر من خلال التمسك بالتعاليم الإلهية وتعزيز التعاطف والوئام وتقديم الخدمة الصادقة للشعب. وقال بازشيان في منشور على حسابه عبر منصة إكس: اليوم ومن خلال العمل بالتعاليم الإلهية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، سنواصل مسيرة العزة والتقدم والفخر لإيران من خلال التعاطف والوئام والخدمة الصادقة للشعب. ونقل عنه الإعلام الإيراني قوله: لقد علم القائد الشهيد الجميع أن أكبر رأس مال لإيران هو الشعب ووحدته، مشددا على أن وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد هو في الحقيقة عهد بمواصلة الطريق. وأرفق بازشيان منشوره بصور له يحيط بها شعار قوموا لله، وهو الشعار الرسمي لتشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الخامنئي، التي تجري مراسمها اليوم في العاصمة طهران بحضور مليوني. يوم للشعب يطوف جثمان قائدهم بين أمواج الملايين القادمة لتشييعه في طهران من كل مدن إيران ونواحيها. تفاصيل المواكب وجانب من التنظيم مع مفدنا في هذا التقرير.

تاريخية لا يمكن إلا أن تروى في التاريخ للأجيال. أمواج من البشر تحاول لا أقول أن تصل إلى موضع أو مكان الجثمان الطاهر للشهيد الإمام، بل ولو الاقتراب منه. هذا شارع ولي عصر كما يعرف هنا في طهران، وسيمر الجثمان الطاهر بعد ساعات ربما من هذا المكان، على أن الجماهير تحاول أن تصل إليه في الشارع الذي يتواجد الآن.

0: طاقة هائلة لكي يقف الجميع بجانب بعضهم البعض متحدين. هذه القوة لا يمكن لأي عدو أن يقف في وجهها، فهي لا تقتصر على حدود إيران العزيزة، في العراق ولبنان وأفغانستان واليمن وفي كل البلدان التي يتواجد فيها الأحرار. يؤمن الشعب الإيراني اليوم بأن لا شيء سوى هذا الاتحاد المقدس يمكنه تشكيل هذه المقاومة، وهم يقدرون هذا الاتحاد المقدس حق قدره.
1: مقابله بکنه محدود به مرزهای ایران عزیز ما نیست.
2: هذا الموكب هو باسم مؤسسة النساء المتخصصات في إيران، وهي شبكة من النساء الإيرانيات المتخصصات في مجالات عدة، من النانو تكنولوجيا إلى البيوتكنولوجيا وصولا إلى الفيزياء ومختلف مجالات العلاج والصحة. وعدد منهن منشغلات اليوم هنا بتقديم الخدمة وفاء وتقديرا لجهود قائدنا الشهيد الذي أولى المرأة في هذا المضمار عناية بالغة. وحقيقة فإن ما تشهده اليوم النساء المسلمات في إيران وفي سائر بقاع العالم أيضا من نمو وازدهار إنما هو من رحم أفكار ومنظومة قائدنا الشهيد الفكرية.
3: إن دم الشهيد أشبه بقارورة عطر ماء تتحطم حتى يعبق أريجها وينتشر في الأفق. لقد أقدموا على قتل قائدنا ليفرقوا بين الأمة الإسلامية والشعب الإيراني، ولكنهم أخطأوا، فهذه الشهادة هي التي صهرتنا في بوتقة واحدة وأوجدت وحدة بين السنة والشيعة، بين المحجبة وغير المحجبة، وصنع دمه وحدة جامعة شملت الشعب الإيراني قاطبة بل والأمة الإسلامية جمعاء. جئنا بهذا الحشد لنقول للسيد مجتبى إننا لا نزال من خلفك، وكما كنا من وراء أبيك سنظل من ورائك، وسنمضي في هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا.
4: هذه محاولة جريئة منا للانخراط داخل واحد من المواكب الشعبية الجماهيرية هنا داخل العاصمة طهران، تحاول الوصول أو على الأقل الاقتراب من الدكان الطاهر للسيد الإمام. نحاول أن أقول أنك أقرب نقطة إليها، لكنها ضمن واحد من المواكب المليونية الكبيرة التي نلاحظ أنها تسعى جاهدة للاقتراب وبلوغ هذا.

0: سجل بحياته حالة فريدة، يسجل اليوم برحيله حضورا مقاوما للغياب، عصيا على النسيان، قادما من الثورة، قائما بالنظام، قائدا للدولة، ويضمن دمه اليوم استمرارها لأجيال. من موكب تشييع الشهيد الأممي والقائد الثائر السيد علي الخامنئي بعاصمة طهران، يحيى الشامي المسيرة.
1: إلى العراق، حيث أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع اليوم استكمال خططها الخدمية والإعلامية والصحية الخاصة بمراسم التشييع في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مؤكدة اعتماد آلاف الإعلاميين ونشر مئات المواكب والمفارز الطبية لتأمين انسيابية المراسم. وتتواصل في محافظتي النجف وكربلاء الاستعدادات لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي مع استمرار نشر الإعلام واللافتات والملصقات الخاصة بالمراسم وتجهيز المواقع المخصصة لاستقبال الحشود المشاركة. وفي إطار الاستعدادات، دفعت هيئة الحشد الشعبي بآليات الجهد الخدمي والهندسي إلى المحافظتين لدعم الخطط الخدمية واللوجستية بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المواكب والمشاركين وتأمين مسارات التشييع. وأجرت قيادات في هيئة الحشد الشعبي جولة استطلاعية ميدانية للاطلاع على واقع الطرق والمحاور الرئيسية المخصصة لمراسم تشييع السيد علي الخامنئي، وذلك في إطار استكمال الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للمراسم. وكان مديريات الإعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي قد أعلن في وقت سابق أن معظم التحضيرات الخاصة بمراسم التشييع أنجزت، موضحا أن نسبة الإنجاز تراوحت بين 90% و95%، فيما تتواصل اللمسات الأخيرة على الخطة التنظيمية.

0: المسيرة من قبل المشهد التاريخي رصدت تنوع الوفود المشاركة من خارج إيران في تشييع الإمام الشهيد الخامنئي. وفدنا أحمد الشامي والتفاصيل.
1: منذ الساعة 6 صباحا تتدفق السيول البشرية في العاصمة الإيرانية طهران لتشييع جثمان القائد إمام الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. هذه السيول والحشود المليونية التي لا يعرف بدايتها من نهايتها، لازلنا في بداية الشوارع وفي بداية التشييع. الساعة الآن 8 ونحن في شارع تياتر شهر، وهو الشارع الذي يؤدي إلى ميدان الحرية وما يعرف باللغة الفارسية بميدان آزادي، ويعتبر هذا الميدان بعيدا عن الطريق المؤدية لنهاية هذه المراسم بعشرة كيلومترات، أي ما يقارب 2:40 مشيا على الأقدام في الأيام العادية. لكن اليوم مع هذا الازدحام الشديد والكبير والتشيع العظيم، الحشود كما تتابعون متوقفة ولا تستطيع التحرك لكثرة العدد الذي ربما يفوق الوصف والخيال.
2: أعتبر ذلك واجبا ومسؤولية، لا يوجد نظير لمثل قائدنا، أنا أحبه كثيرا، ما أتمناه فقط هو أن أواصل المسير على دربه وأن يستمر جميع الشباب في نهج طريقه، أنا أحبه كثيرا.
3: انظروا إلى هذا الشعب وتأملوا هذا الشارع، إيران عظيمة وهي شوكة في حلق الأعداء الذين سينكسرون تحت أقدام هذا الشعب الأبي.
4: الشهيد سيد علي الخامنئي.
5: الشهيد سيد علي الخامنئي لم يكن مجرد قائد، بل أبا لجميع أبناء إيران، لتسعين مليون إيراني. هذا القائد علم الجميع أننا نستطيع الصمود، وكم هو الدين الإسلامي مهم بالنسبة لنا، وهو من ربانا على الإسلام.
1: هذا الشعب لا يعرف التعب، بساعات يتواصل المشي على الأقدام وصولا إلى العشق إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الإمام الخامنئي وجثمانه الطاهر.
6: اليوم حضور كبير جدا غير مسبوق في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية، حضور مليوني للشعب الإيراني وحضور كثيف جدا من كل الدول العربية والإسلامية وبالذات من محور الجهاد والمقاومة في هذه التي أعتبرها فعالية جهادية تضامنية مليونية في يوم انتصار الدم على السيف.
7: العراقيون اليوم شاركنا في مسيرة آخر الوداع للشهيد القائد آية الله العظمى سيد علي الحسيني الخامنئي. أتينا من العراق فقط هنا لنشيء هذا المسير الذي أفنى عمره في دفاع عن الإسلام والمسلمين، وكان سندا للمقاومة الإسلامية في كل العالم.
8: من جنوب لبنان نحن جينا لهون لحتى نكون مع الإيرانيين جنبا بجنب، لأنه نحن من بداية انطلاقتنا ونحن كنا جنب الإيرانيين والإيرانيين كانوا بجنبنا. الكثير من الدول والكثير من السياسيين حاولوا أنه يوجدوا التفرقة ويزرعوا الفتنة بين هود الشعبين، ولكن هيدي الحرب وكل الحروب السابقة وكل الاتفاقات والاغتيالات اللي صارت لما اشترك الدم الإيراني مع اللبناني، إن كان بلبنان ولا سوريا ولا العراق، فرجى أنه نحن أمة وحدة ونحن جبهة وحدة ورح نضلنا متماسكين بإذن الله.
9: هذه الملايين من الشعب الإيراني التي خرجت لتودع قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي تؤكد تمسكها بالنظام الإسلامي بالجمهورية الإسلامية في إيران، وتؤكد أن مساعي الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية خابت وباءت بالفشل، وأن الثورة الإسلامية اليوم تولدت من جديد، وأن دماء الشهيد السيد علي خامنئي لن تقف حتى إسقاط النظام الأمريكي والهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية، وستنتقم من تلك العصابة الصهيونية الإجرامية.
1: سيل بشري، طوفان، يوم الحشر، كل هذه الكلمات تنتهي عندما تنظر إلى جميع هذه الحشود التي تقاطرت من جميع أرجاء العالم ومن أنحاء إيران للمشاركة في تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران وإمامها، ولتؤكد بأنها ستنتقم لدمائه لا محالة.
10: من كل البلاد، يعني من بلاد العربية، من بلاد غير عربية هم موجود، الحمد لله، العراقيين، الإخوة العراقيين، الحمد لله في هاي المظاهرات بعد سنوات، الإخوة من اليمن الحمد لله، من لبنان كثير من الناس موجودين، حتى من أوروبا، حتى من أمريكا، من أفريقيا، كل الأناس اللي هم يعني يدعمون المقاومة ومفهوم المقاومة وفكرة السيد القائد الشهيد، هم الحمد لله موجودين هناك.
11: هذا الحضور هو يعبر عن كل بحريني شريف، هناك الآلاف من الشعب البحريني لولا المنع لتواجدوا في هذه المسيرة المليونية. هذا التواجد هو يعبر عن انتمائنا إلى خط الممانعة وخط المقاومة.
1: إيران بأرضها وسمائها ورجالها ونسائها وترابها وكل ذرة فيها أثبتت ولاءها وانتماءها وحبها وعشقها اللامتناهي لقائد قرآني ذاب حبا في سبيل الله وما كان لله ينمو. أحمد عبد الوهاب من ميدان الحرية، طهران.
0: وينضم معي شبكة مفدينا إلى طهران والعراق من طهران زميلي يحيى الشامي، مرحبا يحيى، وأيضا الزميل أحمد الشامي، كما أرحب أيضا بمراسلتنا من أو مفدتنا إلى العراق زهراء خلاوي، أهلا بكم. أبدأ معك يحيى فيما يتعلق بموكب التشييع الذي استمر لقرابة 12 ساعة، هل من تقديرات بعدد المشاركين في التشييع وأيضا أبرز المظاهر والرسائل والدلالات التي تم رصدها في هذا الحشد التاريخي؟
12: نعم، حتى اللحظة يمكن أن نقول وبجزم وبكل تأكيد أن عبارة أو كلمة الملايين هي الرقم الذي أفصحت عنه الصورة قبل أن تؤكده البيانات الرسمية أو الاستطلاعات أو الإحصاءات التي عادة تصدر من الجهات الرسمية. الصورة اليوم الشاملة والعفوية والارتجالية للخروج المليوني البحري الكبير تعبر عن أن كلمة ملايين هي أقل ما يقال عن هذا الخروج. إن كان متوقع أو غير متوقع هذا شأن آخر، وأعتقد أنه بالفعل متوقع لأننا نتحدث عن قائد سياسي، عن مرجع ديني، عن ثائر أممي، عن رمز إسلامي بهذا الحجم، بهذا القدر، بهذه الرمزية. كان من المتوقع أن يكون هذا اليوم استثنائي وتاريخي، ليس في تاريخ إيران وحسب، بل وكما شاهدنا في تاريخ المنطقة، لأن الرجل بامتداداته وقدراته القيادية الكبيرة التي يشهد لها العدو قبل الصديق كان بالفعل محط تقدير واحترام كبير لدى الجميع. ولذا كان الحضور لا أقول في طهران وحسب، وليس من إيران وحسب، بل من جميع الدول المنطقة بشكل عام، رسميا وشعبيا، وربما شعبيا كان طاغيا بشكل أكبر من أن تحده الأرقام أو تحصيه حتى عدسات الكاميرات. نحن تجولنا كما شاهدنا في بعض التقارير داخل بعض هذه المواكب، لاحظنا أن طهران اليوم أصبحت على شكل ميدان واحد، على شكل ساحة واحدة، حتى وإن كنت من سكان العاصمة طهران لن تفرق بين شارع وآخر وميدان وساحة وأخرى. إن صهرت كل الميادين والفواصل والحواجز والطرقات في موكب التشييع الكبير الذي عكس حجم ورمزية وثقل هذه الشخصية التي فجعت بها إيران للتو تشعر أن الإمام السيد علي خامنئي استشهد اليوم وليس قبل 120 يوم تقريبا بسبب هذا الحضور. تجددت الأحزان، وبنفس الوقت هذه مواساة كبيرة لكل أتباعه وأنصاره وللخط المقاوم المجاهد بشكل عام، أن اسم خامنئي لا يزال قائم وباق، وهذا الرمز من حيث قيادته يتوقع وبدفع دمه وتضحياته وبركة هذا الحضور الكبير أن يصبح إيران أقوى مما كانت عليه. وهذه قراءة تقريبا يجمع عليها كل المحللين والخبراء والمستطلعين للرأي. إيران اليوم عاشت فصلا أو فتحت فصلا جديدا من فصول النظام والدولة والثورة، وبالتالي المحور بشكل عام وبين قوسين وحدة الساحات بشكل خاص تجددت وشهدت زخما جديدا بهذا الحضور الرسمي الكبير وغير المسبوق في تاريخ إيران، كما كان للخامنئي قدراته وإمكاناته ونجاحه في الحفاظ على النظام وعلى الثورة، أيضا كان لإيران هذا الزخم الشعبي الكبير الذي ثبت ورسخ وكرس هذه الصورة العظيمة لإيران الثورة، إيران النظام، إيران محور الجهاد، إيران فلسطين.
0: ومن شمال طهران إلى جنوبها، أحمد، ما الذي غاب عن عدسات الإعلام سواء ما يتعلق بالإيواء أو الضيافة لملايين المشيعين وأيضا الجهود التنظيمية لتسيير هذه الحشود المليونية التي شاركت في مراسم التشيع؟
13: نعم صدام، اللجان التنظيمية وبالنسبة أيضا للضيافة كانت هي الأبرز داخل داخل هذا الحدث الكبير. يعني من خلال ما تابعناه وما شاهدناه كان هناك الكثير من المدارس التي خصصت للضيوف الوافدين من خارج طهران من أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا الفنادق تقريبا عن بكرة أبيها في طهران أصبحت ممتلئة بالزائرين والوافدين الحاضرين للمشاركة في تشيع قائد الثورة الإسلامية في إيران. أيضا خصصت الكثير من الجوانب بالنسبة للجوانب الحكومية أو حتى على المستوى التنظيمي لبعض المنظمات والمؤسسات الخيرية لدعم هذه المراسم. كان هناك أيضا توزيع للغذاء وللماء لكل الضيوف بالمجان، وكذلك أيضا على مستوى الجانب التنظيمي كان هناك الكثير من الدقة في التفاصيل حتى على مستوى تخصيص الأرقام كي لا يكون هناك ضياع للأطفال والنساء مثلا أو كبار السن. حتى كذلك أيضا خصصت بعض وسائل النقل لإتاحة الفرصة للتنقل بالمجان، سواء المترو الذي كان على مدى هذه المراسم خلال 3 أيام بالمجان، وكذلك أيضا في تخفيض للكثير من وسائل النقل لإتاحة الفرصة للوصول إلى طهران للمشاركة في تشيع قائد الثورة الإسلامية في إيران. أيضا على مستوى التنظيم صدام، تابعنا الكثير من عمليات تمهيد الطرقات قبل تشيع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي. من خلال ما تابعناه كان هناك إعادة رصف للطريق في شارع الحرية أو شارع أزادي قبل الحدث البارز والهام، وذلك بعد أن تعرضت بعض الشوارع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي. وتستمر أيضا اللجان التنظيمية في تنظيمها للفعالية. كان هناك اليوم الكثير من التغييرات بسبب حجم الحشود المتوافدة، اضطرت اللجنة المنظمة لتغيير المسارات لعدة مرات. أيضا اضطرت لأن يكون جثمان الشهيد القائد السيد علي الخامنئي أن يكون بداية في ساحة وميدان الحرية، وكان من المقرر قبل ذلك أن يكون هناك حركة لهذا الجثمان من ميدان الثورة إلى ميدان الحرية، لكن اللجنة التنظيمية غيرت هذا المسار واضطرت لأن يكون المسار الوحيد أو أن يكون الجثمان فقط في ميدان أزادي، ثم أيضا اضطرت لنقله إلى قم التي أيضا ستشهد غدا التشييع للإمام الخامنئي. أيضا صدام بالمناسبة في قم غدا سيكون هناك التشييع، و التشيع أيضا سيكون في مسجد جمكران، وهذا المسجد أيضا ثم سينتقل إلى حضرة أو مسجد حضرة المعصومة المعروف أيضا في قم.
0: ومن طهران إلى النجف، زهراء، كيف تابعت التجهيزات وأيضا الاستعدادات وما هي آخر المعلومات بهذا الصدد؟
14: نعم صدام، نتواجد الآن في ميدان أو في ساحة ثورة 20. هنا يمكن بوضوح أن تشاهد يعني حرارة حب الشهيد القائد السيد علي الخامنئي ومشاعر الفخر والاعتزاز التي يكنها المجتمع العراقي لهذه القامة العظيمة. على امتداد هذه الساحة كما كل المسارات التي ستشهد تشييع غدا أو بعد غد نهار الأربعاء. رفعت صور الشهيد القائد مع شعارات المناسبة. عانقت أعلام الجمهورية الإسلامية في إيران أعلام جمهورية العراق وفصائل المقاومة هنا وكل أعلام فصائل محور أو محور المقاومة. على امتداد هذه الطرقات أقيمت ما يعرف بالمضائف الحسينية، وهي مضائف اعتاد العراقيون على إقامتها خلال المسيرة الأربعينية، لكنهم اليوم ينصبونها خصيصا من أجل مسار التشييع واستقبال الوافدين سواء من خارج العراق أو حتى من المحافظات العراقية التي لن يجول بها التشييع. نحن نتحدث عن مسار تشييع من النجف وصولا فقط إلى كربلاء، ولكن في هاتين المحافظتين من المتوقع أن يتوافد الملايين من المحبين والمشيعين لسماحة القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. هنا في هذه الساحة بالتحديد سيكون هناك محطة يوم الأربعاء، سيقف جثمان الشهيد القائد مع عائلته من أجل التبرك الجماهيري ومن أجل يعني عكس صورة جماهيرية كبيرة لمحبة هذا القائد في وجدان الشعب العراقي وكل الشعوب المشاركة. ومن هذه الساحة سينتقل إلى مرقد أمير المؤمنين جده الإمام علي عليه السلام، حيث ستقام صلاة الجنازة. بحسب اللجنة العليا لمراسم التشييع هنا في العراق فإن التحضيرات اكتملت بنسبة تقريبا 95% سواء على الصعيد الإعلامي أو حتى على الصعيد الأمني أو حتى على الصعيد الصحي. إعلاميا نتحدث عن أكثر من 400 إعلامي سيغطون أو 400 كاميرا ستغطي هذا الحدث. نتحدث عن أكثر من 400 موكب سيستضيف الزوار. نتحدث عن أكثر من 20 مفردة صحية هنا فقط في النجف، ناهيك عن مثيلاتها على الطريق طوال الطريق نحو كربلاء. هنا العراق على موعد مع استفتاء جديد لتلاحم محور المقاومة وأبناء الشعب العراقي مع أبناء الشعب الإيراني. وأؤكد مجددا بأن استثنائية هذا الحدث هو في دلالاته السياسية أيضا، مع ما تحمله من صفعة لمحور الشر وعلى رأسها أمريكا التي حاولت مرارا أن توجد شرقا بين الشعبين العراقي والإيراني وبين الشعوب العربية والجمهورية الإسلامية في إيران. لكن اليوم هذا الاستفتاء الشعبي يؤكد مجددا بأن محور المقاومة أكثر قوة وأكثر تماسكا.
0: شكرا شبكة مفيدين من العراق زهراء حلاوي، شكرا جزيلا لك. زميل أحمد الشامي من جنوب طهران، ومن شمالها زميل حشامي، شكرا جزيلا لكم. مع حجم التضحيات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أن مبدئية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته التاريخية ظلت حاضرة مع حجم الفقد والحزن. أكثر من ذلك، يتطلع الشعب الإيراني لاتساع محور الجهاد والمقاومة ووقوف المسلمين مع بعضهم بوجه التحديات المشتركة.
15: في يوم التشييع المهيب للسيد الخامنئي تتجلى أولويات الثورة الإسلامية في إيران وقضاياها المركزية في أبهى صورها. تبرز فلسطين في قلب هذا الخطاب بوصفها القضية المحورية التي تتقاطع عندها المعاني الدينية والإنسانية وكذا السياسية. هنا يتجدد إعلان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كمبدأ لا تراجع عنه.
16: إن المقاومة في فلسطين هي إحدى القضايا الإنسانية السامية، وقد أكد عليها إمامنا الإمام الخميني الكبير وكذلك قائدنا العزيز الشهيد خامنئي، كما يؤيدها الشعب الإيراني وجميع الأحرار في العالم. هذا المحور حي وسيبقى صامدا ومستمرا حتى يحقق جميع أهدافه.
17: إن المقاومة في فلسطين هي قطعة من جسد الإسلام، ولن نترك المقاومة وحدها ولو للحظة. وفي سبيل قيمة سامية فإن دماءنا ليست غالية.
15: تتسع دائرة المسؤولية ويتسع معها محور الجهاد والمقاومة، فهذه الدماء الزكية كسرت كل حدود الجغرافيا وعكست وحدة المصير بين شعوب المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة.
18: نيابة تشير الحروب،
3: المقاومة، وسنظل دائما على هذا النهج ولن نتراجع حتى يأتي اليوم الذي نطرد فيه ظلم إسرائيل وأمريكا من المنطقة رفسا بالأقدام. ونحن إخوة، والأخ لا يترك أخاه، ولا سيما عندما نقف في مواجهة الظلم، سواء كنا يمنيين أو عراقيين أو لبنانيين. لا توجد بقعة على وجه الأرض تشكل لنا حدودا أو تمنعنا من تقديم الدعم، وسنبقى دائما سندا لهم.
18: أحضرت معي هذه الراية لأن اليمن جزء من محور المقاومة، وإيران أيضا جزء من محور المقاومة، ونحن نقف جنبا إلى جنب في مواجهة الجبهة الأمريكية الإسرائيلية، وسنواصل الصمود في مواجهتها حتى آخر قطرة من دمائنا. هذه هي رسالة وحدتنا، وحدة كانت قائمة منذ البداية وستبقى حتى النهاية. وإن كانت هناك تحليلات تقول إن محور المقاومة قد ضعف، نقول له لا، لم يضعف، بل على العكس، أرى أن استشهاد قائدنا جعل دمه يرسخ رابطا أعمق بين جميع أطراف المحور، بل ومنح محور المقاومة روحا جديدة لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
19: لن نتخلى عن المقاومة، نحن داعمون لجميع أطراف جبهة المقاومة، اليمن وأفغانستان وباكستان وفلسطين ولبنان، ونحن نتبع قائدنا ونواصل السير على نهج قائدنا. إن دم السيد علي يجري في وجودنا، في كل شريان من شراييننا، واليوم نحول عزاءنا وحزننا إلى غضب، ونحوله إلى ملحمة ونصبه على رؤوس أعداء هذا العصر.
20: فلسطين قضية لا يغيبها الحزن ولا يطويها الرحيل، راية حملها السيد الخامنئي وحفظها الشعب الإيراني. وفي يوم الوداع تحضر فلسطين في قلب طهران، ومنها إلى صنعاء وغزة وبيروت وبغداد. يتجدد العهد، طريق الجهاد مستمر، والبوصلة ستبقى فلسطين، والأقصى موعد الشعوب الحرة. من العاصمة الإيرانية طهران، نجيب الأشموري، المسيرة.

0: إلى غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين وجرح أكثر من 20 آخرين بغارات للعدو الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس، في حين أكدت صحاب غزة وصول جثامين 5 شهداء و7 جرحى إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. وفي التفاصيل، استشهد رجل وزوجته وجرح آخرون بقصف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي غزة، كما استشهد 2 آخران بقصف خيمة نازحين في شارع روني بمدينة خان يونس، واستشهد 2 وجرح 15 آخرون بقصف طيران العدو سيارة في مواصل المدينة في مدينة غزة. وأيضا أصيب 3 صيادين بقنبلة من مسيرة للعدو على قاربهم في بحر الشاطئ الشمالي، كما أصيب شاب بنيران العدو شرق حي تفاح. وامتد التصعيد إلى وسط القطاع، حيث شن طيران العدو غارة على سيارة في منطقة المطاحن جنوب مدينة دير البلح بعد وقت من تنفيذ عمليات نصب جنوب شرقي المدينة. وشهد في وقت سابق فلسطيني متأثرا بجراحه إثر قصف مدفعي استهدف شرقي قرية المصدر وسط القطاع. ووفق الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1072 شهيدا و 3463 جريحا و 799 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73098 شهيدا و 173571 جريحا. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وكذا المتحدث باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة. ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، ذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
1: رئيس، نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي سيبقون يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يغادروا مواقعهم، وهم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وعدم وقوع أي فراغ إداري أو فني يحقق الضرر لأبناء شعبنا الكريم. نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
0: إذن لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تعلن حل نفسها بعد استقالة رئيسها، تمهيدا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة القطاع. هذا الإعلان تم بحضور المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، وتم القرار بالتوافق من الفصائل الفلسطينية التي حضرت المؤتمر. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رق.
1: أعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح
2: لجنة الطوارئ التي تعد بمثابة حكومة حماس استقالت لفتح الطريق أمام استلام لجنة التكنوقراط مهامها في القطاع حسب اتفاق وقف إطلاق النار، وموظفي حماس سيبقون على رأس عملهم لتيسير أمور المواطنين.
3: نحن اليوم اتخذنا إجراء حاسما جديدا يأتي في إطار تذليل جميع العقبات أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. رئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية الأستاذ محمد جواد الفرة قدم استقالته بشكل كامل، وأيضا حل لجنة الطوارئ الحكومية في إطار فتح المجال أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جميع الموظفين الحكوميين وجميع الوزارات الحكومية تعمل على قدم وساق ومستعدة لاستقبال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وستكون لها عونا وسندا لإنجاح هذه اللجنة.
2: ورأت الفصائل الفلسطينية في القرار خطوة مهمة لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسط دعوات للوسطاء للتدخل للإسراع بدخول اللجنة وتنفيذ كامل لبنود اتفاق وقف اطلاق النار.
3: حماس تأمل أن يستطيع الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام من إجبار الاحتلال على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نكون أمام إعادة ترتيب الأوضاع هنا في القطاع وبدء عملية إغاثة حقيقية وإعمار لأهلنا في القطاع. استكملنا كل الخطوات اللازمة وأنجزنا كل ما هو مطلوب منا كحركة حماس، والكرة الآن هي في ملعب الوسطاء والدول الضامنة كي يتحركوا لإلزام الاحتلال بإدخال لجنة وطنية إلى قطاع غزة.
4: اليوم الكل الوطني من القوى والفصائل والشخصيات والوجهاء والمخاتية اليوم باك هذه الخطوة، وطبعاً خطوة في الاتجاه الصحيح. ثانياً أثنى على دور اللجنة الإدارية في إدارتها لغزة خلال السنوات الماضية وحفظها للأمن، لأمن الوطن والمواطن. ثالثاً بوضوح الآن مطلوب على اللجنة الوطنية أن تأتي إلى غزة، مطلوب أن تتحمل مسؤولياتها، مطلوب أن تقوم بالمهمة التي من أجلها تكلفت وأنشئت، لا أن تبقى خارج البلاد أو تبقى تتنقل من هنا إلى هناك.
2: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة مرهون بالموقف الإسرائيلي الذي يواصل التنكر لكل المبادرات الهادفة لإنهاء الحرب.
5: بينما ينشغل الفلسطينيون بالحديث عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تنشغل إسرائيل بإعادة صياغة اتفاق شرم الشيخ، أبرزها وضع قيود جديدة تبقي معاناة الفلسطينيين على حالها. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: مع تجدد حملات المداهمات والاعتقالات أصيب 5 أشخاص في النقب جراء إطلاق نار من الشرطة الصهيونية، كما أصيب آخرون جنوب الخليل، واعتقلت شرطة العدو 3 أشخاص آخرين في النقب واجتازتهم إلى التحقيق بعد إطلاق النار على سيارة بدعوى الاشتباه في إطلاق نار منها على سيارة أخرى جنوب الخليل. أصيب 6 فلسطينيين اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مغتصب على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. هذا اقتلعت جرافة لجيش العدو 10 أشجار زيتون في أراضي قرية مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تزامنا مع مصادقة الكنيسة مشروع يقضي بإنشاء ما تسمى سلطة تراث يهودا السامرة، صنفت سلطات العدو الإسرائيلي 142 موقعا أثريا فلسطينيا في محافظة الخليل على أنها مواقع أثرية يهودية في إطار سياسة تهدف إلى تهويد الموروث الثقافي الفلسطيني وفرض رواية كيان العدو على الأرض. وقال مدير مديرية السياحة والأثار في الخليل جبر الرجوب إن المواقع التي يحاول العدو إدراجها ضمن ما تسمى المواقع الأثرية اليهودية تقع على أراض فلسطينية خاصة وتخضع لولاية المؤسسات الفلسطينية، مؤكدا أن بعض هذه المواقع يتعرض لمحاولات استيلاء مباشرة فيما يجري سحب الصلاحيات الفلسطينية عن مواقع أخرى خاصة الواقع في المناطق المصنفة جيم، إضافة إلى عدد من المواقع الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري. وأكد الرجوب أن سياسة العدو لا تستهدف المواقع غير المأهولة فحسب، بل تمتد إلى معالم دينية وتاريخية بارزة بينها الحرم الإبراهيمي وحي تل رميدة وموقع النبي صالح في بلدة أذنة ومواقع أخرى يمنع الوصول إليها، معتبرا أن ما يجري يمثل محاولة لفرض واقعة جديدة تستهدف الهوية التاريخية والثقافية الفلسطينية. إلى لبنان، حيث تتواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي وخروقاته لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بشن غارة من مسيرة على بلدة النبطية الفوقة مع رصد تفجير منازل في بلدات أخرى. واستهدف العدو بغارتين سيارة على طريق دار العلمين والمعلمات في بلدة النبطية الفوقة، في حين أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام تنفيذ جيش العدو خلال الساعات الماضية عمليات نسف وتفجير في مدينة بندجبيل وبلدتي حولة وحداثة استمرارا لتمشيط، وأيضا استمر في التمشيط بالأسلحة الرشاشة وتبغل دبابتي من نوع ميركافا وجرافة D9 من محيط ملعب حداثة باتجاه وسط البلدة، وخرق طيران العدو المسير الأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض. نبه رئيس مجلس النواب نبي بري من مغبة الوقوع في أكاذيب وأباطيل العدو الإسرائيلي التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية. وأشار بري إلى أن أبناء المناطق الحدودية كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحدا، وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي يوميا. وشدد رئيس مجلس النواب على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجارية على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. ويوم أمس زعم المجرم نتنياهو أن عددا من القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى كيان العدو، مدعيا أن ذلك يأتي بحثا عن الحماية من حزب الله حسب زعم.
6: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: أكد اليمن مجددا أن كسر الحصار معادلة لا رجعة عنها، في وقت لا تزال فيه السعودية تبحث عن مماطلة من خلال البحث عن مبررات بينها تحريك أدواتها للتخاطب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
7: خطوط المعادلة وخطوط التسوية وضعت في بيانين متتابعين. كسر الحصار عن المطارات والموانئ والبلاد لم يعد أمرا قابلا لنقاشات طويلة، وقد جرى ذلك خلال سنوات. خارطة الطريق أو تفاهمات إبريل 2022 كانت أساسا ممكنا وهي لا تكفي الآن. الوساطة العمانية والدور الأممي كان شاهدا متكررا على مماطلة سعودية، أحيانا بضغوط أمريكية وأحيانا بحسابات سعودية بينها أن تمهد الحرب على المنطقة لخسائر في المحور تمنحها القدرة على وضع شروطها في اليمن، لكن النتائج بدت عكسية، والتسوية التي كانت ممكنة وفقا لخارطة الطريق أصبحت من الماضي. الرهان السعودي مرة أخرى قد يعود إلى انتظار ما ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم عسكري أو حتى انخراط في الحرب. سيكون ذلك أسوأ تقدير تتبعه الرياض، وهو جوهر تحذيرات الخارجية اليمنية خلال بيان تفصيلي وتوجيهي تضمن توصيات وتحذيرات. تملك اليمن قدرة على جعل تكلفة المماطلة باهظة وإلحاق أضرار مماثلة بالمحيط ضمن معركة استحقاقات وطنية وإنسانية تكسر التعايش مع الحصار والاستهداف وتوقف مسلسل استهداف الاقتصاد الوطني. ذلك خيار الحرب. يستند الخيار إلى استعداد عسكري ودعم شعبي وقبلي ينعكس بقوة في التعبئة العامة التي لم تتوقف منذ دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طريق لا رجعة عنه لتحقيق الأهداف والغايات. المحظور أن تعود السعودية للتعويل على مماطلة جديدة أو تسوية لا تلبي استعادة اليمن للسيادة الكلية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، فضلا عن الثروات السيادية لتمويل موازنة الدولة.
0: ولا تقف العدوانية السعودية تجاه اليمن على الحصار وتداعياته، إنما تشمل أيضا احتلال الأرض وتجيش المنافقين بهدف تسخيرهم لاستهداف السلم الأهلي وإطالة الاحتلال. هذا العرض يتناول بعض مظاهرها مع الزميل يحيى قاسم.
8: مرحبا بكم. كثيرة هي أشكال ومظاهر الأنشطة العدائية السعودية المستمرة تجاه اليمن، وهي لا تقتصر على مجال بعينه. العدوان العسكري لا يزال قائما في واقع الحال، الجبهات قائمة، النوايا العدوانية واضحة، ورغم مرور 4 سنوات من خفض التصعيد لم تظهر الرياض التوجه الجاد نحو السلام، ولم تفك ارتباط سياستها التآمرية بالأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وضمن مظاهر الاستهداف المستمرة يبرز الاحتلال لمساحة واسعة من الجغرافيا اليمنية، تبدأ من أجزاء من محافظة حجة وأخرى في الحديدة في البر والبحر وثالثة في تعز، ثم يمتد الاحتلال إلى محافظات لحج والضالع وأبين، وأيضا مساحة مهمة في مارب والجوف. ثم يفرض الاحتلال السعودي المدعوم أمريكيا أجنحته على حضرموت والمهرة وأيضا جزيرة سقطرى. تجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف الاستهداف للسلم الأهلي اليمني مظهر ثالث وشكل آخر من مؤامرات عدائية يتحرك بها تحالف العدوان. وضمن هذا السياق ركزت العدوانية السعودية على إنشاء تشكيلات عسكرية تحت مسمى قوات درع الوطن تتوزع في محافظات الجنوب، وأخرى تحت مسمى ألوية اليمن السعيد وتنتشر في شبوة ومارب. تاليا واصلت السعودية تجيش التكفيريين والمرتزقة بعد مناوشات خاطفة وإحلال سيطرتها على الأرض والميليشيات الخاضعة للإمارات والممولة منها. عمل قرن الشيطان على دمج هذه التشكيلات بداية بقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية وأيضا الحضرمية والعمالقة، وصولا لقوات المدعو طارق عفاش بهدف تسخيرها لتنفيذ الأجندات السعودية العدائية في اليمن. يلاحظ أن العدوانية السعودية عبر هذه المسارات تجمع بين احتلال الأرض وتجريد المرتزقة والتكفيريين لفرض إطالة الاحتلال نفسه، وهو ما لا يعبر عن سياسة راغبة في السلام. كما أن السعودي على سبيل المثال عمد على إنشاء بعض التشكيلات العسكرية بعد شهور من إعلان خفض التصعيد، كما عمل على تدوير أدواته فيما يسميها الرئاسة والحكومة. هذه المظاهر جزء يسير من مظاهر أوسع من العدوانية السعودية المستمرة تجاه اليمن والهادفة إلى تثبيت حالة إضرار واسعة بالشعب اليمني تغرقه في الأزمات والصراعات والخلافات، وتتحكم في كل مجالات حياته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وفق ما يخدم ويلبي السياسة السعودية الأمريكية البريطانية والإسرائيلية.
0: خولان بقبلها 7 خرجت في أكبر لقاء لها مفوضة السيد القائد، مثمنة الخطوة الشجاعة للجمهورية الإسلامية في سبيل كسر الحصار. بان خولان أعلن جاهزية القبائل لخوض معركة الحسم وحذر نظام آل سعود من أي حماقة.

0: وخرجت حولان من كل سهل وقفر وجبل ملبية داع الجهاد معلنة للنفير الكامل للتحرير الشامل وتأهبا لساعة الصفر ومن خولان تحايا الفقر إيران والتفويض للسيد القائد وكل ما جاء في بيان.
1: ونقول لقائد الثورة أن خولان تعلن جهوزيتها الكاملة لخوض المعركة الشاملة لانتزاع كامل حقوق شعبنا اليمني العظيم وتحرير ما تبقى من أرض الوطن واستقلال القرار السياسي من أي وصاية خارجية ومنع نهب ثروات الوطن غازا ونفطا وثروات المعدنية برا وبحرا وجوا. وكما كان اليمانيون يا سيدي مع الرسول خير ناصر وفاتح فخولان معك في سبيل الله.
2: فعلا مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظها الله. نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل.
3: هذه الوقفة التي تعبر عن كسر الحصار الذي فرضته أدوات العدوان على اليمن.
4: اليوم تقول للمملكة السعودية والمرتزقة إن اليمن صاحي لهم بكل ما تعنيه الكلمة.
5: صبرنا وزاد الصبر وطفح الكيل والآن نريد حقوقنا يأتوها بالتي هي أحسن وبحزن الجوار ما لم تنتزعها بالقوة.
6: الباقي إن شاء الله تعبر مش السعودي وتوجيه هذا السيد إنه يوجه هناك كل قبيلة تأخذ عناها وفوق الخليج.
7: فهم با تفهم با يفهم من أخشامها إذا ما فهم با نفهم من أخشامها ما بيش صبر الصبر انتهى
8: وأمامنا بانشتاذي.
9: وإذا تراجعنا
8: نحن أوادم بل إحنا رجال. خولان جاهزة والآن خولان جاهزة تحرك الآن ما عاش فيها أي جدال.
10: انتظرين توجيه هذا السيد القائد فقط رهن الإشارة.
11: لا خيار إلا القوة القوة ولا يستعاد إلا بالقوة. هذا ما قررته قبائل خولان.
12: تابعت القبائل هنا بسلاحهم الثقيل والخفيف متوجهين أنا ما وجهنا السيد.
13: تريد بنا أن نخوض البحار لغضرها بإيماننا بعزيمتنا بقوتنا بإرادتنا بالله سبحانه وتعالى.
14: من هند عروشة
15: والله
14: من هذا من أخشامها يدعوك العدو والموت من أخشامها.
13: إن شاء الله شوفوا بنزحقنا بالقوة بإذن الله.
1: وقع القبيلة الحقيقية في انتزاع حقوقها من مغتصبيها.
8: نسمح بأي قبيلة يستقل جر القبيلة تحت مسمى العمال والارتزاع.
0: بيان خولان حسم الخيار وأكد على الوقوف إلى جانب الجيش مع الجهوزية لأي تطورات. ومن خولان ثمة رسائل بصوت الشعب والقبائل.
2: هنا سننطلق لتحرير واستعادة الأراضي اليمنية المغتصبة لدى السعودية.
4: نحن رهن الإشارة في أي وقت في أي حين وهذه بنادقنا سوف نوضعها في وجه الصهيوني والسعودي والأمريكي
16: الكبير والصغير القاصي والداني للدفاع عن الوطن وعن أرضنا وعن عرضنا وعن مستحقاتنا وعن أراضينا. لن نخضع ولن نركع لأي جهات خارجية أو عناصر داخلية.
7: تعطشون لهم بأقوى وهي المرحلة الفاصلة والنهائية
17: ونطالبها أيضا أن تستمر في فك الحصار على مطار صنعاء وعلى الشعب اليمني وكذلك أيضا بقية الدول تحذو حذو إيران لفك الحصار.
18: إن آل سلول هم الخط الدفاع الأول لإسرائيل
1: وجاهزين ومستعدين لخوض المعركة مع العدو السعودي مهما كانت الأخطار ومهما كانت التحديات. بعدهم نمشي وراهم معركة قائمة لا ما تقوم القيامة.
8: من ما كنا وعندنا الجهوزية 100%
3: وإننا باقون على هذا العهد وفي مواجهة كل طواغيت العصر حتى تحقيق أهداف الثورة ثورة 21 من سبتمبر.
0: إذن بعد صبر طويل على عدو لا يفهم إلا القوة وقوة الصميل تقول خولان الكلمة للميدان ومن يقف في طريق الحق سيسحق. من ساحة خولان الطيال بمحافظة صنعاء محمد الجبلي المسيرة.
19: و
15: واستنفرت قبائل مراد وبني عبد بمحافظة مارب مقاتليها المدججين بمختلف الأسلحة والعيارات إلى لقاء قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجاهزية العسكرية الكاملة لدحر الاحتلال وإنهاء الحصار الأمريكي السعودي.

0: التوسع لقبائل مراد وبني عبد في محافظة مأرب، لقاء تداعت إليه رجال القبيلتين بمختلف أسلحتهم وعتادهم الحربي. وجهاء وأعيان قبائل مراد وبني عبد تقدموا صفوف اللقاء القبلي المسلح، أعلنوا خلاله استجابتهم لدعوة قائد الثورة، أكدوا جاهزيتهم لخوض معركة شاملة يتحقق من خلالها التحرير الكامل ويستعيدون بها حقوق شعبنا اليمني.
1: فهم أهل الشجاعة، وهم أهل الوفاء، وهم أهل الكرامة.
2: أبناء هذه المديريات، مديريات المربع الجنوبي، تخرج بقضها وقضيضها وسلاحها ورجالها، تعلن النفير العام،
3: رفع الجاهزية للتحرير ما تبقى من اليمن واستعادة حقوقنا وكسر الحصار.
1: نحن خرجنا لنبلغ رسالتنا أن الصبر قد نفد وأننا بانتظار إشارة القيادة.
4: جملة الساحات اليمنية وبني عبد كذلك يعلنوا النكف.
5: هذه الجموع التي بتشاهدوها أمامكم أتت لتشب النكف لتحرير الوطن،
6: وإن نحن في أتم الاستعداد لأي طارئ يكون.
7: هذه مراد الحقيقية، هذه مراد نصرتك كما ناصروا جدك.
0: قبائل مراد وبني عبد باركوا في لقائهم القبلي المسلح قرار قواتنا المسلحة بفك الحصار، وحذروا النظام السعودي من التمادي في منع شعبنا من حقوقه المشروعة.
1: ونحن مؤيدين ومناصرين لفك الحصار عن الشعب اليمني.
8: هذه الجاهزية القتالية العالية استجابة لقرارات وتوجيهات السيد القائد العلم يحفظها الله.
9: نحن نأكد وقوفنا وجهوزيتنا للقتال.
10: تعلن الجهوزية والنفير العام لمواجهة أي معركة يوجه إليها السيد القائد.
11: وسنقيم المعادلة التي أقامها السيد مسبقا.
12: الشعب اليمني كله متعطش للقتال،
13: جاهدون ومستعدون رهن الإشارة.
14: فنحن مستعدين انتزعها بالقوة ولن نتراجع.
15: احنا على العهد ماضون، وان احنا مستعدين للخيارات.
0: لغة القبيلة اليمنية بالحديد والنار مفهمة ومسموعة لدى الأعداء، ولا ينبغي لهم تجاهلها.
16: تاريخ حافل بالأمجاد في رصيد القبائل اليمنية التي لطالما كان لها أدوار حاسمة وقاسمة لظهر الغازين لأرضهم، وها هي اليوم تجدد حضورها في هذا الميدان بعزم وثبات أكثر من أي وقت مضى في تاريخها. من اللقاء القبلي المسلح لقبائل مراد وبني عبد في محافظة مأرب، سمير المترب، المسيرة.
17: ولبى أبناء مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء دعوة السيد القائد بالنفير ورفع الجاهزية القتالية، مؤكدين في وقفة مسلحة لهم اليوم استعدادهم لساعة الصفر وتلقين النظام السعودي وأذنابه أكسى الدروس الحاسمة وأشد النكال المرتقب.

0: وفودا تدفق أبناء مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء إلى ساحة ملعب الثورة، حيث السلاح احتشد والرجال في لقاء موسع استجابة للسيد القائد وتأكيدا على النفير والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار وكسر غطرسة نظام الطغيان والتطبيع السعودي وانتزاع الحقوق وتحرير كل اليمن.
1: سيرى منكم السعودي البأس الشديد الذي عرفكم الله به، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. جواب تلك البيانات المخزية والظالمة والمتغطرسة جوابها هو من فوهات البنادق.
2: إذا كنا قد كسرنا الحصار في المطار فإننا سنكسر قرن الشيطان بإذن الله، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم.
3: يا سعودي متحداه.
0: وقد رسم اليمن مساره وحذر أعداءه. آن رجع

0: صغارها وكبارها، الجميع مستنفرين استنفار كامل.
1: والله والله إن إحنا جاهزون تحت رهن إشارة أصبع السيد القائد لخوض غمار هذا المعركة لو ما بقي منا رجل.
2: لقد ذقنا ضرعا بهذا الحصار وبهذا العدوان لأبناء شعبنا اليمني العظيم. نحن اليوم جاهزون للقتال، مستعدين لانتزاع حقوقنا من عين السعودي والأمريكي ومن يساندهم.

0: الشعب في استعداد وجهوزية، قبائل اليمن في نفير وترقب لإشارة القائد، فصبر هذا الشعب قد تجاوز حده، وآن لكبر العدو وغطرسته أن تداس مجددا تحت نعال رجال اليمن وأبطاله. ذلك عهد ووعد قطع هنا، وما هزم قوم قط قائدهم الله، وإن حشد عدوهم عدته وعديدة، فلم ولن يضروا هذا الشعب إلا أذى عابر به نحو ضفة النصر والفتح الموعود. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: وأقيم في منطقتي نصرين وقحزة بصادة لقاء قبلي طالب المجتمعون فيه بإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، كما نظمت بالمحافظة فعالية لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.
2: وسهلا بكم في وقفتكم الشعبية.
3: في تحرك القبائل خروج حاشد، هذا اللقاء الموسع لقبائل وأبناء عزلتي كحزة ونسرين بمديرية صعدة، أعلنوا فيه الجهوزية العالية لمواجهة التحديات وتحقيق المطالب الشعبية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
2: أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الثائرون، أيها الإخوة المجاهدون، أهلا وسهلا بكم في وقفتكم الشعبية العسكرية المسلحة الواقفة في وجوه الطواغيت والمستكبرين في هذا العالم.
4: نقدم شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها التاريخي العظيم والشجاع المتمثل بإرسال طائرتها إلى مطار صنعاء الدولي كاسرة للحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني المؤمن، ونؤكد على ثبات موقفنا المساند والمناصر لأهلنا في غزة.
3: فيما أقام مكتب التربية بمديرية صعدة فعالية في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، مستلهمين من دروسها معاني التضحية والفداء في سبيل الله. التحرك العام لإحرار الأمة في كل المواقف المناهضة للأعداء له ثماره وآثاره في الواقع العملي في تحقيق المجد والمنعة والنصر بحشهار المسير محافظة صعدة.
1: وأقامت قبائل مديرية مغرب عنس بذمار لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه جهوزيتها واستعدادها لتنفيذ قرارات السيد القائد لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
5: خرجت قبائل مديرية مغرب عنس بدمار إلى لقاء قبلي بسلاحها وعتادها، مؤكدة استجابتها لدعوة السيد القائد بالسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة ثروات البلد المنهوبة.
6: نحن اليوم نؤيد ما جاء في بيان السيد القائد ونعلن الجهوزية التامة لمواجهة العدوان السعودي حتى تحرير أرضنا وفك الحصار عنه.
7: نعلن استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات طوفان الأقصى للسعي لإنهاء العدوان والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
8: أبناء مديرية مغرب عنس على جهوزية عالية ونفير متجدد لاستعادة الثروات والمنهوبة والسيادة والاستعداد لتحرير الوطن.
5: قبائل مغرب عنس أكدت جهوزيتها لخوض أي معركة قادمة تنهي العدوان على بلدنا وترفع الحصار وتطهر البلد من دنس الغزاة والمرتزقة.
9: نقول لآل سعود بعد صبر 11 عام على نهب ثرواتنا ونهب مقدراتنا وأخذ حقوقنا.

0: عدوان وحصار غاشم ليس له مبرر وقتل الأطفال والنساء. نقول لهم من هذه الساعات نعلن أولا النفير العام ضد عدوانهم.
1: نقول لآل سعود نحذركم ونقول لكم إما أن تقبلوا بالحوار وأن تعطوا الشعب اليمني كامل حقوقه التي انتزعتها منه، وإما فإننا متوكلون على الله واثقون بالله وبنصر وتأييده وأن العاقبة للمتقين.
0: الويل لكم من كلام السيد القائد ونحن على دربه ماضون، وأي كلمة يتوجه بها السيد القائد فنحن سوف نتحرك بكل حرف وبكل كلمة.
2: يؤكد الشعب اليمني أن محاولات العدو تركيع الشعب اليمني عبر الورقة الاقتصادية ستتحطم بعون الله أمام وعي وتلاحم الجبهة الداخلية الشاملة، وأن التفاف الشعب حول قيادته سيبقى حائط صد يتحطم عليه كيد المتآمر.
3: من الذي أعطى الحق لآل سعود أن يكونوا أوصياء على شعب الحكمة والإيمان؟ يعتدوا عليه متى يشاءون ويحاصروه برا وبحرا وجوا وينهبوا حقوقه وثرواته لسنوات عدة. وليعلم آل سعود ومن لف لفيفهم أن يمن اليوم غير يمن التبعية والوصاية والعمالة، فلقد تقدم الصفوف لخوض معركة الحرية والاستقلال والفتح الموعود. شرف ديارها بالمسيرة ضمى.
4: شهدت محافظة الحديدة وقفات منفصلة أكد الحاضرون فيها الاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهات السيد القائد لرفع الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة بكل الوسائل المشروعة.
5: تحت شعار جهودية واستنفار حتى رفع العدوان والحصار، احتشدت قبائل مديرية جبل راس أقصى جنوب شرق محافظة الحديدة في وقفة قبلية مسلحة حاشدة، أكد الجميع فيها ضرورة رصي الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية وإنهاء الحصار عن كاهل الشعب اليمني.
6: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأقرب أعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة. نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد.
5: كما خرجت قبائل عزلة المنافرة التابعة لمديرية الدريهمي بمنطقة كيلو 16 في وقفة قبلية مسلحة، أكدوا فيها استجابتهم الكاملة لتوجيهات السيد القائد في التفويض المطلق له في اتخاذ الخيارات المناسبة لخوض معركة تحرير كل شبر من أرض اليمن الطاهرة من دنس الغزاة والمحتلين. ومثلهم خرجت قبائل عزلة المساعيد في وقفة مسلحة عبروا فيها عن استعدادهم لتأديب مملكة العدوان ومرتزقتها، لافتين إلى أن صبر اليمانيين لن يستمر إلى الأبد.
7: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والإحصار حتى يلعم شعبنا العزيز بكامل الاستقرار والحرية.
5: واستجابة لدعوة السيد القائد في التعبئة العامة، أقام مكتب الشباب والرياضة بالحديدة وقفة تعبوية للتأكيد على جهوزية واستنفار شباب اليمن لإنهاء العدوان والحصار بشتى الوسائل.
8: الله أكبر.
9: الموت أمريكا.
5: كما أقامت مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة وقفة لمسؤولي وموظفي وعمال المؤسسة الخدمية، جدد الجميع خلالها تأييدهم لكل الخيارات التي يتخذها السيد القائد لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
4: ويتواصل النفير التعبوي بمحافظة عمران بأنشطة شعبية متنوعة إعلانا للنفير العام والجهوزية لكسر الحصار وإنهاء العدوان.
8: المجاهدين في سبيل الله يتجدد الإصرار اليمني الأصيل على تحرير كامل الأراضي اليمنية من براثن الغزاة والمعتدين. هنا القبيلة في مرهبة وشاطب بمديرية ذيبين خرجت في وقفة مسلحة ومسير راجل حذروا فيه المرتزقة والعملاء من مخططاتهم الخبيثة والماكرة، فيما نظم أبناء عزلة شواب بالمديرية ذاتها مسيرا مماثلا لقوات التعبئة العامة.
9: خرجنا في هذا اليوم تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله
10: على الوعد وعلى العهد، ونقول لأولئك المرتزقة والعملاء،
11: والله يا سعودي والله لا أضرب البطار بالبطار والمينة بالمينة ولا يهمنا أن أضربكم.
12: من يزوب عجل الباري زواله وبان فصل له على عرضه وطوله، لو يحشد من يحشد أو الحاله باي جوله جند ربي باي جوله.
8: وفي السياق التعبوي ذاته خرج أبناء عزلة خميس القديمي بمديرية خارف في مسير راجل أعقبته وقفة استنفار وجهوزية وتطبيق قتالي تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالنفير العام وكسر الحصار وانتزاع الحقوق.
13: تجدد الولاء والعهد والاستعداد والتخرج للدفع دفعة تلوي دفعة.
14: نحن في جهوزية واستعداد تام وحسب توجيهات السيد القائد العلم
15: لرفض الجبهات وتحرير وفك الحصار وتحرير كل شبر من الأرض.
16: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
8: وهتفت القبيلة بصوت الحرية ولبت نداء الأحرار خلال وقفة مسلحة لأبناء مربع مفخاذ في بني جعمان بمديرية المدان، شوقا لكسر قرن الشيطان وإنهاء العدوان والحصار. تلا ذلك مسير راجل لأبناء القبيلة.
17: إعلان الجهوزية والاستنفار وتلبية لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله ونحن رهن إشارته
18: لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني والكسر الحصار.
19: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
8: ووفاء لتضحيات الشهداء العظماء في محور الجهاد والمقاومة نظم أبناء عزلة البدو بمديرية السود وقفة مسلحة ومسيرا راجلا لمتخرجي قوات التعبئة العامة وآخر لعزلة أهلا بالحسين بمديرية خمر ومسير طلابي بعزلة ناشر في مديرية السودة. وفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين يستعد الشعب اليمني لكسر الحصار عن أبناء الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المنهوبة لسنوات طوال، وما النصر إلا من عند الله.
4: في سوريا وضمن انتهاكات العدو اليومية توغلت قوة تابعة لجيش العدو اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. أوضحت مصادر سورية أن القوة المؤلفة من 3 آليات عسكرية أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه نحو منطقة الحانوت، حيث أوقفت راعيين 2 وأجرت تحقيقا ميدانيا معهما. وكان العدو الإسرائيلي استهدف قبل أيام ب3 قذائف مدفعية الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى حدوث أضرار في أراض زراعية. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مغتصبين صهاينة عمدوا إلى إنشاء مزرعة للأبقار داخل الأراضي السورية في ريف درع الغربي في خطوة تعد مؤشرا على ترسيخ وجود ديموغرافي واقتصادي صهيوني دائم.
20: وجود العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري يتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها تثبيت وجود مدني واقتصادي دائم في تحول يعكس انتقالا من سياسة التوغل إلى سياسة فرض الأمر الواقع. ففي تطور لافت أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد مشروع جديد لمغتصبين صهاينة داخل الأراضي السورية تمثل بإنشاء مزرعة تضم 140 رأسا من الأبقار في منطقة وادي معرية بحوض اليرموك في ريف درعا الغربية خلف السياج الذي أقامته قوات العدو الإسرائيلية. وبحسب المرصد فإن المشروع يندرج ضمن مساع لإحلال ديموغرافي وتغيير جغرافي واقتصادي بوصفه جزءا من منظومة الأمن والسيطرة التي يعمل كيان العدو على تكريسها في المنطقة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان جيش العدو الإسرائيلي أن عشرات المغتصبين حاولوا عبور الحدود إلى داخل الأراضي السورية في خطوة تكشف حجم اهتمام كيان العدو وبشكل متزايد بالمناطق التي باتت تخضع لسيطرته الميدانية. ويرى مراقبون أن الجمع بين إنشاء مشاريع لليهود داخل الأراضي السورية ومحاولة دخول مغتصبين إليها يشير إلى أن ما يجري لم يعد مجرد إجراءات عسكرية مؤقتة، بل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الحدودي وخلق ارتباط بشري واقتصادي بالأرض بما يرسخ السيطرة عليها على المدى الطويل. وتتصاعد التحذيرات من أن هذا المسار يعكس تحولا تدريجيا من إدارة التهديدات الأمنية إلى بناء وقائع يصعب التغلب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
21: جبرون على الشعب كله أن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الأفراح في الأطفال في النساء.
22: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله إن قد شكلنا عدة مجاميع منطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
23: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
21: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الدلة.
20: العدوان وحده
24: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
25: أهلا يا ولي الله، حيا الله منك وأهلا وسهلا. ولي الله يا الله منك، الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
26: عند رعاة العدو الصهيوني أعمل أمريكا إسرائيل.
27: العدو السعودي نحرقها بخزر هذا ما عادش في فوارق. هات هات هات وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
28: اتصل لي الداعشي.
29: نعم.
28: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هاتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحنا ولدي كلها كلها. ما إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة شان إن شاء الله يستلمونهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
30: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
31: روحوا للدم للدين يا لبن، روحوا للدم للدين يا لبن.
20: العدوان وحدنا.
32: فأين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي.
27: سلمنا زكاة سعود عند محاصر.
0: الله بن جلعه وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي تقلع العين الثانيه.

سمعاه: حسبك يا ابنة الحسب يوم التفاخر شامخ النسب. بنت للتاريخ محرابا مهابا، يمنا تزهر بها العهب انتسابا، تفتدي طهرك ماء وترابا، فتية إن أمر المجد استجابا. الشعبي والقيادة اليمنية والجيش اليمني، صوت يمني واحد في وجه الحصار، صوت يمني واحد لانتزاع كرامة الشعب اليمني وحقوقه وثرواته وخيراته ومقدراته. وطالما وقد ظهر ناطق ولسان خارجيتنا وصوت شعبنا وشارة البدء من قائدنا، فليس أمامنا إلا الاستنفار، وليس أمام العدو إلا الركوع أو الذلة والهوان وسيرحل العدو من أرضنا صاغرا ذليلا وهانا، وستكون يمننا بإذن الله حرة أبية كريمة، وأول الغيث طائرة.

يمننا بعد الجمعة غير يمننا قبل الجمعة. يمنا لا يقبل الحصار، يمنا قادرا على كسر المعادلات التي فرضها العدو. اليمن اليوم يقول لأعدائه بأننا جاهزون لنلقنكم في 8 أيام أكبر بكثير مما لقناكم من الدروس في 8 سنوات، وستخسرون في 8 أيام 8 أضعاف ما خسرتموه في 8 سنوات. 8 8 8 سيكون 8 أسوأ رقم عليكم في التاريخ. ستدفعون الثمن الحرب في سنواتها 8، وستدفعون الثمن الحصار في سنواته 11، والحقوق لا تعطى بل تنتزع. وليس مؤمن من ركع لطاغ أو مستكبر، وليس منا من باع أرضه وبلده لاحتلال أو لعميل، وليس منا أبدا من ضيع، ليس منا أبدا من خان، ليس منا أبدا من باع. اليمن اليوم من صنعاء إلى عدن إلى حضرموت يهتفون بصوت عال: ارحل يا محتل، برع يا استعمار، ولكل فعل ردات فعل. أما في اليمن فأنتم، بل فنحن صانعو الأفعال، ونحن محررو الأرض، ونحن الذائدون عن الكرامة اليمنية. الأسود والأحرار قد يمرضون لكنهم لا يموتون أبدا، وهذا حالنا. وسيدفع المحتل ثمن كل لحظة تربص فيها وتبرطع فيها في سمائنا وفي أرضنا وفي بحرنا وفي برنا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستدفعون الثمن باهظا يا آل سعود. أقولها لكم من على أثير كل إذاعة يمنية حرة: اليوم انطلقت صفارة البدء، واليوم ليس أمامكم إلا أن تستغلوا مرحلة التسخين الشعبية والرسمية والإعلامية لتمنعوا عن أنفسكم الأذى، لأنه إذا ما انطلقت الرصاصة الأولى فليس بأيديكم أن تحددوا متى وقت الرصاصة الأخيرة. من هو آخر مطلق النار؟ بأيديكم أن تبدأوا الحرب، لكن ليس بأيديكم أن تختموها. وإذا كانت نتائج حربكم 8 أن أصبحنا بهذا الحال بفضل الله تعالى، فكيف إذا استأنفتموها مرة أخرى؟ اليوم بحركم تحت أيدينا وتحت رحمة أبطال جيشنا، بقوة الله، بفضل الله، بتمكين الله، بتأييد الله، وبعون الله. مطاراتكم ومنشآتكم الحيوية وقصور مواردكم كلها تحت رحمة أبطالنا. موانئكم، مؤسساتكم النفطية، كلها تحت رحمة الأبطال منا. أما حدودكم فهي على موعد مع زحوف، فهي على موعد مع طوفان بشري كبير. اليوم لا قبل لكم بفضل الله تعالى بجيشنا ولا بشعبنا ولا ببلدنا ولا بأمتنا. اليوم تعود حقنا سينتزع، أرضنا سترحلون منها صاغرين. سنفقع عيونكم وسننتزع الحقوق. لا مجال للمماطلة، لا وقت لتضييع، لا قبول لأي عذر. إن جوار الأعزاء والأنداد والإخوة الأشقاء، وإلا
فهو حرب كرامة لا تبقي ولا تذر. كرامة وعزة وإباء وشموخ، وإيا فشهادة كرامة وعزة وحرية واستفسار. إلا يرفع الرأس ويشرف شعبنا وأمتنا أمام العالم، وإيا فباطن الأرض علينا خير من ظاهرها. إلا أن تسلموا وتستسلموا لإرادة شعبنا ومطالب جيشنا ومواقف قيادتنا، وإلا فإن أسود قادرة على صناعة المستحيل.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا بكم في العدوان وحدنا حلقه جديده من حلقات مواجهه هذا العدوان وهذا الحصار. تستعيد نفسها وروحها وهي باقيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من حق شعبنا علينا ان نستنفر كما يستنفر، من حقكم يا ابناء شعبنا علينا ان نقف كما تقفون بهذا الشموخ وبهذه العزه وبهذه الكرامه. فحياكم الله على الأثير اليمني الواحد الموحد في الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة العدوان وحدا على مختلف الإذاعات اليمنية. تحية قبل أن نذكر ببيان القوات المسلحة، فذكر إنما أنت مذكر كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا أيضا بالنسبة لآل سعود وعملائهم ومرتزقتهم إحنا مذكرين وإحنا عليكم بمسيطرين على الإطلاق. من أراد أن يقف في موقف العدو فليتحمل النتائج، ليحيى من حيا عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. قيادتنا بذلت كل ما تستطيع لتمنع استمرار العدوان والحصار، بذلت كل ما تستطيع ليحقق السلام، بذلت كل ما تستطيع لتتجنب عودة التصعيد، لكن لا يمكننا الصبر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يموت شعبنا جوعا ونحن بانتظار جلالاتهم في أن يتفضلوا علينا بتنفيذ المتطلبات المرحلة القادمة. هذه استحقاقات وجاءت بخشوم البنادق، ما لهم يعني ما له تفضل منهم كان فعلوها من زمان، استحقاقات لم نصل إليها إلا بآلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى وإلى آخره. هؤلاء الأبطال حري بنا أن نقدر كل هذه التضحيات وهذا الدمار وهذه الحرب التي استمرت 8 سنوات حتى أجبر العدو على الذهاب لخفض التصعيد. ثم يأتي ليماطل، ما احناش من النوع الذي يمكن أن يجر بهذه المماطلات أو هذه التسويفات. نعم، ولذلك دعا السيد القائد يحفظه الله للتعبئة العامة، استجاب الشعب بقطاع واسع كبير من أبناء شعبنا. اليوم هي تحية لكل القبائل التي خرجت وتخرج، بترفعوا رأس كل يمني. أنتم القبائل الأصيلة الحرة الماجدة الشامخة التي ترفع رأس اليمنيين جميعا. العدوان كلما خرجت قبيلة في وجه العدوان وحضرت بفاعليتها في مواجهة العدو، كلما دشنوا حملة لتشويه هذه القبيلة. القبيلة اليوم قالت كلمتها، وغدا وأمس كل يوم تقول القبيلة كلمتها، نحن مع اليمن الحر الشامخ المستقل تحت قيادة السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولهذا فقد كان بيان القوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة الماضية بلسم جراحات وأوجاع كل الشعب اليمني، وخرج الناس إلى الساحات والميادين بشكل عفوي بدون إعلان بدون ترتيب بدون الشعب التم في 70 أمان، ما يعني سبحان الله العظيم. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تدشين مرحلة جديدة من العزة والإباء والكرامة والشموخ، مرحلة كسر الحصار. وقد أكد بيان القوات المسلحة على الكثير من المسائل المهمة، نعود ونذكر بالبيان ثم نعود إليكم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرمى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: القوات المسلحة اليمنية جاهزة للتعامل مع أي اعتداء من قبل العدو السعودي أو أي خرق. الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الوفد اليمني الذي ذهب للمشاركة في عزاء الشهيد السيد علي الخامنائي سلام الله عليه سيعود سالما بإذن الله إلى صنعاء بفضل الله وبإرادة شعبنا وجيشنا وقيادتنا الحرة. القوات المسلحة اليمنية تشكر وتشيد بالخطوة الشجاعة والأخوية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه كلها مسائل ترفع الرأس. تحية كبيرة للأشقاء في إيران. وهكذا إذن يتجلى مبدأ الأخوة الإيمانية ومبدأ الساحات الواحدة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما قلنا أن تبقى اليمن خارج معادلة الواقع الإقليمي والعالمي، وهي الصانع الكبير للمتغيرات الإقليمية في هذه المرحلة. معي للتعليق على هذا الموضوع العزيز والمجاهد الكبير الأستاذ العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيادة العميد.
1: حياكم الله عزيز، أهلا وسهلا بكم حفظكم الله.
0: سيد الكريم، ماذا يعني بيان الجمعة؟ أترك المجال لك لأنك صاحب يقولوا أنت صاحب هذا الميدان وصاحب هذا الفرس، وأنت صاحب الفرس والميدان. تفضل يا فندم.
1: حياك عبد العزيز، مرحبا بك. الحقيقة أنه كان البيان العسكري كان غير متوقع لدى دول العدوان، ولم يكن العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي يتصورون أن اليمن ستصدر مثل هذا البيان. وفي نفس التوقيت كانت هناك الملايين، عشرات الملايين في طهران، ويتوافدون إلى طهران للتشييع والنظرة الأخيرة للسيد الشهيد الأممي علي خامنئي. التوقيت كان متزامن وكان يحمل رسالة مهمة جدا. أولا أن إيران أرسلت طائرة مدنية لا يصاحبها أي قوة عسكرية، وهذا يعتبر تحدي للأمريكا، تحدي للسعودية. أيضا الرسالة الأخرى كشف نوايا السعودية، وأن هذه الدولة هي التي تريد الأساءة للإسلام وللمسلمين وأساءة اليمنيين. وبالتالي الرسائل كانت مهمة جدا، الرسائل العسكرية من ضمنها أن القوات المسلحة اليمنية يدعو على زناد ووصلت إلى مراحل متقدمة ومتطورة من قدراتها، ولعل ملاحظة ومراقبة والإنذار المبكر لمعرفة الطيران الذي طار من السعودية من 2016 ومحاولة دخول أجواء اليمن لمنع الطائرة الإيرانية من الدخول إلى أجواءنا وإلى مطار صنعاء كانت مفاجأة. لم يكن العدو السعودي يدرك تماما ويتوقع أن اليمن امتلك دفاعات جوية متطورة دون الحاجة لأي دولة أخرى، واستطاع بها أن يجبر الطيران الأجنبي السعودي إلى المغادرة. وبالتالي أنا أعتبر أن الرسالة المهمة أولا أن إيران كسرت الحصار بإرسال طائرة مدنية، وهذا جزء من التحدي في المرحلة التي نعيشها وبعد حرب طويلة قوية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وحرب اليمن ضد إسرائيل وأمريكا، كلها كانت تحمل رسائل مهمة أن بلادنا اليوم وهي تمتلك قدرة عسكرية الكافية والمتفوقة والتي نستطيع بها أن نستعيد وأن نأخذ حقوقنا. أيضا حينما تأتي الطائرة وتنزل أولئك الركاب الذين كانوا عالقين في الخارج، وقرابة 200 مواطن يمني وصلوا إلى اليمن ومطار صنعاء بسلامة الله، وفي نفس التوقيت تم تحليل أمراض ويمنيين ومن الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج، وفي نفس التوقيت يكون وفد عالي المستوى يغادر مع الطائرة للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الأممي علي خامنئي. وهذا يعتبر رسالة بحد ذاتها أن شجاعة وفدنا.
0: كذلك فيما يبدو أيضا أن الطائرة حملت وفدا يعني أو حملت إلى جانب العالقين وسفيرا إيرانيا جديدا تم تعيينه في صنعاء، لأنه أمس نتحدث عن لقاء جديد مع.
1: هذه مفاجأة.
0: نعم تفضل.
1: هذه كانت المفاجأة والتي حاول العدو أنه هناك سفير. لا نحتاج أن نبرر، نحن أصحاب سيادة على بلادنا ونحن أصحاب الإرادة، ولا يحق لأحد أن يفرض علينا إرادته. الشجاعة التي تحلى بها وفدنا ويعلم أنه في خطر حقيقي وأنه قد يتعرضون للضرب والاستهداف من قبل العدو السعودي والإسرائيلي والأمريكي، ولكن إصرارهم على المشاركة على هذه الطائرات دلالة كبيرة على الإيمان بالقضية والإيمان بالوطن والإيمان بالثورة والإيمان بالمسيرة. هؤلاء الأبطال أنا أعتبر كل من كان على الطائرة سواء الذين أتوا إلى مطار صنعاء أو الذين غادروا ومن ضمنهم وصول السفير الإيراني إلى بلادنا، أنا أعتقد أنها قمة الشجاعة وقمة البطولة، وهم يدركون أن هناك عدو متربص بها مع العدو الإسرائيلي وهي السعودية والأمريكان، وبالتالي كانت الرسالة مهمة والبيان أتى في وقته ومتزامن مع هذه العالمية في تشييع الشهيد علي خامنئي، وكان البيان أيضا يحمل رسائل مهمة، وهو بدءا بأن العدو حاول أن يمنع هبوط طائرة إيرانية وضاعت محاولته بالفشل، وبالتالي أيضا إرسال وأوضح البيان أننا استخدمنا صواريخ دفاعية دفاع جوي مناسبة لطائرات الـF-16 أو غيرها، وأننا قادرون على أن نحمي بلادنا وأن نحمي سيادتنا وأن نحمي أجوانا، وبالتالي أيضا التحذير بأن تكرار أي محاولة لخرق أجوانا سيقابل رد شامل هي تحمل معنى أكبر، وهو أننا سنفرض كل القدرات العسكرية الجوية الرئيسية في أرض السعودية بما فيها المطارات المدنية والمطارات العسكرية، وحربنا في الجولة القادمة مع السعودية لن تكون كالجولات السابقة، لن تكون منذ 26 مارس 2015 وتسع سنوات، ستكون أو ستحمل متغيرات كبيرة جدا، أهمها التفوق الكبير في الصواريخ البالستية، التنوع الكبير في القدرات العسكرية والصاروخية والبالستية والطائرة المسير، القدرة الهائلة في قواتنا البحرية. اليمن تدرك أن كل النفط السعودي اليوم تم تحويله من على الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر، وهذا أيضا يجعل السعودية في خطر حقيقي وتهديد حقيقي، وأننا قادرون إذا كنا في الضربة السابقة في العام 2018 أفقدنا السعودية قرابة نصف صادراتها من البقيق وخريف، فاليوم تخيل أن نكون قريبة مننا إذا كانت المسافة قرابة أكثر من قرابة 2000 كيلو في على الخليج الفارسي، اليوم هي قريبة منا جدا، ينبع ليست بذلك البعد، يعني أننا نستطيع أن نفقد السعودية كل صادرات نفطه، ويدرك تماما أن اليمن وصل إلى مرحلة، وما تحذير السعودية والغباء الأكثر غباء أن الناطق باسم الجيش أو باسم القوات السعودية أو قوات التحالف كما يسمونها وهو يحذر ويهدد ويتوعد، من يتوعد؟ يعني أنا أستغرب من غباء هذا النظام، أنا أستغرب من جناعة مع احترامي وحقارة هذا النظام للمستمعين اليمنيين والمغاربة اليمنيين، كيف يهدد ويتوعد ونحن استطعنا أن نمزق هذا الجيش وأن نمرق أنفه بالتراب وأن نضرب أسياده وأن نجمر أسياده وأمريكا وإسرائيل، وأنا أستغرب من هذا حينما يأتي ويهدد، من يهدد من؟ إذا كانت اليرو اليوم وصلت إلى المرحلة أنها حاربت وتحاربنا مع أمريكا وضربنا 5 حاملات طائرات وأفقدنا قدرة أمريكا الدفاعية وقدرة أمريكا على استخدام أسلحتها ومنعنا كل التحالفات في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، واستطعنا أن نهدد ونضرب ونتوعد وأن ندمر قدرات العدو الأمريكي والإسرائيلي وأن نستمر في قدراتنا، ويأتي واحد جرثوم لا يسوى شيء اسمها السعودية تؤكد وتعد المهن، إذا كانت المعركة وحكم علينا أن نخوض جولة قادمة مع النظام السعودي فليدركوا وليدرك كل أبناء شعبنا العظيم وكل الشعوب العربية الحرة أنها لن تكون كالحرب الماضية، والله إنها لتكون حرب قد تكون فيها نهاية آل سعود، سندمر قدراتهم، سنعيد آل سعود فعلا إلى ما قالوا إلى عصور ما قبل وصول آل عبد العزيز، سنعيدها إلى العصر الحجري حقيقة، ليس كما تهدد أمريكا أنها ستمحو حضارة إيران، نحن لن نمحو حضارة أهلنا في نبيجي الزمجر، نحن سنمحو تاريخ آل السعود السيء في هذه المنطقة. الحمد لله هذا بيان يحمل من التحدي ما يجعل ويرعب السعودية بأننا سنستمر في رحلاتنا بين مطاري صنعاء وطهران مهما كانت الداعيات والتخاوف والمخاوف، إلا أن قرار بلادنا والقرار الذي صدر من قيادتنا ومؤخرا من الأخ وزير النقل وهو يطالب الشركات وكل شركات الطيران بأن تستهل مرة أخرى رحلاتها اليمن، ولنرى كان لي لقاء مع أحد السعوديين في قناة العربي ويقول أنتم من أنتم مالي، قلت له نحن وأرسلنا التهديد وأرسلنا البيان، فأرونا قوتكم وسنريكم نحن من ضعفنا أن الله معنا، أرونا ماذا ستفعلون،
2: قال معلش معلوم قلنا الميدان هو أكبر تجربة، ولعل التجربة 9 سنوات كانت أكبر دليل على قدراتنا ومكانتنا. إذا كانت اليوم صحيفة الغارديان البريطانية تصرح بالبنب العريض وهي تقول الملايين التي شاهدناها تشيع علي خامنئي تؤكد أن ترامب كان على خطأ كبير. ترامب يصرح يوم أمس أو قبل أمس وهو يقول حينما شاهدت الناس يوم يكون، يعني أنا كنت أعتقد أنهم يكرهون علي خامنئي، فوجئت بأن هذه الملايين هم يحبونه. أخي عبد العزيز حينما يظهر من قرابة 15 مليون بشر يشيعون هذا الشهيد البطل، هذا الشهيد العظيم، هذا الشهيد الأممي، هذا الشهيد الذي فعلا كان حاضرا، هو حي حاضر وهو ميت حاضر وهو شهيد حاضر، هذا الشهيد البطل والذي حمل رسالة عظيمة، هي رسالة القرآن، رسالة الهداية، رسالة علي بن أبي طالب، رسالة الشهيد الحسين، رسالة كل عظمائنا في التاريخ الإسلامي، والذي فعلا الأمريكان الآن يعيدون حسابتهم، وأوروبا تعيد حسابتهم. أكثر من 100 دولة شاركت على عكس ما حاولت أمريكا في الساعات الأولى، وتضغط على رؤسائها والبعثات الدبلوماسية في كل بلدان العالم، محاولين الضغط على الحكام وعلى الوزراء الخارجية في كل البلدان بمنع أي مشاركة، ولكن المفاجأة كانت أكثر قرابة 40 رئيس دولة، وأيضا قل إلى 100 ما بين رئيس حكومة ورئيس برلمان، وكانت رسالة تحمل في طياتها العظمة. كانت مراسم التشيع تتعدى حدود الجنائز للعظماء، وأصبحت ظاهرة، أنا أعتبر أنها ظاهرة بشرية تعد الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث والمعاصر. لم تشهد أي ساعة عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية حدثا مثل هذا، ولعل التقديرات بأن عدد المشيعين وصل ما يقارب، هناك من يقول 20 مليون، ولكن التقديرات الأخيرة أنهم إلى 12 أو 15 مليون إنسان. إذا كانت عرفة وهي ترى من القمر وفيها 2 مليون، فما بالك بعشرة أضعاف من كان يتواجد على مكة عرفة، عشرة أضعاف هؤلاء الطوفان البشري. فحينما حملت معركتنا ومعركة إيران مع العدو الأمريكي إسرائيل طوفان الأقصى، اليوم نحن هذا الطوفان يتمثل في تشيع الشهيد علي خامنئي، ورسالتنا في نفس التوقيت كانت مهمة ومخيفة ومرعبة للعدو السعودي، وهي الإذن قادم والقوات المسلحة على رن إشارة ويطلع على الزناد، مجرد أن يعطي الضوء الأبيض الأخضر القائد عز الله، القوات المسلحة لن تتردد في تدمير قدرة السعودية. لا نحتاج إلى شهور وسنوات، ولا كما قالوا شهر أو شهرين وينتهون، لا، نحن وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع أن نفقد السعودية قدرتها العسكرية خلال ساعات من الهجمات العسكرية القوية على مطاراتهم وقدراتهم. وصلنا إلى قصورهم في الرياض، ووصلنا إلى مطاراتهم وإلى أهداف حساسة، أما اليوم كن على ثقة أن بنك أهدافنا توسع كثيرا، ونستطيع أن ننتقي الأهداف التي نفقد السعودية قدرتها.
3: جميل. إذن سيادة العميد، يعني نحن الآن أمام مرحلة حاسمة تقريبا، يعني من اليوم إلى الأربعاء بالكثير، يعني سنكون أمام طيران سيأتي أو سيصل إلى صنعاء. كان هناك مصادر تتحدث عن أنه اليوم أو غدا، وبعضها تقول بعد غدا. ما هو يعني هل يمكن القول بأنه بمجرد المحاولة، محاولة الإسقاط أو الاعتراض كما حصل قبل أمس، تكفي لأن تكون هناك عمليات موجعة للقوات المسلحة اليمنية، أم أنها فقط إذا مثلا شهدنا من ضمن السيناريوهات مثلا لا سمح الله استهداف الطائرة بشكل مباشر أو اختطافها أو منعها من الهبوط أو استهداف المطار، في هذه الحالة نتوقع ردة فعل عسكرية حاسمة، أما إذا لم يحدث هذا فربما لا رد فعل عسكري. كيف تنظر أنت إلى هذه المسألة؟
2: أخي عزيز، السعودية أولا تدرك ما معنى هذا الكلام، وتدرك أنه إذا حاولت استهداف الطائرة الإيرانية التي ستصل إلى صنعاء بوفدنا وعليها أيضا جزء من العالقين، هم يعرفون ويدركون أن أي خطأ مهما كان متدني لاستهداف هذه الطائرة، كان بالتحذير أو التهديد أو التوعد أو محاولة خطفها، كن على ثقة أنها لم تظهر النتائج. قد لا تصل الطائرة إلى الأرض إلا وستخدم قدراتنا العسكرية، وسنحرق السعودية ومن عليها، وسنعلم السعودية من هي اليمن وما هي الثورة وما هي المسيرة ومن هم أبطالها ومن هم قادتها. السعودية اليوم هي في اختبار كبير جدا، وفي مربع لا تستطيع الخروج منه أمريكا وإسرائيل تضغط عليها، وتعلم أن اليمن سيدمرها وسيدمر قدراتها بفضل الله عز وجل. صناعاتنا الحربية وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به النيل من السعودية، فإذا أسقط الطائرة سنسقط الطيران السعودي بأكمله، إذا مات الشهيد سنستبدل الشهيد بألف شهيد منهم، بألف واحد منهم. اليوم الطائرة التي ستصل إن شاء الله في هذه الأيام غدا أو بعد غدا هي ستكون طائرة العزة والكرامة، ستكون طائرة الشموخ والإباء، إذا وصلت إلى مطار صنعاء تكفي فخرا وعزة أن من عليها أبطال ومن أتوا معها أبطال وطازموا أبطال، وأننا كسرنا الحصار وإيران كسرت الحصار. فيرينا ماذا؟ فلترين السعودية قوتها، قوتنا من قوة الله، إرادتنا من إرادة الله، أما هم قوتهم من قوة أمريكا، قوتهم من قوة إسرائيل، قوتهم من قوة الغرب واليهود والصهاينة. نحن نستجد قوتنا من الله عز وجل، وبالتالي حينما نهدد ونتوعد فكن على ثقه ان الرد سيكون في تلك الثواني. نحن نمتلك القدره من الرادارات والوسائط والوسائل العسكريه والدفاعيه التي نستطيع بها ان نراقب كل اجواء السعوديه، نراقب كل مطاراتها، اي تحرك في ارض السعوديه في كل جغرافيتها نستطيع ان نراقب تحرك الطيران اكان مدني او عسكري، حتى تلك الطائرات التي تزود الطيران الحربي الاجنبي بالوجود على اجوائهم نستطيع مراقبتها ونحدد هويتها، وبالتالي نستطيع ان نتعامل مع السعوديه معامله عسكريه بحته الى اعلى مستوى، نستطيع ان نفقد السعوديه فلتكن عارفه. حتى الطائرات التي ستقوم باستهداف الطائرات اؤكد لك انها لن تستطيع العوده الى السعوديه، اذا لم تفعل فهي سندمرها وسنضربها. الضربات التي كانت من اليمن لهذا الطيران دائما هي تكون ضربة تحذيرية، الغرض منها إدراك الطيارين أو نعلم الطيارين أننا نراقب تحركهم وأننا نراقب مسار الطيران ونعرف ما هي الطيران وصواريخكم وأسلحتكم وقدرتكم المسافات التي ستصلون إليها، وبالتالي الغرض منها هو إبعادهم من أرضنا وأجوائنا ونمنعهم من أن ينالوا من الطائرة الإيرانية أو إجبارها على المغادرة. فهذه نتائج، هذه هي أسلوب المعركة الجوية في كل جيوش العالم. أما في الجولة القادمة إذا تعرضت الطائرة لضرب أو استهداف أو إجبار أو خطف كن على ثقة أن الطيران السعودي لن يعود إلى مطاره، وسيكون البديل إما أن تسقط على أرضهم أو أن تدمر أو أن نأسر الطيارين الذين سيحاولون التعامل معها. أما أبطالنا فإن سقطوا فهم شهداء عظماء ووصلوا فلهم الفخر والعزة والامتنان. قواتنا المسلحة في عبد العزيز اليوم ما بفضل الله عز وجل وبرضى السياسة السيد القائد حفظه الله سيد عبد الملك وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به أن نؤكد للعالم ونؤكد لشعبنا أننا نمتلك من القوة ما يحقق لنا النصر وما يحقق لنا السيادة.
3: نعم سيد العميد، ماذا يعني أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران؟
2: تحدي لك استحقار، إذا كانت ما يدعون بحكومة عدن أو حكومة مارب وهم يقولون أن إيران انتهت السيادة، من انتهت السيادة اليمنية؟ ألا يستحون من هذا التصريح؟ ألا لن يعد لديهم حمرة الخجل حينما يتكلمون هكذا؟ نحن بفضل الله الجزء الأكبر من شعبنا ومن أبناء معرضهم في صنعاء وفي مناطقنا المحررة، أما هم رئيسهم وكل أذنابهم وكل متدرجين هم بأيدي سعودية، لا يستطيع منهم واحد أن يطلق نخص واحد أو حرب واحد إلا بعد أن يؤذن لهم من المخابرات السعودية أو الإسرائيلية. أما نحن بفضل الله عز وجل نتكلم بحرية، نهدد بحرية، نتوعد ونحن عند قولنا حينما نتوعد. فكل على ثقة أن شعبنا اليوم وهو شعب العزة وشعب الكرامة يستطيع أن يحافظ على ما اكتسبه من مكاسب سياسية وعسكرية، ويستطيع أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه من القدرات العسكرية، وأي تهديد أو توعد من آل سعود أو غيرهم أو مرتزقتهم أو خواتهم كن عارفين أنها لا تهزنا ولا كما قال الشهيد يا العربات يا جبل ما يهزك ريح، هؤلاء عبارة عن نقول فقاعات لا قيمة لها ولا ثمن لها، تحمل ريحة جيفة هم آل سعود. أما نحن وبالله الحمد والظل عز وجل إذا قلنا نفذنا وإذا توعدنا ونفذنا وعودنا وإذا عهدنا نفذنا عهدنا. أما هؤلاء فأنا أعتبر أنهم لا يحق لهم التكلم. السعودية تقول أن الطيران الإيراني يهدد مصالح السعودية أي تهديد أي دناءة في حتى في تصريحاتهم لا يمتلكون أدنى مستوى للدبلوماسية العسكرية ولا السياسية في حديثهم حينما يقولون هذا الكلام، وهو رخيص جدا حينما يقولون أن إيران هي تهدد وأن الحوثيين يهددون مصالح أي بلد. من يهدد من؟ أنتم تهددوننا، أنتم دمرتم قتلتم شعبنا، أنتم دمرتم قدر شعبنا، قتلتم أطفالنا، قتلتم نساءنا، دمرتم مساجدنا، لم تتركوا شيء إلا ودمرتوا. الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا القدرة وأعطانا الكفاءة وأعطانا كل الإمكانيات وساندنا في كل قدراتنا، ساندنا في موادفنا، ساندنا في شعبنا، ساندنا في جيشنا، ووصلنا إلى هذا المستوى نستطيع أن نتعافى في غضون ساعات.

0: لم يعد لدي شيء. اليوم نحن نقول أن السيد القائد حمد الله أعد الدولة اليمنية لكل الظروف ولكل التوقعات ولكل الاحتمالات ولأجوائها. فالدولة اليمنية اليوم بنيت بناء علميا وعمليا ومنهجيا واقتصاديا وجغرافيا، وعلى رأس كل ذلك القوة العسكرية، وهي الأوفر حظا في الدولة كأساس لبناء كل نواحي الحياة في الدولة. وهذا ما جعل أمر اليمن صعبا على أمريكا وصعبا على السعودية وعربائها. وأنا أؤكد لك اليوم أن الانهيار اليوم الأخلاقي لدى آل سعود بدأ العالم يدركه، وبدأ العالم يشعر أن هذا الكيان هو صناعة إسرائيلية يهودية أمريكية، وأن اليمن توفقت. حاولت السعودية منذ بدء الهدنة الحشة منذ أكثر من قرابة 4 سنوات أن تعيد هذه الهدنة. نحن نعلم ماذا تريد السعودية، هي كانت تريد أن تريد ترتيب أوراقها العسكرية، تعويض استعراض الخسائر التي خسرتها والنقص في قدرات العسكرية التي كشفت خلال حربها مع اليمن. السعودية عريت، السعودية كشفت أمام العالم كما كشفت أمريكا أمام العالم من قبل إيران، وصدعت إيران وحزب الله وغزة واليمن والعراق أن تكشف النقاط الهامة التي كان يحاول العدو الأمريكي أن يخفيها عن العالم، وهي نقاط الضعف البحرية والطيران. واستطاعت إيران فعلا أن تمرغ أنف أمريكا وأن تضرب أمريكا في وجع وأن تدمر أكثر من 14 قاعدة أمريكا. اليوم بلادنا وتعزز من موقفها في محور المقاومة، وأوراقنا التي نستخدمها البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، بلادنا اليوم مؤهلة لأن تكون القوة العظمى في المنطقة كما هو الحال في إيران. فاليمن يشكل قوة إضافية لمحور المقاومة، وما حققناه من مستوى إنجاز في صناعتنا العسكرية ويعد بفضل الله عز وجل ليس فقط لليمنيين وإنما لكل أحرار العالم ولكل أحرار المقاومة. الحمد لله اليوم التشيع الرسمي والكبير والجماهيري الذي شهدته إيران للشهيد القائد كما قلت لك ظاهرة بشرية سترى من الفضاء كحشود بشرية عظيمة، وهي رسالة عظيمة وآية من آيات الله عز وجل لكل العالم على رأسهم الأعداء وحلفائهم، أن شعب إيران وشعبنا اليمني العظيم وقادتهم العظماء الشهيد القائد علي خامنئي وأيضا الشهيد القائد الجديد مجتبى، كل هؤلاء تغيرت معهم كل الموازين وتغيرت معهم كل المعادلات والعرصية العسكرية. فعلى العدو السعودي أن يدرك أن بياننا العسكري جاد، وأن الساعات القادمة والأيام القادمة لجولة قادمة على السعودية أن تستعد للهلاك إذا حاولت أن ترتكب أي خطأ. لن تكون الجولات السابقة كالجولة القادمة، الجولة القادمة ستحمل معها مفاجآت ستصرع بها السعودية، وسينزل العالم للمفاجآت التي ستقدمها اليمن في الجولة القادمة.
1: إذن هذه نعمة كبيرة ونقطة مهمة أيضا على طريق الانتصار، يعني أن يتحرك الشعب اليمني والجيش والقوات المسلحة اليمنية ومعهم الأشقاء لكسر الحصار بهذه الطريقة. ما هو السيناريوهات المعركة القادمة المحتملة؟ ما هي نطاقات المواجهة العسكرية المحتملة؟ وما مدى كفاءة القوات المسلحة في كل نطاق من هذه النطاقات؟
0: اليوم قوتنا تتمثل في ما حققناه من صناعات عسكرية. أولا من ناحية القوة البشرية تتمثل في عظمة قادتنا على كل المرحلة منذ ثورة 21 سبتمبر، وهو السيد القائد حفظه الله والذي فعلا وضع السطور الأولى، وضع البصمة التي لن تتغير، وهي بصمة إنتاج الدولة والاعتماد على نفسها، بصمة التفوق العسكري، بصمة القدرة على المفاوضة والمشاركة. اليوم السيد القائد يعد من أولئك القادة العظماء الذين فعلا حققوا ما لم يتحقق اليمن منذ عقود طويلة، منذ مئات السنين استطاع أن يفرض إرادة الشعب اليمني وأن يفرض إرادته وأن يوصل هذا الشعب إلى المستوى الذي يستطيع به المواجهة. المحتال الاحتمالات للمعركة القادمة أن السعودية سترتكب حمادة، وأنا أتوقع ذلك خلالها، كما تحاول أمريكا اليوم أن تسترد أمريكا وإيران تضرب أمريكا وتكرر ضرباتها رغم ما هي فيه من ألم وحزن وتشيع، إلا أنها ما زالت مراقبة وما زالت تنفذ أعمال عسكرية. حتى تصريحات ترامب الأخيرة وقبل أمس وهو يقول نحن سمحنا أن تكون أسبوع تشيع ولو أردنا أن نبيد الجميع لأبدناهم، يعني رجل يتكلم عقله أعزك الله وأنت بالكرامة ومن يسمعنا عقله وحذاءه في درجة واحدة لا فرق بينهما. أما السيناريو القادم أي خطأ، أي خطأ مهما كان تدني ومستوى يهدد طيارينا أو يهدد الـ الـ الـ الوفد أو يهدد الطائرة الإيرانية أو من يصل إلى مطار صنعاء، كن على ثقة أن الرد سيكون برا وبحرا وجوا، وحينها ستدرك السعودية أنها ارتكبت الخطأ الكبير القاتل، وقد تكون بداية النهاية لهم. اليمن جاهزة، بحريتنا جاهزة، لم تكن ردا بصواريخ وإنما ستكون ردا بالبحرية وبالجو وبالدفاع الجوي وبالطيران المسير وبكل صنوف قواتنا وبصواريخ البالكتية المتنوعة التي ستصل إلى أكثر من 2000 كيلو إلى أطرافها. سنحرم السعودية من قدراتها التي ظلت تحافظ عليها وستحاول عليها أكثر من 80 عاما. سنعيد السعودية إلى حقيقتها الأولى وإلى من صنعها أولا، اليهود والنصارى وإسرائيل. السعودية اليوم هي في مربع خطير، فإذا ارتكبت أي حماقة ضد وفدنا أو طائراتنا أو حاولت أن تستمر في دادياتها، لأنه لم نهدد أكثر من بياننا العسكري، ترجمتنا لهذا البيان ستكون ميدانية وعملية. سيدرك النظام السعودي وحلفائه أنهم ارتكبوا الخطأ الأكبر، ستتحرر أراضينا في الجنوب وفي الشرق، سيحرر كل أبناء شعبنا. لعل اليوم التحرك الجماهيري والشعبي في محافظاتنا المحتلة بات ظاهرا من الاعتصامات ومن حرق صور سلمان والمجرم والده. هذه كلها رسائل مهمة أن الشعب رفض النظام ورفض آل سعود ورفض سياستهم، فما بالك في صنعاء اليوم وهي السند الأكبر لهم. نحن سند لإخواننا في الجنوب، سند لإخواننا في مارب، عليهم أن يدركوا أن سلاحنا وقوتنا وما وصلنا إليه هو في سبيل تحرير أرضنا. خلافاتنا قد تحل. نحن يمنيون لا نسمح لآل سعود واليهودي أو صهيوني أو أحد خنازير في الخليج أن يتدخل في شيء. نحن نستطيع أن نحل مشاكلنا. سمينا حكماء العالم، اليمن هم الحكماء العظماء، يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم فليتركونا لحالنا، ولكن السعودية لم يسمح لها. هي أمرها بيد أمريكا وأمرها بيد إسرائيل واليهود، ونحن جاهزون ومستعدون. أي سيناريو قادم عسكري أنا أؤكد لك أن قواتنا جاهزة، كان على أي مستوى وأي كان تكتيكيا أو تعبويا أو استراتيجيا، فكل قواتنا وكل صنوف تشكيلاتنا العسكرية جاهزة في البر والبحر والجو والصاروخية والمسير، كلها بفضل الله جاهزة، ونستطيع أن نخوض حرب إلكترونية على أعلى مستوى إذا كانت السعودية ترى في نفسها أنها متفوقة. فحربنا ضد إسرائيل وأمريكا كانت أكبر رسالة أننا تفوقنا على راداراتهم، تفوقنا على طائراتهم، تفوقنا على حاملات طائراتهم، استطعنا أن نضرب وأن ندمر وأن نحرق وأن نختار أهداف نوعية وحساسة، حتى وإن لم يعلن عبر إسرائيل أو السعودية إلا أنه النتائج كانت مرضية بالنسبة لنا. وبفضل الله عز وجل السيناريو القادم هو انتصار اليمن واليمنيين ورفع راية الحق على كل المنطقة.
1: نعم، إذن في هذه الحالة أو على هذا الحال كيف ستتحمل السعودية كل هذا الضغط؟
0: أمريكا ستساعدها، أما ضغطها هي لا تتحمل حتى تذيب الضغط التاسع. الضغوطات الأمريكية السعودية هي فارضة نفسها، ويستطيع أي سعودي أو أمير أو سياسي أن يقول لها هؤلاء هم عبيد لأمريكا، عبيد لإسرائيل، عزك الله، أحذية رخيصة لأنظمة للنظام الأمريكي واليهودي، ولا يستطيعون أن يقولوا شيء. اليوم ما يؤرق السعودية ويهمها ويجننها ويؤرق نومها هي اليمن. اليمن وصل في 9 سنوات إلى هذا المستوى، فما بالك لو كانت اليمن غير محاصرة، لو كانت اليمن تمتلك الحلفاء الأقرب لها وتمتلك علاجات كبيرة مع دول أخرى، كيف سيكون الحال؟ السعودية اليوم تعلم علم اليقين أن القوة الفارضة نفسها في المنطقة هي القوة اليمنية، رغم غنى السعودية ورغم امتلاكها لكل وسائل العزة ووسائل البناء والإعمار والتطور، إلا أنها لم تستطع أن توظفها بشيء. هي وضبطها في العقالات والبتشات العباءات بملايين الدولارات، ولم توظفها في بناء الإنسان. هي بنت الإنسان الأمريكي، بنت المواطن اليهودي المحتل، ولم تبني المواطن العربي. أؤكد لك أيضا أن الوعي العربي اليوم لدى الشعوب العربية صار مهم وصار كبير، حتى داخل الأرض السعودية من أبنائنا من نجد والحجاز ومن كثير من الذين يتواجدون على أرض السعودية وأرض نجد والحجاز، كلهم يعون ما يحصل ويدركون تماما أن السعودية تسير بهم إلى الهاوية. هذه المرحلة تعد من أصعب المراحل في حياة أمتنا العربية، وخاصة أن وعيها العربية اليوم بات حاضرا. وحينما نقول أكثر من 100 وفد شارك في تشييع السيد الغني، هي أبلغ رسالة أننا على الحق وأن إيران على الحق وأن غزة على الحق وأن لبنان على الحق وأن فلسطين والعراق على الحق، فرغم كل الضغوطات التي ستمارسها أمريكا على السعودية ولا تستطيع أن تقول لا، إلا أننا جاهزون ومستعدون، وستكون أيضا كل ردودنا قوية كما قلت لك، تتمثل عظمتنا في قادتنا وسلاحنا وشعبنا العظيم الذي ظل منذ حربنا مع العدو الإسرائيلي وحرب غزة من 31 أكتوبر 2023 وتلك الملايين التي كانت تخرج كل أسبوع لمناصرة القضية ومناصرة أهلنا في غزة ومناصرة أهلنا في لبنان. اليوم رغم المؤامرة على لبنان ورغم التآمر من أمريكا وإسرائيل على لبنان، إلا أن حزب الله اليوم أصبح القوة الضاربة وأصبح القوة التي تستطيع أن تؤمن لبنان وأن تؤمن شعبها. كل المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة الخائن ورئيس لبنان الخائن وعملائهم، محاولة نزع سلاح حزب الله وأن يكون بيده، ولئن كان الجيش اللبناني لا يستطيع أن يواجه كل الجيش اللبناني لا يستطيع أن يواجه لواء واحد إسرائيلي، فما بالك حزب الله وحده يواجه الجيش الإسرائيلي بأكمله، واستطاع أن يضرب وأن يدمر دباباته وأن يحرق قدراته وأن يورغ أنفه. فهذه المؤامرة اليوم لن تتم بوجود بفضل الله عز وجل وحكمة القادة العظماء من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى غزة إلى العراق، كل هؤلاء الجاهزين لخوض المعركة القادمة. فالجولة القادمة ستكون على مستوى الأمم العربية بأكملها، وأمننا القومي اليوم محكوم بالقوة اليمنية والقوة الإيرانية والقوة في لبنان، فأثبتنا وأكدنا للعالم أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولن يتم الأمن القومي العربي إلا باليمن أن يكون شريكا فيه. نحن نسيطر على بوابة جبل المنتب وهي أوخم وأخطر بوابة في العالم، وأهلنا وإخواننا وأشدائنا في إيران يحكمون السيطرة على قضي ما يبنضي هرمز، وبالتالي البوابتين الأخطر على الكرة الأرضية هي بأيدي رجال وبأيدي عظماء نستطيع فيها أن نفرض معادلات عسكرية وأن نغير موازين القوة في العالم.
1: نعم، إذن رسالتك الأخيرة للشعب اليمني للقوات المسلحة للناس في مرحلة نبدو أننا على أعتاب متغيرات غير عادية خلال الأيام القادمة على الأقل.
0: لكل أبناء شعبنا العظيم ولكل أحرار أمتنا العظيمة عليكم أن تعلموا علم اليقين أن بلادنا وأن قوتنا اليوم هي في عظمة شعبنا، في عظمة أبنائنا، في عظمة أمتنا، في عظمة قادتنا. فلنكن كلنا خلف قائدنا السيد عبد الملك بدر بن عودي وخلف جيشنا وخلف أبطالنا وخلف قادتنا. اليوم عظمة أمتنا وعظمة شعبنا بعظمة شعب بجماهير شعبنا العظيمة التي تخرج لمناصرة جيشنا ولمساندة جيشنا في قراراته. نحن مع السيد القائد حفظه الله، نحن مع كل قراراته، نحن مع كل ما يتخذ من قرار السيد القائد حفظه الله منذ ثورة 21 سبتمبر، وكل القرارات كلها كانت هادفة لبناء الدولة. اليوم دولتنا وعدت للحرب كما وعدت للبناء والسلم، يد تحمي ويد تبني كما أشار إلى ذلك ووضح الشهيد الصماد. فنحن اليوم بنينا ويدنا على الزناد، ونستطيع أن نخوض معكم على ثقة أننا نمتلك السلاح الذي نستطيع به أن ندمر السعودية وأن ندمر قدراتها. ولعل الحرب الماضية كانت أكبر رسالة، أنتم الشعب العظيم، أنتم الشعب المجاهد، كل شعبنا العظيم في شمالنا وفي جنوبنا وشرقنا، كلنا نهدف إلى أن يكون وطننا هو الأعظم، وأن يكون الجواز اليمني هو الجواز الذي يحميك، وكلمة الجمهورية اليمنية نافذة في كل مطار دعم، لا أن يهان في أي مطار. سيدرك كل أبناء اليمن اللي في الخارج أو الداخل أن اليمن تسعى لكرامة كل اليمنيين ولكرامة كل المسلمين والعرب، وإن شاء الله أن نكون دائما وحاضرا في كل خروجنا وفي كل مظاهراتنا وفي كل تصعيداتنا الجماهيرية، وأن تكون بنادقنا وأيدينا على الزناد في أي لحظة في أي ثانية يطلب الدعم والإسناد، نكون كلنا في الميادين كلنا في المواقع. وفقكم الله جميعا.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن المجاهد العزيز العميد عابد الثور الخبير والمتحدث العسكري، شكرا جزيلا لك سيادة.
0: حياكم الله، وفقكم الله، حفظكم الله،
1: يعطيكم العافية، وفق الله الجميع. شكرا لك سيدي الكريم. إذن بشرف وعزة مستمرين معكم مستمعينا ومتابعينا أسعد الشعبي في حصاد الهدهد.

0: شكرا للزميل عبد العزيز القدمي، وهذا حصاد الهدهد. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يحث اللجان البرلمانية على متابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس. لإنهاء العدوان والحصار، القبائل اليمنية تواصل اللقاءات المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية. شهداء وجرحى في تصعيد للعدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وسط مشاركة حشود غفيرة ووفود خارجية، إيران تواصل لليوم الرابع مراسم تشييع الشهيد خامنئي. والصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار والعقوبات على كوبا، مؤكدة الدعم لسيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس اليوم على سير أداء الأعمال في اللجان، واستمع خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان النقل والاتصالات والشؤون المالية والتنمية والنفط والثروات المعدنية من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس إلى سير الأداء. حث الراعي اللجان الدائمة على إنجاز الأعمال المناطة بهم ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس التي سبق وأن التزمت بها الحكومة مع موافاة المجلس بنتائج ذلك. تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015، واصلت القبائل في مديريات عدة من محافظات صنعاء، مأرب، البيضاء، دمار، الحديدة، حجة وصعدة اليوم اللقاءات القبلية المسلحة إعلانا للنفير العام وللجهوزية القتالية ورفضا للجبهات بقوافل المال والرجال. المشاركون أعلنوا الاستعداد الكامل لخوض المواجهة والتفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء المعاناة ولاستعادة الثروات المنهوبة والقرار المصادر ولمنع التدخلات الخارجية في شؤون شعبه. كما شكروا الموقف الإنساني والإيماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية المساند للشعب اليمني منذ اليوم الأول للعدوان والحصار، وآخر ذلك هو موقف كسر الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي وإعادة أكثر من 200 جريح ومريض كانوا عالقين خارج البلاد منذ سنوات. استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل اعتداءات العدو الصهيوني على المدنيين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. سياسيا، رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة بتقديم استقالتها، مؤكدة أن ذلك يعكس الجدية والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. بدوره أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة أثبتت بأنها جادة في تنفيذ التعهدات بشأن تسليم إدارة قطاع غزة إلى إدارة وطنية، وهو ما يقطع الطريق على الذرائع الإسرائيلية. في الضفة الغربية أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن للمواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 4 عمال في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، كما اقتحمت مناطق عدة في محافظة رام الله والبيرة وبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. في لبنان استشهد 4 مدنيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مركبة ببلدة النبطية الفوق جنوب البلاد، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل تشهده المناطق الحدودية بسلسلة من الغارات وبقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتفجير عدد من المنازل. وسط صمت من السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من ناقلتي جند اليوم إلى موقع سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، قادمة من بوابة تل أبو الجيتار. كما توغلت دورية أخرى في محيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتنفيذ وإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي إلى القرية. بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة، تتواصل في إيران ولليوم الرابع على التوالي مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي خمنائي، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم انطلاق موكب تشييع لجثمان خمنائي وعدد من أفراد عائلته، وبدأ مساره في شوارع طهران وسط مشاركة حشود غفيرة من المشيعين. من المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث هناك ستقام مراسم أخرى غدا الثلاثاء، ثم ينقل جوا إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مركز الإمام الرضا بمدينة مشهد. في السياق ذاته، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات الثأر للدماء في تشييع القائد الشهيد، اعتبر ذلك رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. وبدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كليباف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من المرحلة الراهنة أكثر صلابة وثباتا، وشدد على أن دماء القادة الشهداء لن تذهب هدرا، وأن المعتدين على إيران سوف يلقون جزاء أعمالهم. من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف على أن مطلب الشعب الإيراني بمعاقبة المسؤولين عن الاغتيالات إنما يمثل واجبا سياديا سوف تعمل الدولة على تحقيقه وفق رؤية استراتيجية. فيما أكد مستشار قائد ثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أنه وبعد عقود خمسة ما تزال الأمة الإيرانية العظيمة بالثبات وبالإيمان نفسيهما اللذين تحلت بهما في بدايات الثورة، وأنه بعد خمسة عقود ما تزال الأمة الإيرانية تردد شعاراتها المدوية ضد أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب. وفي ظل الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقف الفوري لسياسة الحصار والقصر والضغوط المفروضة على كوبا، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة الدولة الكوبية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغز اليوم، قال إنه سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن كوبا تتوجه إلى الأمم المتحدة وهي تحمل حقيقة شعبها وقوة القانون الدولي من أجل إدانة ما وصفه بالإجراءات العدائية الأمريكية والدفاع عن حقها السيادي في العيش دون حصار أو ضغوط أو عقوبات جماعية، مجددا التأكيد على أن كوبا ليست تهديدا بل إن الحصار المفروض عليها هو التهديد الحقيقي. بهذا سمعنا الأكارم ينتهي حصاد الهدهد، قدمت لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أهلا ومرحبا بكم. لكي يبقى الوطن شامخا آمنا وتظل الجبهة الداخلية محصنة ضد كل تهديد وخطر، يواصل رجال الأمن بذل الجهود الاستثنائية لقطع دابر الإجرام وإفشال مخططات التخريب والتهريب. وفي خدمة الشعب نرصد لكم ثمرة هذه الجهود والنجاحات خلال الأسبوع المنصرم والتي كانت على النحو التالي. خلال عملية تنسيقية نوعية تمكنت إدارة أمن منطقة بني الحارث الغربية بأمانة العاصمة بالتعاون مع استخبارات الشرطة ومباحث العاصمة من ضبط المتهم الثاني المدعو سليم الضاوي المتورط في جريمة القتل والسرقة والتعذيب البشعة التي راح ضحيتها المواطن يحيى الحياسي وزوجته بقرية بني عاصم. وجاء ذلك استكمالا لضبط المتهم الأول مطلع الشهر الجاري. وامتدادا بسرعة كشف وضبط الجناه، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية خمر في محافظة عمران من إلقاء القبض على متهم أقدم على طعن أحد المعلمين أمام بوابة مدرسة قصر الشياح بآلة حادة إثر مشادة كلامية، وذلك بعد ساعات قليلة من فراره. وفي سياق صون المجتمع من آفة المخدرات ومكافحة التهريب، نفذت النيابة العامة بمحافظة صعدة بالتعاون مع إدارة الأمن ومكافحة المخدرات عملية إتلاف كبرى عبر الحرق ل 27 طنا و789 كيلو جراما من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليون حبة مخدرة من نوع بريغابالين، والتي تم ضبطها مسبقا أثناء محاولة تهريبها للأراضي السعودية عبر مناطق سيطرة المرتزقة. وعلى ذات الصعيد في محافظة مارب، تمكنت وحدة مكافحة التهريب من إحباط محاولات تهريب وضبط مبالغ مالية من العملة المزيفة والعملة غير القانونية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من حبوب الدواء المهربة وغيرها من المواد. وفي محافظة إب ضبطت قوات النجدة باصا على متنه كميات كبيرة من أنبولات الأدوية البشرية المهربة مجهولة المصدر. بينما أحبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء في مديريتي صعفان وبني ظبيان تهريب شاحنتين وسيارتين عثر على متنهم على سجائر بقرطاس ضريبي مزيف وأجهزة اتصال لاسلكي واي فاي ممنوع. وفي سبيل استعادة المسروقات وتأمين ممتلكات المواطنين، حقق أمن محافظة صعدة إنجازات واسعة شملت ضبط المتهمين واستعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين وبندقية ومسروقات أخرى. وفي ذات السياق بمحافظة الجوف، باشرت الفرق الأمنية بمديرية الحزم رصد وتتبع بلاغ سرقة، وتمكنت من استعادة سيارة وإحالة ملفها للجهة القانونية. وفي النجاحات الأمنية والخدمية، سطرت قوات النجدة بأمانة العاصمة نجاحات بارزة وضبطيات رقابية عبر دورياتها ونقاطها، تمثلت في القبض على 31 مطلوبا للأجهزة الأمنية والقضائية في قضايا جنائية. وفي سبيل ضبط الحوادث وفرار الجناة، تمكنت شرطة مرور محافظة صعدة من تتبع وضبط سائق سيارة هرب عقب دهسه لمواطن مسن في سوق الليل بمديرية سحار، وعمد الجاني لإخفاء الجثة داخل حوش بمديرية صعدة، حيث نجح التحري برصده وضبطه مع مركبته والراكب الذي برفقته في مديرية حيدان خلال 48 ساعة. وعلى صعيد السلامة والخدمات المدنية، تلقت مصلحة الدفاع المدني بلاغا عن حادثة اختناق مأساوية داخل بئر مياه بقرب هجرة عبيدة في مديرية يريم بمحافظة إب نتيجة غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من شفاط وقود، حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين أثناء محاولات الإنقاذ التتابعية. وجددت المصلحة تحذيرها الصارم من تشغيل المولدات بالأماكن المغلقة. أما في محافظة البيضاء، فقد سيطرت فرق الإطفاء بكفاءة عالية على حريق عرضي شب بمطبخ أحد المنازل بمدينة البيضاء دون وقوع إصابات بشرية. وفي الجانب المعاملاتي، أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويت 3554 وثيقة ثبوتية للمواطنين، توزعت بين بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج تسهيلا لمعاملات المجتمع. بهكذا إنجازات مستمعين الكرام تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع، قرأها على حضراتكم علي القاضي. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الله ورعايته. إذاعة وطن 95.5 صوت وزارة الداخلية.

0: من جديد حيا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا تقريبا الحمد لله الآن قد كل الأثير اليمني بيشارك معنا في البث، في معنا بعض الإذاعات مشغولة هذه الأيام ببعض التفاعلات الأخرى، لكن على بال ما تكمل إن شاء الله باقي معنا أسبوعين ثلاثة ويصبح كل الأثير اليمني مشارك في بث برنامج العدوان وحدنا. معي طبعا المستجدات التشيع، رمزية التشيع، الرسائل السياسية المهمة من خلال التشيع، وقبله بيان وزارة الخارجية في صنعاء. معي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الدكتور المجاهد الحبيب دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. السلام عليكم، حياكم الله.
1: حياكم الله وأبقاكم سيدي، شكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. ما هي أهم وأبرز الرسائل السياسية من التشييع المهيب الذي تم خلال الأيام الماضية وما زال قائم إلى اليوم؟ ما زال هناك مراسم غدا، بعد غد هناك مراسم في العراق وفي النجف، ويوم الخميس سيوارى جثمان الشهيد سلام الله عليه الثرى. نحن سنركز على الجانب السياسي والرسائل السياسية للتشييع وحجم الوفود إلى آخره. دعنا نبدأ بالرسائل السياسية بشكل عام حول موضوع التشييع وما حدث فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نعزي الأمة وخاصة محور المقاومة الذي قدم هؤلاء العظام في معركة الخلاص من الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائهم الإنجليزيين على مستوى الأرض ككل. هذا أولا. ثانيا طبعا سؤالك، أنا أعتقد بأن هذا السؤال كبير وعظيم ونريد وقتا أكثر وأكثر، ولكني سأختصر الرسائل السياسية على النحو التالي. في هذا العزاء حضرت أكثر من 100 دولة، وهذا مهم جدا، وهذا هو إعلان الانتصار العظيم الذي حققه محور المقاومة بقيادة السيد الشهيد الإمام الخامنائي الذي حارب يا سيدي من أجل الخلاص لهذه الأمة بأمة المليارين التي لم تستطع أن تقدم شيء لا لها ولا لإخوانها الفلسطينيين في حرب الإبادة. ولكن استطاع هذا الرجل العظيم أولا أن يرسل رسالة عالمية بأن المستضعفين على وجه هذه الأرض يمكن أن يحقق الانتصار على أكبر بواغيت الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. والدليل على ذلك اليمن عندما استطاع أن يهزم الجيش الأمريكي والقوات البحرية الكبرى الذي أتت أمريكا بضربها وزبيبها، المقاومة الفلسطينية العظيمة الذي صمدت هي وشعبها الفلسطيني داخل غزة رغم الإبادة في حدود 350 كيلو متر مربع، ولم تستطع أن تحقق الانتصار لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني. أيضا يا سيدي الرسائل الكبيرة جدا هو أن الأمريكي والإعلان العالمي في هذا التشييع أن أمريكا هزمت شر هزيمة. ثانيا وهو مهم جدا، الداخل الإيراني أكثر من 25 مليون إنسان يودعون هذا الرجل العظيم، أي بمعنى كان الأمريكي يعتمد على أن الشعب الإيراني سيخرج ضد النظام وضد الإمام الشهيد الخامنئي وضد شهداء إيران العظام، ولكنه خاب واستخاب، واليوم يهدد الدول لعدم حضور هذا التشييع لأنه إعلان انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها. طبعا وهذا الانتصار الذي وضع الأمة العربية والإسلامية على شفا النصر العظيم وهو إزالة إسرائيل وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وهذه هي الحتميات التي ذكرها السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله، كذلك حزب الله الذي استطاع بعد 15 شهرا من الصبر الاستراتيجي، فلو نقول في استجماع قوته، فقد هدم الكيان الصهيوني ولم يستطع أن يحقق أي انتصار. اليوم الرسالة السياسية الكبرى أن محور المقاومة أصبح حقيقة أمام المشروع الصهيوني الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى الذي تخاذلت هذه الأمة عن تحقيقه. وهذه هي الإشكالية الكبرى نحو هذه الأمة الذي ربط بالانبطاح والخنوع للمشروع الأمريكي الصهيوني اليوم، الذي يبحث عن الأمن، يبحث عن بقائه في المنطقة، يبحث عن ولو حتى 30% من مضيق هرمز، وصل إلى الحد إلى هذا. وهذا هي الرسائل السياسية الكبيرة، وخاصة عندما وقفت الوفود فكانت رسائل درآنية سياسية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فلكل دولة كان لها آية قرآنية. وهذا هو الرسالة الأخيرة الذي أعلنت إيران انتصار محور المقاومة على كل طواغيت الأرض بما فيهم الطواغيت الصغار في منطقة الخليج وخاصة السعودية.
0: جميل، هذا إذن مسألة مهمة جدا، وإيران اليوم أقوى مما كانت عليه. أنا بس كنت أسألك يعني كيف تقرأ تصريح ترامب أمس لما قال تفاجأت أن بإيرانيين بيبكوا على الخامنئي؟
1: طبعا هذا هو المضحك المكي. اليوم ترامب يعزي نفسه أمام الملأ في هذا العالم عندما يقول تعجبت بأن هناك إيرانيون يبكون على من؟ على الإمام الخميني، الإمام الخامنئي رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي واصل حياته في الدنيا مع الآخرة وهو حي يرزق. أما ترامب فهو إلى الجحيم وهو يعزي نفسه، أولا لأنه خاض معركة لم يكن يتوقع بأن الهزيمة الكبرى ستكون من نصيبه، هذا هو أولا، وثانيا بأنه قد أودى بهذا العالم إلى أكبر أزمة اقتصادية إنسانية على وجه الأرض. أيضا يا سيدي استطاع محور المقاومة أولا أن يلقن ترامب بأن العنجهية والتي كان يتصف بها بأنه يستطيع أن يقوم بكل الأشياء، ولكنه أصبح جزما وسقط أمام محور المقاومة.
0: نعم.
1: الذي طبعا استطاع أن يوصل له رسالة حية عبر ماذا؟ عبر كل شاشات العالم وكل الإعلام العالمي الذي أعلن هزيمة أمريكا بقيادة ترامب وكذلك الكيان الصهيوني.
0: طبعا طلع ترامب بيتابع كل التفاصيل يعني في التشييع. يعني هذا يعني أن التشييع له رمزيته السياسية من الناحية العالمية، بحيث أنه شخصية مثل ترامب وكثير من قيادات العالم تتابع تفاصيل هذا التشييع.
1: لماذا يا سيدي؟ هي ليست فقط ناحية سياسية أو حالة سياسية، هي حالة نفسية للهزيمة الذي كانت تكتنف الأمريكي بأنه لا يمكن أن يهزم بقوته، ولكن قوة الله الذي اتصف بها محور المقاومة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله هي الأسباب والرجال والدماء واللحوم التي ذهبت بهذه الصورة الكبيرة في عملية الإبادة، سواء كانت في غزة أو في اليمن أو في إيران أو في لبنان، هذه هي التي حسمت المعركة وحسمت النصر الإلهي العظيم. هذا هي الأهم. اليوم ماذا يحدث في العالم؟ اليوم تغيرت النظرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت تحكم العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. تغيرت كل الأشياء، السياسة، الاقتصاد، الأمن القومي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، التكنولوجيا، الطائرات، طبعا الجيل الخامس والسادس والسابع، لم يستطع أن يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقوة أولئك الرجال الذين ماذا يا سيدي؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
0: حب
1: الله أولا وحبهم ثانيا ويحبون الله ولا يخافون لومة لائم. وهنا التي ليست هناك خطوط حمر ولا حسابات سياسية عند هؤلاء الرجال العظام الذي الله بعث هذا المحور لكي يوري العالم بأن أمريكا كما قال إحدى المجاهدين في جبهة نجران أمريكا قشة، وكما قال السيد الشهيد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أمريكا قشة. وبالفعل أثبت محور المقاومة بأن أمريكا ما هي إلا قشة لا تساوي شيء، ليس لها وزن وليس لها قدر عند الأمم، وخاصة عندما حضرت من أكثر من 100 دولة للتشييع.
0: دعني نقف عند هذا الرقم، يعني نتحدث عن وفود من أكثر من 100 دولة بعيد عن تفاصيل الوفود، لكن بينها أكثر من 40 وفد رفيع المستوى يعني تمثيل عالي، البقية وفود بتمثيل ما بين متوسط أو منخفض، المهم أنها ممثلة. نحن نتحدث عن 100 دولة في مرحلة كان هناك ضغط أمريكي كبير، والحضور بحد ذاته مشكلة يمثل دبلوماسية بالنسبة للبعض في مسألة عدم الحضور أو الحضور يعني، ومع ذلك حضرت 100 دولة. يعني لو افترضنا أنه ليس هناك ضغوط كم كانت يمكن ستحضر ربما كل دول العالم؟ ماذا يعني هذا بالتحديد يعني خصوصا مع هذه المرحلة؟
1: طبعا في هذه المرحلة اليوم العالم هو متغير الأقدار أو متعدد الأقدار، نظام عالمي
0: يعني سيما إذا قررنا الموضوع بتشيع مثلا رئيس إبراهيم رئيسي وهو رئيس دولة يعني مع نظرائه من الدول. تفضل.
1: نعم طبعا العالم اليوم هو عالم متغير، ولكن الأمريكي وضع في باله هو والصهيوني بأن العالم ستاتيكي أي جامد لا يتغير، كون أمريكا والكيان الصهيوني يملك القوة النووية الذي ستدمر الأرض أكثر من 30 مرة، وتناسوا قوة الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله الثلة الذي حققت الانتصار لكل مظلوميات الأرض. فهذه الوفود الذي أتت من أكثر من 100 دولة أتت لكي تبارك لمن؟ ليس فقط لمحور المقاومة، ولكن لكل مستضعف على وجه الأرض الذي حكمته أمريكا بالحديد والنار والإبادة، وكذلك معه الكيان الصهيوني، وحتى على مستوى أوروبا وحتى على مستوى دول الخليج الذي دفعت التريليونات لتحقيق الانتصار لترامب ولنتنياهو. ها هم اليوم يسقطون ليس فقط من أعلى مكان مرتفع، ولكنهم يا سيدي يسقطون في وادي سحيق، وأنا في اعتقادي بأن نهاية هذا الوادي هي جهنم، كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون الذين أخلصوا له في العبادة وعملوا بالجهاد، وهذا هو الأهم.
0: طيب دكتور، يعني إذا ما ذهبنا إلى الدول الحاضرة، يعني في دول من حضر دول على سبيل المثال بعض دول الخليج، يعني السعودية تحديدا يعني بتحارب إيران عندنا وذهبت لأداء العزاء في إيران، تشكو من إيران في المحافل الدولية وإعلامها، يعني تخيل أنه شنت حملة غير عادية من الإعلام السعودي ومرتزقته ضد حركة حماس عندما قدمت التعازي في الشهيد إبراهيم رئيسي وأيضا الشهيد سيد علي الخامنائي، واليوم الوفد السعودي في طهران، يعني وكثير من الدول الأخرى أيضا التي كانت تعد إيران حركة إرهابية أو دولة إرهابية ومارقة ولم تحضر، يعني واكتفت بتقديم ربما التعازي بالاتصال عند استشهاد أو وفاة الرئيس إبراهيم الرئيسي، لكنها حضرت اليوم. ما دلالات هذه المسألة بالتحديد؟
1: أنا في اعتقادي بأن هناك فريقين اليوم من حضروا إلى طبعا التشيع، منهم من هربوا وغسل العار الذي كانوا مشاركين فيه، وخاصة الدول الخليجية التي تم استخدام أراضيها في الهجوم على إيران، في الحرب على اليمن، كالحرب على فلسطين، كالحرب على لبنان، كالحرب على العراق، كالحرب على ليبيا، كالحرب على الصومال، على السودان، على كل الدول العربية، من أجل تحقيق التطبيع مع الكيان الصهيوني والدخول في الاتفاقية الإبراهيمية. فهذه المشاريع التي أوقفها محور المقاومة جعل من هؤلاء الصغار أن يهربوا إلى الأمام، والحضور إلى هذا طبعا التشيع ما عدا عمان، طبعا يا سيدي ما عدا عمان، وهذا مهم جدا. فإيران عندما دخل الوفد السعودي كان له آية قرآنية، وعندما دخل الوفد العماني كان له آية قرآنية، وكذلك المقاومة في حزب الله في لبنان، وأيضا حتى على مستوى دولة لبنان، وأيضا على مستوى اليمن، وعلى مستوى العراق، وعلى مستوى فلسطين. هذه الآيات القرآنية كأنها يا سيدي تحكي أين كان موقف كل، يعني في كل واحد من هذه الوفود الذي دخلت طبعا لوداع السيد الشهيد الإمام الخامنئي، يعني أهم آية قرآنية والله العظيم يا سيدي أمس أن عيني دمعت، خاصة عندما كانت الآية القرآنية على اليمن. ما ديال السعودية أن هناك فئتان، أليس كذلك؟ تتقاتلان، فئة كافرة وفئة مؤمنة. وأين السعودية؟ أن وقفت السعودية مع الفئة الكافرة، وكذلك معظم دول الخليج طبعا ما عدا عمان. وعندما دخل الوفد العماني يا سيدي، محمد رسول الله والذين آمنوا معه،
0: نعم،
1: عمان. لماذا؟ لأنها اختارت الطريق الحق والصحيح الذي أدخلها اليوم التاريخ من أوسع أبوابه. وأيضا المقاومة الفلسطينية رجال صدقوا مع عهد الله عليه، وكذلك مقاومة لبنان طبعا إنما وليكم الله ورسوله. ولكن الآية التي كانت لليمن، أنا أعتقد بأن إيران هي الدولة الوحيدة الذي عرفت بأن هذا الشعب هو العربي الأصيل الذي وقف وقفة الأمة العربية الأصيلة ووقفة العروبة الأصيلة منذ القدم، وليس فقط يعني من 1400 سنة وعيد يا سيدي، بل من قبل هذا. هذه الأمة اليمن العربية الأصيلة منبع العروبة والأصالة، عندما قال وكأي من نبي جاتل معه ربيون يا سيدي، هذه والله يا سيدي لم أكن أعرف بأن اليمنيون أصبحوا اليوم ربيون يا سيدي. هذا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا. لماذا يا سيدي؟ مهما كانت النتائج فقد خاضوا غمار الحرب، حرب الخلاص من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، واستطاعوا أن يحققوا الانتصار. وإيران هي الدولة الوحيدة التي عرفت هذا البلد العظيم بأنه عظيم بقيادته، بجيشه، بشعبه العظيم الذي ملأ الساحات لعامين، لم يتخلى عن أخوها الفلسطيني الذي تم إبادته. ولكن اليوم عندما تنظر إلى هذه الأمة أين كان مسارها؟ فتح أراضيها لوصول الغذاء والماء وكل شيء للكيان الصهيوني، حيث كان محور المقاومة وخاصة اليمن الذي حاصر الكيان الصهيوني لمدة عامين، وجعل أم الرشراش لا يدخل فيها فلسا واحدة. ولكن تلك هذه الأمة الذي دخلت مع الكافر حسب الآية القرآنية الذي ذكرها ذلك المقرئ، وكأن إيران وضعت النقاط على الحروف على مستوى كل دولة، وخاصة تركيا الكل يعرف الذي سكت، أقل شيء أنه سكت قال وله أجر، ولكن القتال والمشاركة في القتال كان أفضل وسيكون الأجر أكبر وأكبر. حتى على مستوى العراق، المقاومة العراقية، وعندما دخلت الحكومة العراقية وغير ذلك، هنا تكمن منبع محور المقاومة، هذا المحور الذي أعطى الحرية لكل إنسان عربي ومسلم على وجه الأرض. اليوم يأخذ الاعتبار لكل إنسان مسلم حتى على مستوى يا سيدي العالم الذي غير رأيه
2: على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
0: نعم. طيب دكتور محمد، يعني إذا ما أردنا أن نعود إلى بيان وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، البعض يقول لا يكاد يفرق بين بيان وزارة الخارجية وبيان قوات المسلحة، لكن دعني قبل أن أسألك عن بيان الخارجية أسألك عن قراءتك لرمزية ما حدث من عملية كسر للحصار عبر الطائرة الإيرانية. وفد يمني يزور طهران للمشاركة في عزاء السيد الشهيد علي الخامنائي، وفد رسمي وشعبي، كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين ومشايخ القبائل والسلطات المحلية والقيادات السياسية والفنانين والناشطين إلى آخره. كيف تقرأ هذه الزيارة أولا، ثم ثانيا ما هي قراءتك لبيان القوات المسلحة وبيان ما يسمى بالتحالف؟
2: طبعا أولا عندما نتكلم عن الطائرة التي دخلت اليمن، سيدي، هذا يثبت على أن وحدة الساحات وأن غرفة العمليات المشتركة، رغم عملية طبعا توديع الشهيد القائد السيد الإمام الخامنائي رضوان الله عليه وعلى السلام الله، كان يعتقد الأمريكي والصهيوني وحتى على مستوى الدول العربية وخاصة الخليجية مع دعما طبعا، وكذلك حتى على مستوى أوروبا، لأن إيران اليوم ومحور المقاومة مشغولون بالتوديع، ولكن كانت عملية صاعقة للولايات المتحدة الأمريكية ولكل وخاصة العدو السعودي الذي كان يعتقد بأن حصاره لهذا الشعب العظيم سيستمر إلى ما لا نهاية. وهنا كأن العملية خرجت من غرفة العمليات بأن تأتي الطائرة لأولئك الجرحى والذين ظلوا خارج البلاد لأكثر من عام، وأتوا على الطائرة العمانية وكسر الحصار الأمريكي الذي هو في الأصل أمريكي صهيوني طبعا وسعودي ممول وغير ذلك. طبعا هناك رسالتان عندما قامت إيران بكسر طبعا الحصار ودخول الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء، كأن صنعاء قالت لطهران فلتدخل الطائرة ولم يمسكم أي أذى. هنا أطلقت القوة الجيش اليمني العظيم طبعا الدفاعات الجوية، والذي أدى إلى رحيل وفرار الطيران السعودي. هو ليس سعودي، هو أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. وهنا طبعا اجتمعت قوتان كما اجتمعت في إغلاق باب المندب ومضيق هرمز، والعمليتان بماذا؟ على أساس بيروت وكذلك الضاحية الجنوبية مقابل شمال الأراضي المحتلة التي يوجد فيها، التي غادرها المستوطنون، وكذلك يافا الذي جعلها الجيش اليمني وأيضا إيران عملية واحدة ومركبة وفي نفس الوقت. وهذا وحدة الساحات، وأن اليوم كل جزء من محور المقاومة يكمل الآخر، فإيران قامت بدورها واليمن قام بدوره عندما تم الاعتداء على إيران. وأيضا يا سيدي اليوم إيران تعتبر نفسها بأنها مسؤولة على محور المقاومة كونهم حلفاء وليسوا أذناب كما يحدث للخليجيين والنظام العربي الرسمي والإسلامي المنبضح للأمريكي والصهيوني. فالرسالة اليوم الذي قدمها محور المقاومة بأن محور المقاومة كل واحد لا يمكن القضاء عليه، أو لا يمكن أيضا يا سيدي أن تنفذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على أمة المليارين الذي لا تريد أن تتحرر إلا عن طريق الآخرين. وقد أخذ على عاتقه محور المقاومة لتحرير هذه الأمة على أساس استرداد الكرامة لها، استرداد الشرف، استرداد الأرض المحتلة. لو نقول يا سيدي، لو افترضنا بأن دول الخليج هي زعلانة من إيران كونها تحتل الجزر طبعا الإماراتية، ما الكيان الصهيوني يا سيدي محتل الأراضي الفلسطينية منذ 77 عام. ماذا قدمت دول الخليج والنظام العربي الرسمي للفلسطينيين؟ التفرج وأكياس الموت. هذا أكبر خدمة قدمتها هذا الأمة العربية وكذلك الإسلامية لإخواننا الفلسطينيين. اليوم عندما يذهب السعودي إلى إيران

0: يقول التحالف أنه أن ما يسمونها بالحكومة كانت موافقة على خريطة الطريق وأن صنعاء هي من رفضتها، مع العلم أن صنعاء هي الوحيدة التي طالبت بخريطة الطريق. ووزارة الخارجية قالت في بيانها بالأمس إذا كانوا مستعدين لتنفيذ خريطة الطريق فليبادروا بالتوقيع. كيف تقرأ بيان خارجية صنعاء بشكل عام وهذه النقطة بشكل خاص؟
1: طبعا التصريحات التي خرجت من وزارة الخارجية هي أصلا ترتبط بالعمل العسكري بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن كلمة السيد طبعا في محرم، الكلمتان الذي ألقيتا في أول محرم وفي عشر محرم لها معناها، وهو انتزاع الحقوق، لأن الشعب اليمني هو الذي قام بتوجيه دولة بالقيادة بأنه فوضها لاتخاذ اللازم لانتزاع كافة استحقاق هذا البلد. أما السعودي هو ديدنها كما الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الكذب. اليوم تريد السعودية أن تحقق ماذا؟ تحقق انتصار على من؟ على هذا البلد؟ هل تعتقد بأن هذا البلد ما زال كما كان قبل ثورة 21 سبتمبر؟ تمام، بعد الحرب لمدة 10 سنوات اختلف اليمن بعد طوفان الأقصى، بعد المواجهة مع أمريكا والكيان الصهيوني على مستوى البحر وعلى مستوى عملية الإسناد. اليوم السعودي تعيش الماضي السحيق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم اليمن يختلف تماما، والقوة التي لدي اليوم ليست توازن ردع مع السعودية، بل توازن رعب مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهذا معروف بأن محور المقاومة اليوم وخاصة صنعاء، اليوم وزارة الخارجية تقوم بعملها كما يجب أن يكون، وليست التصريحات كما كان يحدث قبل ثورة 21 سبتمبر. كانت تأتي التوجيهات من السفارة السعودية ومن السفير السعودي في صنعاء، ماذا تقول وزارة الخارجية وماذا يتم في الأخبار في التلفزيون وفي الصحف وفي غير ذلك. اليوم يختلف، لأن هذا اليمن اليوم أصبح دولة مستقلة ذات سيادة، يتخذ قراره من أين؟ من داخل القصر الجمهوري من صنعاء، وليس من اللجنة الخاصة الذي ما زال مرتزق ودول عربي في النظام الرسمي تتبع هذه اللجان الخاصة السعودية الخليجية، الذي تأتي بالمال وتضغط على من؟ على كل دولة عربية. ماذا بوضع اليمن في قائمة الإرهاب؟ تطلب من أمريكا تحت البند السابع، المقاومة الفلسطينية إرهابية، المقاومة اللبنانية إرهابية، المقاومة العراقية إرهابية، إيران محور شر ودولة إرهابية. من هو الذي يقوم بذلك؟ هذه الدول تدفع حين تضرب وتدفع حين توقف الحرب عليها. هذه هي الإشكالية في هذه الأمة الذي لم تعي ولم تعرف بأن محور المقاومة قد أوجد المشروع في تحرير هذه الأمة من براثن الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني. يريد محور المقاومة تحرير هذه الأمة وشعوبها من استعبادهم لأنفسهم. عاوزين ناكل يا أخي، عاوزين ناكل. تخيل إخوانهم يبادون وهم في إعلاناتهم عاوزين ناكل، تركوا إخوانهم. الجيش المصري اليوم أين هو؟ متواجد في الإمارات ولم يتواجد في معبر رفح لمساندة إخوانها الفلسطينيين.
0: دكتور محمد، في استفسار وإن كان يعني مضحك شوية، لكن أرسلها أحد الأصدقاء، قال لماذا سمحت السعودية لنفسها بالحضور في إيران للمشاركة في مراسم العزاء، بينما بعض الدول العربية والإسلامية التي تمارس دور الوصاية عليها أو على صناع القرار السياسي فيها لم تسمح لهم بالظهور أو بالحضور إلى هناك بما فيهم المرتزقة اليمنية؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا يا سيدي. أنا أذكر يا سيدي قصة إبراهيم عليه السلام عن نمرود، فبوحيت الذي كفر، هل رأيك رموش الوفد السعودي تنزل وتطلع على الإطلاق؟ لم يستطع أن يغلق عينيه ولو للحظة حتى رموشه لم ترف. لماذا؟ لأنه بعث من الانتصار العظيم، وتلك اللحظات التاريخية العظيمة في تحقيق الانتصار، وقد أتى لكي يقول لنفسه أنا أستاهل أن أهان، وأهان أكثر مما أهان الآن. أما بالنسبة للمرتزقي يا سيدي، هذا أصبحوا من التاريخ السحيق بالنسبة للسعودية، ليس فقط لليمن ولكن للسعودية. هؤلاء لم

0: يقدموا شيء للسعودي ولم يقدموا شيء للشعب اليمني ولم يقدموا شيء حتى على مستوى أنفسهم إلا الذل والخنوع. تخيل عندما يتكلم ما يسمى بين قوسين رئيس مجلس النواب اليمني ذلك البركاني ويقول بكل صراحة ووقاحة بأن اليمن هي حديقة خلفية للسعودية. هذا الرجل هذا الرجل وأمثاله كلهم المرتزقة هل يستحقون الحياة؟ كيف يعيشون بين الناس؟ هذه هي الإشكالية. اليوم السعودية هي وصلت إلى قصة إبراهيم عليه السلام والنمرود فبهت الذي كفر وإيران زد وفتها الآية القرآنية. هذا الحقيقة للأمان.
1: الله الله حقيقة يعني
0: طبعا طبعا يا سيدي الإشكالية اليوم في هذه الأمة الذي ربط لنفسها الخنوع والاستهانة بنفسها كان المفروض هي أن تكون كل القوى العالمية اليوم هي كانت للأمة العربية كانت المفروض أن تكون لأنها تملك الثروة تملك الرجال تملك كل شيء ولكنها باعت نفسها للشيطان الأمريكي من أجل الجلوس على عرش أو على الملك أو على الرئاسة. والكل يعرف يا سيدي كل زعيم عربي يعتقد بأنه فهلوي وذكي أنه يعرف أصول السياسة.
1: نعم.
0: هم لا يعرفون أصول إلا الذل والخنوع.
1: نعم طبعا
0: هذا هي الإشكالية.
1: نعم طبعا دكتور يعني هذا سؤالي الأخير هذا الأسبوع أو تقريبا العالم بين مشهدين بين مشهد كأس العالم لمحبي الرياضة وال على الرغم من حصلت حركة سياسية سخيفة فيه يعني إنه ترامب يأتي ويطلب من الفيفا مباشرة سحب البطاقة الحمراء عن اللاعب الأمريكي بهذه الوقاحة ويمارس عن جهيته حتى في الميدان الرياضي برغم إنه بعيد عن هذا الجانب إلى آخره يعني هذه إذا بالإمكان تعلق عليها بشكل سريع كيف تقرأ هذه الحركة
0: بسرعة السخيفة. يعني نعم. بسرعة كنت أتابع الأخبار في جريدة الثورة وكنت أتمنى بأن الدول العربية التي خاضت كأس العالم تكون لها شر الهزيمة وبفضل الله سبحانه وتعالى خرجت بأكثر من 50 هدف وهذا مهم جدا. هذه الذي اليوم يدفعون المليارات لأمريكا للدخول إلى كأس العالم وكلها مجاملات فهذه الدول العربية التي تعتقد بأنها وصلت إلى العالمية وصلت إلى الهلاك العالمي. ترامب يعتقد بأنه يستطيع أن يدير العالم ويحقق كل رغبات الأمريكيين وأمريكا فقد ذهب وانتقل من الحرب ضد إيران إلى الحرب ضد الفيتا فهو متنقل كما هو معروف عنه ينقل من مكان إلى آخر لم يستطع أن يحقق انتصار هنا يذهب إلى انتصار آخر والعجيب وأنا في اعتقادي بأنه اليوم يرى أن كأس العالم لن يغادر أمريكا إذن أعلن الحرب على مستوى الرياضة العالمية أليس كذلك؟ هي أضعف نقطة اليوم هي الفيفا التي تمتلك المليارات
1: صحيح
0: تمتلك المليارات فهو دائما يذهب إلى الفلوس كما ذهب إلى الدول الخليجية وأفرغ حريقها السيادية.
1: نعم لكن سؤالي الأهم في هذه النقطة بالتحديد هو أيضا أن العالم تتجه أنظاره باتجاه التشييع ومراسم التشييع والوفود المشاركة إلى آخره لكن الخميس سيطوى كل هذا سيارة جثمان الشهيد الثرى وأمامنا استحقاقات كثيرة معادلة كسر الحصار قدمتها صنعاء وماضية في تحقيقها الاتفاق الأمريكي الإيراني يراوح مكانه بعد التوقيع على بروتوكول أو مذكرة التفاهم نصف المدة المحددة أو أقل من النصف بقليل على وشك النفاذ يعني ما هي مؤشرات وملامح المرحلة القادمة سياسيا وعسكريا
0: طبعا من الناحية السياسية أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة قد وضع الأهداف وأيضا المحددات للجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأهم إذا أراد الأمريكي أن يحقق السلام وأن يكون له سلام على مستوى ليس فقط حلفاء في المنطقة أو في أوروبا لأن اليوم العالم متغير والصراع الكبير قادم فإذا أراد السلام له أولا وأيضا للشعب الأمريكي فهو سيجلس في طاولة المفاوضات مع محور المقاومة لأن محور المقاومة قد غير المعادلات على مستوى المشاريع في المنطقة فاليوم الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى أمريكا والكيان الصهيوني لتحقيقه لا يمكن تحقيقه إلا شرق أوسط جديد كما يريده محور المقاومة، وما التشيع وحضور 100 دولة أو أكثر إلى إيران إلا دليل قطعي بأنهم عرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تحقق شيء أمام محور المقاومة، وإذا أراد الحرب فتكون الحرب، فإذا أراد الحرب فالحرب، محور المقاومة جاهز ولديه المقومات في إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط على أساس أن تبقى قوة عظمى في العالم الجديد، ولكن يستطيع هذا المحور أن يسقط أمريكا وإخراجها ليس فقط من المنطقة ولكن على مستوى النظام العالمي الجديد. لماذا؟ لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في المنطقة أو الحلفاء الأوروبيون يعرفون بأنهم الخاسر الأكبر، خاصة عندما يتم ضرب الأهداف الحساسة. والكل يعرف ما معنى الحساسة، هي مصادر الطاقة والبتروكيماويات والألياف الضوئية. سيتغير العالم في اللحظات الأولى من هذه المعركة لو حدثت اليوم. لا القنابل النووية ولا الذرية تنفع أمريكا أو الكيان الصهيوني لأنها ستدمر الكل، ولكن إذا أراد حرب فقد جرب الحرب وهزم، ولكن إذا أراد الهزيمة الكبرى فمحور المقاومة مستعد. وأنا في اعتقادي بأن الأمريكي يريد بعد كأس العالم أن يقوم بمتغير أو بلعبة أو بخديعة، إذا قام بهذه الخديعة فإن اليد على الزناد، وقد جرب هدف، فقد جرب إيران وقد جرب اليمن وجرب حزب الله وجرب المقاومة الفلسطينية. فمحور المقاومة اليوم هو على أتم الاستعداد للسلام، ليس فقط من أجل السلام، ولكن السلام المشرف لهذه الأمة وليس المشرف للأمريكي والكيان الصهيوني، ولا فإن الحرب أفضل من التوقيع سلام، سلام الشجعان كما يقولون، ليس سلام الشجعان ولكن سلام المنتصر، وهو الأهم اليوم، لأن محور المقاومة ضرب مفاصل التوسعات الأمريكية في المنطقة على مستوى القواعد كاملة. الكيان الصهيوني الذي أصبح مستباحا في كل شبر في الأراضي المحتلة. إذا اليوم إذا أراد الأمريكي السلام فليكن، ولكن على ما يريده محور المقاومة، وإذا أراد الحرب فلتكن الحرب، وهو يعرف النتيجة الحتمية، لأن هنا سيخسر العالم والاقتصاد العالمي ككل، لأن هناك قنبلتين نوويتين، باب المندب ومضيق هرمز، فسوف يتدمر الاقتصاد العالمي وسوف تتدمر أمريكا أولا قبل الاقتصاد العالمي.
1: جميل، هذه رسالة مهمة، والعالم اليوم على شفا يعني جرف النهار كما يقال، أو يعني العالم اليوم
0: نعم
1: العالم اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخه، والشرق الأوسط الجديد لكن ليس كما يريده نتنياهو وترامب، لكن كما يريده الواقع، كما يريده الله سبحانه وتعالى في المقام الأول.
0: أكيد والله سبحانه وتعالى النواميس الإلهية سيدي قد أرادها الله، وإلا لما هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت، هذه انتصارات عظيمة حققها محور المقاومة، لأن هذا المشروع الذي قام به محور المقاومة هو مشروعا قرآنيا، اسم المعركة يا سيدي محور الجهاد والمقاومة. أليس كذلك؟
1: أكيد
0: محور الجهاد والمقاومة أي في سبيل الله كله. والله سبحانه وتعالى لأنهم سيقولون ماذا الربيون عندما يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ماذا سيأتي الله؟ سوف يأتيهم، سوف يثوبهم بماذا؟ بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وبشر الصابرين. هذا هو
1: نحمد الله على هذه النعمة. إذن نحن على أعتاب مرحلة جديدة، الجميع مستنفر، سياسيين وعسكريين وإعلاميين وإعلام إذاعات وقنوات ووسائل تواصل اجتماعي، القبائل الحرة، أبناء الشعب اليمني، القوات المسلحة، كل الناس في حالة استنفار وجهوزية وفي تعبئة شاملة وعامة وكاملة وفي حالة نفير عام. الأستاذ العزيز الحبيب أيضا الدكتور المجاهد دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير خبير أيضا الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم ودي لك العافية دائما وأبدا.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي. وأنتم أنتم الجبهة الإعلامية الذي تصل إلى كل إنسان يمني حر والذي يبحث عنكم يوميا ويظل معاكم حتى أذان الفجر.
1: كل التحية لك سيد الكريم دي لكم العافية.
0: لكم الشكر
1: في أمان الله.
0: في أمان الله وحيد.
1: في أمان الله. لكم أنتم سامعين ومتابعين كل من يستمع إلينا كل من يتابعنا كل معاني الاعتزاز والمحبة والإجلال والإكبار. نسأل الله أنه يوفقنا دائما إلى ما فيه رضا وأن نقول ما فيه الخير لنا ولشعبنا ولأمتنا وأن نكون عونا لمجاهدينا وأبطالنا وقيادتنا وأن نكون سندا لشعبنا وأمتنا في كل خير وفي كل ما يرفع من شأن الأمة ويعزها ويضعها على أعتاب الانتصار الكبير القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكم التحية طبعا كل الزملاء الأعزاء في كافة الإذاعات مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا جميعا ألف ألف مليون تحية وسلام. التحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية. تحية طبعا لكم من الأستاذ عبد الرحمن الحمرة من الإشراف العام وتحية من العزيز الأستاذ محمد قاطع من التنسيق والمتابعة وتحية أيضا من الأستاذ أحمد الصنعاني. كل التحية من الأستاذ العزيز عبد الله.
2: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك.
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرب تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
0: آفاق إف إم. آفاق إف إم. الكون في القرآن. الكون
2: في القرآن. الدواب. الدابة اسم مؤنث مشتق من مادة دبب، والدابة هي في الأصل اسم لكل ما يدب من حيوان أو إنسان، ثم أطلقه أهل العرف على ذوات الأربع. قال تعالى:

تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الدواب وأوردها في أكثر من سياق. قال تعالى:

ففي هذه الآية نفي لنظرية التطور التي تزعم أن أصل المخلوقات ومنها الإنسان هو مخلوق واحد ثم تطورت المخلوقات منه، لأن معنى البث هو التوزيع والإكثار، وهو يقتضي الخلق والإيجاد. ولما أمر الله المسلمين بمكة في بداية الإسلام بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزل قوله تعالى:

0: لكم وهو السميع العليم.
1: فكما أن الله قادر على رزق الكثير من الدواب التي لا تحمل رزقها، فهو قادر على رزقكم، فلا تخافوا الفقر وتوكلوا عليه. كما حكى الله تعالى أن من علامات يوم القيامة خروج دابة من الأرض تكلم الناس، حكى الله ذلك في سورة النمل، قال تعالى:

0: ورب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح بالنظر إلى الطريقة والأسلوب؟ هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم. لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل لتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو، ودون النظر في الوسيلة العملية، في الطريقة العملية التي يعتمد عليها. وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره، ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة، بحكمة، بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره، أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، ويمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو، هل هو شيء صحيح؟ هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا؟ هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي؟ هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة، فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا. فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي، يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان ولو بطريقة عشوائية ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة صحيحة مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا، لكن قد يغلط فيها لا يصل إلى ما يفيده ما يؤمله، لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة، أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية، قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة بالممكن. ورب ساع فيما يضره.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: شهر المحرم شهر الثورة والفداء، افتتحه الإمام الحسين الصبط بكربلاء، واختتمه الإمام زيد الحفيد بالكناسة. ومن كربلاء إلى الكناسة ثورة واحدة ونهج واحد ومبدأ غير قابل للتفريق والانقسام. آفاق الوعي والبصيرة.
3: كانت كربلاء وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، وصار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة، كان زين العابدين يتأمل في حال أمة جده، ليرى نفوسا منهزمة وعزائم محطمة وأفواها مكممة، فانطلق ليعد جيلا قادرا على تحمل مسؤوليته تجاه هذا الدين وهذه الرسالة الخالدة، يوجه ويعلم ويربي. كل ذلك وحتى تشتبه الأمور ويصير الأمر في طي النسيان، كان يدعو فيقول: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجنودك.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب. من
1: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
2: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

0: أنت رجل فطن يا هارباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقود دعائم مملكته وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها.
1: عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟
0: النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير. إنه مرتفع، مرتفع جدا، فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
2: أرجوك أتوسلك أعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.

0: آزر.
1: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
0: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
1: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
0: دعني يا آزر.
1: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

لا لا لا لا هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

الشاهد كيف تموت وتفنى آلهة بابل. النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة.

0: أنا وأبي أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك، فبعثني إلى هنا.
1: إنما بعث رحمة، إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك، أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
2: قبلت.

0: سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة. وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر. سلام سارة.
1: إبراهيم، ترى ما الذي ينقصنا؟
0: لا شيء.
1: ألا تود سماع صوتي؟
0: أسمع ماذا؟
1: صوت طفل يبكي.
0: أسمع صوت طفل يبكي. تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
1: نسل الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله.

0: الله إن العاقبة حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم.
1: لا تطلبي ذلك،
0: بل سأطلبه
1: الآن. أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله.
0: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.
3: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الرجلين وحق الله تعالى في الرجلين لا يسعى بهما إلى مكروه، فكل رجل سعت إلى ما يكره الله تعالى فهي من أرجل إبليس لعنه الله تعالى.
4: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك أردت، ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيته ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: زيدنا زيد الإباء، زيدنا زيد الإباء، شعلة من كربلاء، زيدنا بركان عزم وهو زلزال الإباء، زيدنا إن قلت زيد هزني فخر النداء، زيدنا فكر أصيل أحمدي الانتماء، فيه للأحرار خط كامل في الاستواء، طاهر الطغيان زيد في ميادين الفداء، زيدنا نجم المعالي أي نجم للسماء، وارث الأنوار زيد من مصابيح الكساء، وارث القرآن زيد عن ختام الأنبياء، وهو للذكر حليف وهو خير القرناء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

عليه السلام كان فقيه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم أهل بيت رسول الله. وعندما قرأ الكتاب الله ومكث عليه 13 عاما خرج بجملة واحدة، خرج بجملة واحدة ولكنها جملة عظيمة تبعث الحرية والعزة والكرامة في نفوس هذه الأمة إلى يوم القيامة. خرج بجملة واحدة هي: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. هكذا صرخ الإمام زيد بعد أن عرف القرآن وعرف دين الإسلام وعرف ثقافة القرآن، وبعد أن عرف أنه لا يجوز السكوت على الظلم والإجرام.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
4: ودليل على كمال صفاتك.
0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب.
5: قبل أن يغادر الإمام زيد المدينة أتى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى جنبه، ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك، وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أخرجت يا أبا كارها، وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختمني بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهل الطاهرين.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبداكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، معكم أن تقرأ بسم الله وهي حائض أو لمسة الملزمة؟
3: بسم الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان القصد فيها الابتداء في عمل أو الابتداء في أكل أو نحو ذلك ما هو مشروع فلا مانع، ما لم يكن الإنسان ناويا بها أنها آية من القرآن، أنها آية من القرآن. قبل البدء في الجوابات على الأسئلة، أحب أن ننوه أن سئلت في الحلقة السابقة عن خال الأب وخال الأم، هل هم محارم؟ وأنا قلت لا، وهو غلط، الصحيح أنهم محارم، لأن أول فرع من كل أصل قبل الإنسان فهو محرم. أول فرع من كل أصل، يعني الأصل ذا الحين الأب أصل، الجد أصل، جد الأب أصل، كل فرع من أصل، كل أصل قبلك كل فرع منه الفرع الأول منه محرم.
2: نعم.
3: ومنها خال الأم وخال الأب.
2: نعم. وأيضا رسالة تقول: هل يصح الوضوء من الماء العكر بعد المطر؟ ما حكم إذا لم يجد أيضا غيره؟
3: لا مانع من الوضوء بماء الماء المتغير بالتراب بعد المطر، لأنه متغير بمطهر، التراب من المطهرات.
2: نعم. يا أخي، قلبه واحد سيد من آل بيت وهو فقير، هل تجوز له الزكاة أم لا؟
3: لا تصح له الزكاة.
2: نعم. نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل ونستقبل أول اتصال. مرحبا. ألو. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طفي الراديو لو سمحتوا. تفضلوا.
4: ايش تسألك يا شيخ؟
3: تمام.
4: به واحد عندنا بين،
3: ايوه
2: الصوت بيقطع.
3: الو،
2: عودوا الاتصال، معذره منكم. اتصال اخر. مرحبا.
5: الو.
2: نعم
5: محمد.
2: نعم تفضل.
5: كيف انتم؟
2: الحمد لله
5: والشكر لله. معايا معينا جامع صغير.
2: سمعت.
5: هم صلي فيه الله، قال أحيان يأذنون وأحيان ما يأذنون، وخاص ملفك ما بنضلي إلا هناك،
3: حتى لو ما بالله واحد وحده يأذن ضروري أذن.
2: سؤال آخر.
5: ماذا؟
2: يأذن لو هو واحد. سؤال آخر.
5: ما له سؤال ثاني؟
2: نعم، أتسألون معكم سؤال؟ قد سمعتوا الجواب حق السؤال؟
5: ما هي سؤال بنقول له. بين بعض الأيام تكسرهم المكبرين ملان الجامع والمصلين ملان الجامع، من يكبر؟ أما الجامع
2: الصوت
5: بينك مع الأباء وأنا داخل.
2: الصوت بيقطع يا حج، ما درينا ايش تشتي، ما هو سؤالك بالتحديد؟
5: أو يصبر لا يخرج أخرج من على الشب بيقطع.
3: أيه بيقطع.
5: أنا بنوحيك ذاتا.
3: أنا ما بنوحي إلا خاطي كلمة.
5: قلنا معانا جامع سخيف.
6: درينا ها.
5: جامع سخيف. أحيان يأذنوا فيه وأحيان ما يأذنوش. والجامع الكبير بنسمع أذانه. أمثال عشي بنتكالف هنا وياهم قالوا ما افتحش الصلاة.
3: ما بلا أذنوا.
5: أبلا نأذن.
3: أيوة ما الصلاة هي تصح لكن ضروري أذان.
5: لكن ما صلاة من هنا غير اثنين.
3: حتى لو ما بلا واحد يأذن.
5: الله الله خلاص شكرا. شكرا شكرا.
6: في أمل. اتصال مرحبا.
7: ألو.
6: نعم.
7: هيا شيخ.
3: نعم.
7: قلنا بواحد بين حالة. تمام. بعدها لما استخدمش العلاج يقوم يضارب ويشاتم ويقوم يطلق مرته. هل يجوز الطلاق منه؟
3: الطلاق إذا هو في حال جنان. وقت الجنان لا يقع الطلاق.
7: هو ما يطلق إلا وقت الجنان.
3: إذا هو مجنون فلا يقع الطلاق.
7: إذا ما استخدمش العلاج بالذات.
3: إذا هو وقت الجنون فلا يقع الطلاق.
7: شكرا يا شيخ.
3: العفو.
6: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا عبر الأرقام التالية 72 88 20 88 و70 30 99 100 اتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله يعافيك.
5: عافيكم. معنا جامع يخذبوا يعني يخذبوا طيق الحكة والعقود من هذا الكف يغيرون على مليون تمام
3: ضخم.
5: أنا أقول أنا يعني بدل ما يهدموهم بالزغر للجاء ممكن أجل الأسفل بأبن بدي لجامع ما كان ولا ما عاد فيه ولا ما يخذبوهم ما يدمرون
3: ما بلا دي له قيمته
5: ولا يدمرون للجاء.
3: إذا هم عيسوا أو إذا لهم قيمة فدي قيمتهم وما لهم قيمة فسأل بزين. إذا لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم في صالح الجامع. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم.
6: عجلهم ثمن عجلهم ثمن كيف ما وقع.
3: وهم ما يجوز لهم يتلفوهم والمسجد يمكن أن يستفيد منهم. ما كان ما كان تسلم قيمة وافية.
5: الله
3: خير
5: الله
6: يخليك.
5: فيكم.
6: قال الذي عمله سفر كيف تكون صلاته علما أنه لا يعلم كم سيبقى في بلد السفر ولا يصح أن يصلي صلاة طبيعية يعني 4 الظهر و4 العصر قطعا للشك.
3: المسافر يجوز له القصر ما دام مسافرا. فإذا وصل إلى بلد وهو متردد كم يجلس فيها يقول اليوم مسافر ولا غد سافر فله أن يتردد شهر ويقصر أمد هذا الشهر. إذا زاد التردد على الشهر فيجب عليه الإتمام. إذا نوى البقاء في المنطقة 10 أيام فما فوق وجب عليه الإتمام أيضا.
6: نعم. قال هل تصح صلاة المرأة بالبنطلون الفضفاض الواسع؟
3: المفترض للمرأة أن يكون لها ستر كامل. فإذا كان هذا البنطلون كما ذكرت فضفاضا واسعا لا يصف شيئا من جنسها من جسمها يعني حجم ما يظهر الأحجام فسيكون مكروه لأن الصلاة في السراويل للرجال. السراويل وحده مكروه الصلاة في السراويل وحده
6: وللرجال مش
3: للرجال والنساء بالأولى.
6: سأل مرحبا.
8: أهلا.
6: نعم.
8: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
8: إلا يا شيخ معي سؤال.
3: توكل على الله.
8: إلا يعني جدي الله يرحمه أبو الوالدة زوج سنتين واضح؟
3: واضح.
5: الأولى خلفت أمي، والثانية خلفت يعني
3: خالتك.
5: يعني
3: خالتك
5: أيوة خطت عند خالتي، ويعني بنت خالتي رضعت من أمها، هل يجوز الزواج بها؟
3: خالتك رضعت من أمها؟ من هو الذي ما بيرضع من أمها؟ كيف رضعت من أمها؟
5: لا خال بنت خالتي رضعت من أمها، يعني رضعت من جدتها.
3: لا ما يجوز،
5: يعني هي
3: جت في تصبح تصبح خالتك من الرضاع.
5: يلا على بركة الله.
3: في أمان الله.
6: سهل مرحبا.
9: مساء الخير.
6: مساء النور.
9: جمعتكم مباركة.
6: الجميع إن شاء الله.
9: نشتي نسأل الشيخ.
6: تفضل.
9: يا شيخنا، هل التقبيل والمداعبة للمرأة أثناء الدورة حرام؟
3: لا ليس حراما، وخصوصا إذا لم يكن الإنسان خائفا أن يقع في المحظور.
9: الله سابر بارك الله فيك.
3: وفيك.
9: في
3: أمان الله.
6: نعم. سأل أيضا تقول فضيلة العلامة، إيش يقول واحد عندما يحصل سجدة في القرآن الكريم؟
3: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، أو يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اجعلها لي ذخرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: السلام عليكم. السلام مرحبا.
10: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
10: يا قاضي عبد الله عندي سؤال.
3: تفضل.

0: ايوه
1: واحد يتجابرون في الخطبة وأقول لهم اسكتوا اسمعوا الخطبة، يقول لك أني كدني عارف وش بيقول الخطيب.
0: هو واجب عليه يسكت، واجب عليه الإنصات، وحتى أنت ما يجوز لك تقول له يسكت، ما بالله أشر له إشارة ولا ما يجوز.
1: كلام.
0: تمام تمام تمام تمام تمام، هم دارين إن الخطيب ما الذنب يقول إن أعلموا أن الكلام محرم على الخطبتين.
1: أبخم نعم.
0: يلا في أمان الله.
1: شكرا لك يا شيخ عبد الله.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
0: مساك الله بالعافية. الله يعافيك.
3: أخي داهم الرجال وزوجته يقول في واحد منهم حالهم ويصلح يصلي في الجماعة ولا
0: لا؟ ما يصلح.
3: ها؟
0: لا يجوز الصلاة، صلاة الرجل بالمرأة لوحدهما سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو ما كانت، لا تصح صلاة الجماعة للرجل والمرأة، لا بد أن يكون معهما رجل.
3: ضروري
0: ما بلا كل واحد يصلي الحالة.
3: ولو احنا في حاط
0: لانتم ما
3: لا محبوسين وغير عن المغرب من جزء
0: ولا انتم في حبس ولا انتم في حبس.
2: السلام مرحبا.
4: الله
2: نعم
4: شيخ الله خير يا شيخ، جمعتك مباركة.
0: ما انت كذلك
4: الله يحفظك. ما حكم اللي يعمل بخير مزورات ويأكل يعني مال حرام؟
0: حرام ما يجوز له.
4: أولاد المتزقة اللي يقول يوم المسلوك على الطف بيت حرام فشادم. إن شاء الله يحفظك الله يحفظ الشيء بقائد يسلو على غير الله يحفظك.
0: يا مال
2: سلام مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف أحوالكم؟
0: الله يعافيك.
5: أي سؤال يا شيخ عبد الله؟
0: تفضل.
5: بعض الناس بعد صلاة الجمعة ينهض على طول طريق البيت وبعضهم بيرجع، وبيتجادلوا اليوم قالوا واحد يقول ما بيستنوا واحد يقول ما الجمعة معها سنة، يعني نشتي نسمع منكم هل معها سنة معتبرة ولا
0: ركعتين بعد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي من السنن المؤكدة.
5: بارك الله فيك. والسؤال الثاني، بعض الناس عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يتأخر يعني عمدة كذا وما يكبر تكبير الإحرام إلا في نهاية الفاتحة دائما دائما، هل يجوز أن يتأخر ولا يكبر بعد الإمام؟
0: إذا مع عذر، إذا مع عذر منه بيتوجه ولا نحو ذلك ولا لا؟ المفروض أن المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به،
5: يعني
0: إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع كبر فكبروا وإذا نعم.
5: سابر بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
0: إياكم
5: مع السلامة.
0: يا مال الله.
2: سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
6: بارك عني موجره وبعد دارين مه العشين وما رجع عن البيت إلى ساعة 5 في الليل، يعني ما عليها ولا شيء.
0: إلا ما يجوز لها، لا عتف على ثاني مرة.
6: الله على طول.
0: في أمان الله.
6: سلام.
2: سلام مرحبا.
0: عليكم السلام.
2: تفضل. نعم. بنسمعك طفي الراديو تفضل.
7: ألو.
2: بنسمعك طفي الراديو.
7: ما بلا ما بلا شيخ، يعني قلنا احنا سألنا كم نصاب الحبوب كيلو، قالوا 650 كيلو جرام.
0: الحبوب تقاس بالكيل وليس بالوزن.
7: هو بالكيل لكن يعني على أساس مو بالكيلو، يعني
0: ما بلا بالكيل ما بش بالوزن. نعم
7: يعني بالقدح، يعني 10 قدح
0: و 19 قدح فاتر قليل،
7: يعني فالعاشر قدح تدعو على المطر،
0: على المطر العشر نصف العشر. لا لا لا العشر، واذا هو بالسقو نصف العشر.
7: يا الله اسلم.
2: في امان الله.
7: في امان الله.
2: سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: مستين اسأل يا شيخ.
0: تفضلوا.
8: في واحد كان باسمه كبير لحم منها وتطلع ولده وحرام
0: ما بتفعل
8: تغير لحم
0: تغير لعمها وهو عاثر ها؟
8: أيوة.
0: إذا به من يقوم به من أقاربه ولا رجل غيرها فهو الواجب، وإلا فهي لا يجوز لها إذا فعلت أن تنظر إلى العورة، وإذا اضطرت اضطرار أن تباشرها فلتباشرها ب يعني بكفوف غليظة، وإلا فلا يجوز.
8: أيوة هي زوجتك
0: زوجتك تباشر عورته ما بش معنى.
8: أيوة غير هي إن كانينا سنتين
0: ما يجوز لها تنظر، وتترك المباشرة العورة للزوجة ويتعاونها من بعيد.
8: ونشتي نسأل
0: ثاني، تفضل.
8: ما يتوضوا ويقطعوا بعد الوضوء والأظافر ويدخل وضوء معه
0: ما يفسخ الوضوء، ويستحب إمرار الماء على المكان الذي قصوا الأظافر منه، استحباب فقط.
8: وإذا لبسوا جوانتي ويمسكوا الختمة حرام مش حرام؟
0: حرام، المرأة الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لها لمس المصحف لا بجوانتي ولا بغيرها.
8: يلا جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.
9: نزلت على الشيخ،
2: تفضل
9: يا اخي. معانا في انسان يستريحه كان هذا ابوه
0: ايش
9: يعني ما يا انسان يستريحه هذا هو اصلا يتكلم على ابوه يسد ابوه وابوه يعني يفرع ما يخليهم حتى يكونوا نفسهم، هل هو حرام يتجي على ابوه بالسب؟
0: نعم لا يجوز، الله عز وجل قد خاطب الانسان في أبويه المشركين قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بعبودية الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
9: جزاك الله خير، يعني ما يجد له حتى له يعني ما يضربهم
0: تحت أي عذر ما يجوز.
9: الله
2: مشكور. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
0: قبل الإجابة على الأسئلة أيضا نكرر التنويه حق الغلطة وحق أول مرة سألت عن خال الأم وخال الأب، هل هم محارم؟ نعم هم محارم، كل أول فرع من كل أصل قبل الإنسان، يعني الإنسان كل من هو متسلسل منهم يعد أصوله، أول فرع من كل أصل محرم للإنسان سواء ذكر أو أنثى.
2: نعم. سار مرحبا.
11: أهلا.
2: نعم.
11: أهلا بالخير.
2: سنور.
11: نعم نور العالي.
2: إيش؟
11: نور العالم.
0: أيوة.
11: اسمي ستي كرم.
0: تفضلوا.
11: مبلا على واحدة اتصلت يعني وصلوا في كم كدي يعني بيكون معها الشريعة وذيك بعض عبيتي حاكي عن حضور مشو حرام.
2: ما أنا يا حجة ولا إحنا دارين إيش بتقولي؟
11: نقول لك واحد يعني كبير جدًا وجاء معها في الشريعة بعض عبيت مطالب زواج عادي لها أكتب التلفون
2: شارع له ورجع بيتواصلوا بالتلفون.
11: أيوة.
0: ما فهمت يعني وكيل لها في الشريعة.
11: بتكلمه في التلفون عادي. شو حرام؟
0: لجل الشجار لجل الشريعة.
11: أيوة في الشريعة.
0: أيوة يدرى الكلام الذي ما فيه أي استمتاع من الطرفين ولا المقصود فيها العمل فلا مانع منه.
11: أيوة ايه الله كانت قبل طال الزواج.
0: ايش؟
11: يعني قطعت الزواج
0: ها يعقدوا ويتجابروا ولا ما يشبعوا؟
11: يعني ما يستشن يتجابروا في الطلب.
0: إذا بهم جابرة من العمل
11: حقيقي جابرة عادية
0: ولا عادية ما دام قدوا يشتيها الزواج يدوا عقد ويكملوا يتجابروا بعد العقد.
11: يلا
2: في أمان. السلام مرحبا.
12: السلام
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: ممكن سؤال؟
2: تفضل.
12: هل يجوز للمرأة الحاضن تكتب آيات قرآنية وهي في الاختبارات الوزارية؟
0: هو الاختباء كتابة القرآن وقراءته ولمسه لا تجوز للمرأة الحائض ولا الجنوب ولا النفساء، لكن بالنسبة للذي هي مضطرة في الاختبار هناك فتوى من مفتي الجمهورية السيد شمس الدين شرف الدين حفظه الله قال إنها اضطرار وإنه يجوز لها.
12: الله مشكور على الجواب.
2: في أمان الله.
12: الله
2: سهل مرحبا.
13: ما بالله ما نزع.
2: تفضل.
13: عندنا حق القاتل نقول نبصدق نبعد حق الماء والسم ولا نكون فيها من الرأس
0: ولا تبعدوا حاجة ادوها من المحصول.
13: عبر
2: يلا جمال الله. تسأل مرحبا. تفضل.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: معنا جواد.
2: تفضل.
14: كنا الذي يدخل يعني يتوضأ في الحمام ورجع يدخل يعني يمكن أذكار أذكار الوضوء.
0: ما بيطلعش
2: بالكل. تدخل الحمام وتتي أذكار الوضوء.
14: يعني عندما توضأ تذكر يعني في عين في الوضوء هل يجوز داخل الحمام؟
0: نعم يجوز.
14: الله
0: يجزاكم
14: الله خير.
0: وياكم.
2: سؤال مرحبا. يا مرحبا. قطع الاتصال. نعم. اتصال آخر مرحبا.
15: ألو.
2: نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. اتفضل نسمعك. تفضل. اتصال آخر مرحبا. انقطع أيضا. نذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
16: ألو.
2: نعم.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
16: جمعة مباركة
2: على الجميع.
16: ممكن نسأل؟
2: تفضلوا.
16: يا شيخ كان معنا خزان ودخلت للزق وماتت هو إصلاح باسمها بسبن ولده وظاهر ولا ما
0: إذا ما تغيرت الرائحة فيه ولا تغير فيه لون ولا طعم ولا شيء فلا مانع.
16: ولا هو تغير
0: ما بلا ينزحه
16: ما إصلاح يسبن وبه
0: لا
16: يلا تسلم.
0: نقال
2: معكم من يعد واحد بخطبة بنته ويأخذ منه فلوس حق الخطبة وهو داري أن البنت مش راضية ولم يرد بخبر وانتظر 14 وما علم إلا من الناس أنهم مش موافقين
0: يرجعوا لحقه ويتوكل على الله.
2: صار مرحبا. تفضل وطفي الراديو سمعنا من التلفون. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
0: زكاة النحل العشر ولا نصف العشر
17: يعني نحل حدينا سكر ما قلبه لا كل من قضى.
2: كيف
17: ما قلبه لا كل من قضى اليمن
2: تتنقل بين.
17: ايوه
0: حتى ولو تنقلت بين
17: يعني فهمه
0: الظاهر ان العسل
17: يعني على العشر الدبات كم
0: العشرة الدبات عليها دبة.
17: يلا مشكور.
0: يا مرحبا.
2: سؤال. نعم مرحبا.
18: يصح ولا ما يصح؟
2: عيد السؤال لو سمحت.
18: الطيقان حق الجامع خلا كان جامع من أول غيروا الطيقان جدد ورجموا باللي كان من أول
2: حق أول
18: حق الجامع لهن يشتريهن هل واحد يشتريهن هي صح أم لا
0: يشتريهم بقيمتهن
18: مش حرام
0: لا مش حرام
18: جزاك الله خير
0: قال بالنسبة للعسل السؤال الأول الذي سألنا عسل في مثل المقومات من المعشر المعشر هو كل ما أخرجت الأرض الذي يجب فيها العشر ومشوا مكيل ولا موزون بيقوموه بالدراهم يعني ما كان نصاب فضة بيخرجوا فيها العشر
2: لكن على ما قلت فيها العشر وفي نصف العشر
0: فيها العشر فيها العشر
2: العشر ها ما
0: أيوه
2: يعني قصي بقصته انه لو تعب علين ولا التان ولا كذا ما بيشل
0: العشر ما بيظهر ما بيظهر له العشر
2: نعم اتصال نعم مرحبا يا مرحبا
19: يا اخي واحد احنا مساجين
0: ايش
2: مساجين
19: مسجون ايوه بعيد على اسرتي تمام
0: ايوه
19: اجلس اتكلم مع المسلك هل هو حرام ولا حرام دقيقة واحد يفضل
0: زوجتك لا هو جايز يجوز
19: عادي قالوا لنا يا بدون رضاي
0: ما هو الذي بدون رضاك
19: صوتي
0: لا يجوز يجوز يجوز لكنهم في السجن العادة أنهم يسمحوا لزوجات المزهاجين بزيارة أنتوا في سجن ثاني ما أنتوا في الجمهورية اليمنية عادة المساجين يسمح لزوجاتهن بزيارة في ما أدري في الشهر أو في الأسبوع
19: بعيدة
0: والله بعيدة
2: يا مالة سؤال آخر مرحبا نعم نعم
20: كيفك يا شيخ
0: الله يعافيك
20: يا شيخ برتاح رمس يد يعني ما اليوم انت وين تشوفه هل يجوز ولا حرام
0: ما لا
20: برتاح رمس يد يعني حق الجامع يجوز من الناس جنب رمس يد مخازن برشوبه تسقيبه
0: لا ما يجوز
20: يجوز.
0: ما يجوز الا اذا استخدموا شيء من ماء المسجد يسلموا قيمته
20: الله عافيك
0: من جوب
20: الله
2: السلام ما صار مرحبا
21: الو
2: نعم
21: مساكم بالخير
2: مساكم الله بالخير والعافيه
21: كيف الاستاذ عبد الله
0: الله يعافيك
21: والشيخ محمد كيف حالك
2: حياكم الله
21: جمعه مباركه
2: على الجميع
21: ممكن نسأل
2: تفضلوا
21: في واحد يعني زوج بنته واستلم الشرط وهذا كل ما شرط على الزوج وعندما وصلت البنية قالت ما أنا هو لا شارع لا استشارني ولا قال لي ولا المهم رافض الزواج هذا فالحين كيف الحكم يعني ما يلزم على الأب
0: يرجعوا له ما تسلم لهم وهو يطلق
21: يرد ما حق الزوج والزوج يطلق
0: نعم
21: شكرا لك
2: سؤال مرحبا اتفضلوا حياكم الله نسمعكم نعم
22: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
22: هل أصبحت معي سؤال
2: تفضلوا
22: امرأة وقفت مال في إصلاح سجاي وسقيف في على طريق كارث منذ 74 سنة واليوم عندما وصلت السيارة تحولت الطريق إلى منطقة أخرى ما عاد في المكان هذا نفسه فهل يمكن أن نحن نقول هذا الشيء إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر
0: نعم يجوز لكن إما بقرار من رئيس الهيئة أو بقرار قضائي تحولوها من مصلحة إلى مصلحة أخرى
22: صح إذا نقلناها إلى الجامع
0: بهذا الشرط
22: طيب شكرا
2: العفو سؤال مرحبا نعم تفضل. نعم.
1: وعمه.
2: الصوت بيقطع إذا السؤال لو سمحت.
1: واحد صاير وعمه على بنته، قال له عمه اجيب بنته، قال له الواد لو جيت بنتك بتربعك، قال له بتربع.
0: إذا بزها.
1: وجا بزها أبوه.
0: أيوة طلقة.
1: طيب يا رسام.
2: يمن. سؤال مرحبا. يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: عادي يا سلام على بنت اسمه زوجة بنتي.
0: ما هو يقول؟
2: من؟
3: أقول لك عادي إذا سلمت على مرات ابني.
0: نعم.
3: عادي.
0: أيه.
3: يا سلام.
2: سؤال مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: ممكن أسألك شيء؟
2: نعم.
4: أنا مريضة تعب، يعني قلت لي طال عمري سنتين ما بين أقومنا، وده لي حجة، هل صح الحجة لي؟
0: إذا كنت آيسة من القدرة على الحج فنعم تصح.
4: آيسة يا شيخ الله يحفظك، أنا تعب يعني عندي العمود عندي تهشيش، قالوا ما عاد يفتح ما عاد ولا.
0: نعم.
4: تصح الحجة.
0: نعم.
4: جزاك الله.
0: وإياكم.
2: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم. ألو.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: يا شيخ.
0: تفضل.
23: يا حبيبي اسم الواحد يصلي ومخزن؟
0: لا.
23: بجمع.
0: لأن الإنسان مأمور حتى يزيل الخلالة الذي بين أسنانه. فالظن ما قد ملان الفم.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. طف الراديو. تفضلوا. نعم. تفضلوا. طف الراديو. ماشي عاد أطفي عليكم. طف الراديو. تفضلي.
24: ألو.
2: بنسمعكم.
24: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
24: يا شيخ تسأل.
0: تفضل.
24: واحد عمره 70 وبعدها بالهند جديد صرت حد ما معاه حد، هو صحتر معاه نساء.
0: ماشي. ما بالله ضروري لها محرم.
24: ما بيش معاه حد.
0: كم ما معاه أقارب؟
24: ما بيش معاه حد. بعد الأقارب يشتوا زرقبي تدي لهم، قالوا انتي معهم عيال عمه.
0: أيوة تدي لهم يصيروا معاه.
24: ما بيش معاه غير كوتا جات مرت لها حق الحج.
0: كما يد الله لها تدي لهم وتسيري وياهم.
24: يعني ما يصح قدي كبير قد عمرها 70 من قديد نم 70 و30.
0: ماشي.
24: يا الله
0: يا الله.
2: سؤال. نعم مرحبا.
25: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
25: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
25: أنا تزوجت بنت خالتي، عرفت كيف؟ ولو ما تزوجت بنت خالتي قالت لي جدتي أم أمي قالت إني عجت أختي ألبكس، هل يجوز؟
0: أيوة يجوز، ما دام هذه البنت الذي تزوجتها وأنت لم ترضعاني من جدتك فيجوز.
25: شكرا يا شيخ.
2: السلام مرحبا. نعم.
26: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
26: يا شيخ اشتيت المعيدة.
0: تفضلوا.
26: والله اخي بيحرم ويدلق على معسم جنسون وبيحرم ويدلق على ابن الله يدخل البيت ولا يدخل باب الحوش، وده هنا وجالت خارج غير عند عماته، وده هنا بيقول يرجع البيت والطلق هذاك مدري ما يقول فيه.
0: الطلق اذا دخل يتقع طلقة على نسوانه.
26: على سنجاي.
0: على كل واحدة طلقة.
26: ومسؤول هذا الطلق ما يسوي فيها، قالوا يدي كفارة من السعودية ومدري ما، قلنا ما فيش كفارة.
0: ما بش كفارة
26: وما يسوي يراجع ابنه.
0: ما بالله لا يدخل ابنه إلا بعد ما يدخل، إذا يشتي راجعين يراجعين
26: بعد ما يدخل. وما هالمراجعة يا شيخ؟
0: يشهد اثنين ويقول لنا متراجع لمراته.
26: يلا بسلام.
0: قال
26: وديكم العافية.
2: سهر مرحبا.
25: كيف الحال جبان باري؟
0: على الجميع.
25: الحمد عندنا شو؟
0: تفضلوا.
25: يا أخي واحد وصى أولاده الجامع يموت بالماء للجامع وجه حالهم ما نفذوا الوصية
0: في ذمتهم.
25: ما الحكم؟
0: ما يجوز لهم، يجب عليهم التنفيذ ما دام الوصية في الثلث فيجب التنفيذ.
25: أيوة. وباقي سؤال ثاني. واحد حرم مطلق قبل ما رزق الحرم مطلق بعد ما سر نتجول في بقعة فلا ورجع جاء لي خلوة وما عاد سار وش خلصوا
0: خلاص ما يلزم الشيء
25: يلزم ولا شيء
0: ولا حاجة
25: صابر يلا أي خطوة
2: في أمان الله. نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف أنت يا حشاش؟
0: الله يعافيك.
5: ما بالله مطاحني بوجع لاني متي لهن.
0: سير صلاة طبيب الأسنان. احنا فتاوى. احنا فتاوى ما احنا طب.
5: ايش
0: هذا البرنامج؟ فتاوى وليس طب.
5: هاي الله سعدنا انا قلطة.
0: سير صلاة طب الأسنان.
5: يلا ما بالله بوجع لاني بس.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات. بقي قريب من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول فضيلة العلامة، هل يصح التسبيح والاستغفار بالقلب من دون ما يحرك الشخص شفايفه؟
0: لا، الذكر لابد فيه من تحريك اللسان أو النطق به.
2: ما رأيكم فضيلة العلامة بالذي يريدون أن يزوجوا بناتهم غصبا؟
0: النكاح لا يصح إلا برضاء البالغة العاقلة.
2: هل الإفرازات التي بتخرج من المرأة بسبب الالتهاب ناقضة للوضوء؟
0: لا، ليست ناقضة للوضوء ولا نجسة.
2: والدتي
0: لا، إذا هي من الرحم داخل في تعد ناقضة، إذا هي دم
2: نعم
0: نجسة.
2: أيضا الرسالة تقول والدتي أدت 6000 قالت أديها في كتاب الله يعني في درس، فقمت أنا درست لها مصحف كامل، يجوز ولا لا؟
0: إذا هي راضية بدريسك أنت، وإن كانت تقصد دريس غيرك من هو أقدر على التلاوة منك أو أكمل منك فضلا فلا يجوز.
2: أنا بنت أدرس أبناء القرية طلاب وطالبات، وعندما تجيني الدورة استحي أقول لهم ما في دراسة لأن بينهم طلاب، هل جائز لي سيدي؟
0: لا، ما يجوز لها تقرأ القرآن، حرام. ولا ممكن. تقول لهم ولا تقول لهم إنها
2: تحاول يعني تدبر،
0: تحاول تسمع لهم وتقول غلط ولا ما يصح الغلط.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز كفارة اليمين كيس ملح من حق البقر؟ قلنا لهم لا يجوز إلا رز أو دقيق.
0: كيس ملح من حقمه
2: البقر
0: وش يعني؟ لا بد أن يكون طعام.
2: بيقولوا قالوهم لا يجوز إلا رز أو دقيق، قالوا لهم
0: صحيح.
2: نعم. ما حكم لبس البنطلون أو الملابس الضيقة للمرأة أمام أبنائها؟
0: لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، وخصوصا إذا قدم كبار.
2: نعم. آخر رسالة نقرأها تقول فضيلة العلامة، هل يجوز للحائض أن تمسك الحرز بيدها؟
0: نعم، إذا كان حائل بينها وبين الحرز، وإلا فلا يجوز. إذا كانت تعرف أنها مكون من القرآن فلا يجوز، وإن كانت أدعية وتعويذات فيجوز.
2: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم.
0: إليكم.
2: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه الآية مما يؤكد أن الآية السابقة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أنها أيضا جاءت في لها ارتباط بآيات الماء الجهاد حتى يكون النسق نسق واحد والنفس نفس واحد. نفس السورة من أولها إلى آخرها نفس واحد سواء. فما قبلها آيات جهاد وما بعدها أيضا آيات جهاد فدل ذلك على أنها أيضا داخلة في الجهاد في أحكام الجهاد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أمر الله تعالى المؤمن بأن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب يعني معنى يلي يعني مثل ما تقول فلان يلي فلان يلي فلان يلي فلان يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب. وهذا العقل يقضي بذلك إنه من غير المعقول أن يذهب الإنسان لأن يقاتل البعيد والقريب بجواره. حتى في الإعلام حتى في الإرشاد قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يبدأ بالأقرب فالأقرب ثم الأبعد فالأبعد. واضح وماشي. كذلك في القتال لا نذهب نقاتل بلدة بعيدة ومع بكفار قريبين. فالقريب هو الذي يجب البدء بقتاله. فلا بد من تصفية ما نقول المدينة ومن حولها مكة المكرمة ومن حولها لأنها حاضرة الدولة الإسلامية. ثم يبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا. فلا نذهب لقتال البعيد مع وجود المه من يستحق القريب الذي يستحق القتال أو مقاتلته. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ما معنى يلونكم؟ ما هي من الولاية إنما من المه من القرب يعني القريب القريب. نعم قل فلان يلي فلان يعني بعد فلان أقرب من فلان. نعم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال يجب أن تتعاملوا معهم بغلظة كما تقدم لنا سواء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قلنا هذا لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومع آخر الآية بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا يتنافى معه لأنه يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما بأعداء الله فقد قال تعالى في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه ما بهن أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والغلظة هذه إنما جاءت وهي في محلها. وهذا أيضا من حسن الخلق لأنه لا يتصور أن يبقى الإنسان هكذا ما سامح عليها ورحيم ورحيم ورحيم. هذا بيعود عكس يرجع ذله ومسكنه ومهانه وصغار وحقارب بين الناس. لابد أن نعطي كل مه لكل حالة كما يقال مه مقالة لكل حالة مقالة ولكل حادث حديث. فساعة الشدة يكون الإنسان شديدا وساعة اللين يكون الإنسان مه لينا وهو يعرف المقامات عندما تختلف. هذا المقام قال تعالى مثلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ما بعدها إلا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. جيت لب اللين جيت لب السماحة جيت لب الأدب جيت لب الأخلاق لم ينفع فيه ذلك واستمر على عناده وعتوه وطغيانه. ها هنا يجب عليك أن تستخدم الأسلوب الآخر
الذي هو أيضا صفة من صفات الله. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الصفة الأخرى صفة الغضب والشدة والنقمة، سواء ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا لا يتنافى مع ذلك، حتى يقول قائل: كيف هذا الفضل؟ أنت بتقول أن النبي صلوات الله عليه وسلم يقول: ما دخل الليل في شيء إلا زانه، وما دخل الخرق في شيء إلا. نعم صحيح، الخرق هي الحماقة، والحماقة أن يستخدم الإنسان الكلام أو أي تصرف في غير محله، بحيث أنه ما بيستخدم الحكمة، لأن الحكمة وضع الأمر في محل. كلاما كان أو مالا كان أو تصرفا كان أو أي شيء كان، إذا تصرف الإنسان التصرف اللائق الذي يليق بالمقام هذا من الحكمة. فإذا تصرف تصرفا غير لائق بالمقام هذا ليس من الحكمة. فإذا اقتضت الحكمة أن يغلظ الإنسان في قوله وأن يشتد على العدو، فمن الخطأ أن يترك هذا الأمر إلى جانب المؤلين. ها هم الآن بيقاتلوا إسرائيل اليوم 70-80 سنة برأي بيضة، محادثات السلام، واليهودي ازداد عتوا ونفورا، سواء ما يقولوا الحوار، والحوار حوار حوار حوار، لو ما صار الحوار حمار، يعني ما خرجوا إلى طريق. هكذا قالوا هذا القمة الأخيرة دي خرجوها الأخير، قالوا صدر ونص، كما قال السيد حسن صدر ونص، قالوا بيأكدوا على القضية الفلسطينية. لو هو صدق لا يقطعوا العلاقة مع إسرائيل، ويقطعوا العلاقة مش بيرتبوا لقمة في البحرين وهم بيسووا دي الصدر والنصر على استحياء، بيرتبوا لقمة في البحرين فيها تمرير صفقة القرن وهم بيقولوا من القضية المركزية الفلسطينية. كذب، هذا كذب سواء. فالمهم الأسلوب هذا إنما يطمع العدو أكثر فأكثر في أبناء الإسلام والمسلمين، وإنما يسهل العدو أن يمارس عدوانه وطغيانه، لأنه لا يجد أمامه رجالا بل يجد أمامه نعاجا كما قالوا هم، لا يجد أمامه رجالا. فالشدة لما قالت على الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن طبيعة الرجل فيها نوع من الشدة، فيها نوع من الغلظة، فيها نوع من الرجولة، فيها نوع. وهذا يعني مثل أبسرت والحوار البسباس أحيانا بيكون ضروري للطعام، والملح أحيانا بيكون ضروري للطعام. كذلك هذه الأخلاق ما هي كلها سلبية ومتنافية مع الشرع، لا، قد تكون مطلوبة، قد الشرع يرغب فيها. ها هو الشرع يقول هكذا، قال: وليجدوا فيكم غلظة قسوة فوقهم ما بصفات، سواء احنا نلين مع الإنسان الذي هو يلين، أما الإنسان القاسي ما بلا يتعامل معه بهكذا. قال: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا، والعلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس، أن الله مع المتقين. هذه الآية تثبت قلوب المؤمنين وتزيل عنهم الوساوس والمخاوف والقلق والخوف والرعب والرهب. لماذا؟ لاحظوا مثلا عندكم دول الخليج معتزة كل الاعتزاز بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وأن معها علاقات استراتيجية وعسكرية وأمنية ودفاعية، ويتصرفون كيفما يحلو لهم، يقتلون النفس بغير حد، يرتكبون المجازر على الشعب اليمني وهم كما يقال في المثل داغز ريش، يعني ما في ذهن اللمة، لأن المواقف الدولية كلها لن تخرج عن إرادة البيت الأبيض والولايات المتحدة، ويعني ما يسمى بالدول العظمى الخمس صاحبة القرار. لا أحد سيلاحقهم في المحاكم الدولية ولا في دهاليز السياسة الدولية ولا في الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن الموقف الأمريكي معهم، فهم يعتزون بمن؟ بأمريكا، يعتزون بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، ويتصرفون كيفما يحلو لهم، وينطلقون بأريحية ومطمئنون أنه لن يلاحقهم أحد ولن يسائلهم أحد. أما المؤمن فلأنه على ثقة بأن الله تعالى معه، فأريحيته أكثر من أريحيتهم، وطمأنينته أكثر من طمأنينة هؤلاء القوم، لأنه ينطلق وهو يعلم أن صاحب القوة المطلقة العظمى هو الله سبحانه وتعالى معه. واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. فلذلك المؤمن ينطلق ولا يخشى في الله ما لومة لائم. عندما انطلق النبي صلوات الله عليه وسلم يعلم الناس ويرشد الناس،
قال الله تعالى ما في حقه سواء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا بالنسبة للمؤمن، فهو على ثقة بأن الله تعالى معه، ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، صاحب الأمر كله، الذي بيده الموت وبيده الحياة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا كان الإنسان يعتمد ويعتز بالله سبحانه وتعالى الذي هو على هذا النحو، فلا شيء يغلبه ولا شيء يخيفه ولا شيء يوقفه، وهكذا ينطلق، وكله قوة وكله صلابة وكله شجاعة وكله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن. وما فائدة كلمة واعلموا أن الله مع المتقين؟ والمتقي هو الذي يدافع، يتقي، يدفع عذاب جهنم بالقيام بالواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. لأنه حتى وأنت بتجاهد أنت بتتقي في الحقيقة. ماذا تتقي؟ تتقي جهنم، تتقي جهنم التي وعدها الله عباده الكافرين والظالمين والطغاة. أنت تقاتلهم من أجل أن تتقي وغضب الله وجهنم والعياذ بالله، وتتقيهم أيضا من حيث إنهم هم المعتدون، كما هو الحاصل مع الشعب اليمني بالنسبة لدول العدوان. هم الذين يعتدون علينا، وهم الذين بغوا علينا، وهم الذي حاربونا، هم الذين حاربونا. وبالتالي علينا إذا قمنا نتقي وندافع عن أنفسنا، فاعلموا أن الله مع من. والله يا إخواني، هذا ما يجده الإنسان دائما في كل زمان ومكان، أنه لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. والله تعالى يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. جاء في الحديث أسرع شيء عقوبة البغي وقطيعة الرحم. أسرع شيء عقوبة، يجي عقوبة للباغي ولقاطع الرحم، مع ما يدخر الله تعالى لهذا الظالم من عذاب يوم القيامة. بس هذا عذاب معجل، يرسلها الباغي برسالة سريعة للباغي. الباغي لا بد أن يؤخذ بجريرته. أسرع شيء عقوبة البغي وقطيعة الرحم. جاءوا علينا بخيلائهم وكبريائهم وطياراتهم F-16 والطيارة تعبي الطيارة في الهواء وهات ما هوك، يعني كبر إلى أبعد حد. واليوم يتباكون أمام العالم، تعالوا انظروا، رجمني بالحجر يقولوا له ما لا لا لا، موقف مخزي، موقف مذل. خلي حقك الشجاعة كان تحفظها لنفسك، ومالك تخلي لك وتكونوا أخوة مع إخوانكم. لا تكبروا واعتزوا بغير المؤمنين. والله تعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لمن؟ لله جميعا. لكن هؤلاء اعتزوا بغير الله، ومن اعتز بغير الله ذل، من اعتز بغير الله ذل شاء أم أبى. وسترون ما هو أعظم من هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن القوم ليسوا في وارد التوبة ولا في وارد الرجوع ولا في وارد الاستغفار ولا في وارد مراجعة النفس، ما زالوا على هذا النحو، وكأن سنة الله سبحانه وتعالى ستجري عليهم، وكأن بهم وقد حزموا أمتعتهم وضاقت عليهم الأرض وما رحبت ثم ولوا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه يعني الكبر قتال. الكبرياء لله سبحانه وتعالى، من نازع الله تعالى في كبريائه قصمه الله، وهذا ما ستشاهدونه بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله مع من المتقي. كنت تتقي أنت جارك بآذيك ويشاكلك وأنت بتتقي، قالوا في المثل المودي مزا، الجار هذا تكبر معه، مع افئن، مع جهال، مع جنابي، مع سيارة، مع ذا، مع عشيرة، مع مرافقين، وانت مسكين ضعيف بعد حالك. المؤذي مزال. قال تعالى كم تركوا من جنات ونعيم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذه قاعدة على مستوى الفرد والجار وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدول، هذه قاعدة وهي سنة الله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. واعلموا أن الله مع المتقين. يلتزم الإنسان جانب التقوى للدفاع عن النفس، وخير له أن يلقى الله تعالى مظلوما من أن يلقاه ظالما. خير للإنسان أن يلقى الله تعالى مظلوم، خير له من أن يلقاه ظالما. قال الإمام علي: وكيف أظلم سواء، والله لأن أبيت على حسك السعدان مزهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحضان. وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها، القفول الرجوع، ويطول في الثرى حلولها. لماذا أظلم؟ أنا أعرف من نفسي أني ميت وأني سأذهب إلى القبر وأني سأحاسب وأني سأعاقب. فهيك الساعة الرولكس ما عاد تنفعنيش يوم القيامة، لمن أتيها؟ لملك من الملائكة؟ هرشي ما بلبسوا الساعات. سواء الفلوس الجنبية، من أتلبس الجنبية يوم القيامة؟ الفلوس هذا، الأراضي 20-30-40-100 ألف لبنة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالإنسان عليه أن يلزم ويلتزم جانب التقوى، ولينظر كيف سينصره الله سبحانه وتعالى، لكن مع الحركة، مع الجهاد في سبيل الله، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية أخذ العلماء منها دليلا على مشروعية الخروج على الوالي الظالم حتى لو كان مسلما في ظاهر الحال. هذه الآية أخذوا منها مشروعية الخروج على الظالم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والله في موضع آخر يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم من هم الكافرون. فدل ذلك على جواز الخروج على الظالم ولو كان في ظاهر الحال أنه مسلم، ما دام لا يحكم بشرع الله ولا يقيم حدود الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. في هذه الحالة يجوز للناس أن يخرجوا عليه بمقتضى هذه الآية. ما بحاجة يقول: ما أحرجتمونا. لا، هذا الآية نص صريح في المقصود، أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آمنوا يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لأن التعامل بسماحة مع من ينتهك حرمات الله ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيه نوع من الإقرار لهذا الظالم بظلمه، والسكوت على ظلمه يعد خيانة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرى. ولذلك قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فعندما ترى العالم يجالس الوالي الظالم ويوانسه ويسامره ويضاحكه ويشرع له عمله فهو خائن لله ولرسوله. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له: أعيذك يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء، مثل محمد بن سلمان محمد بن زايد. أعيذك يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء سيكون ولاة أو أمراء ظلمة. هذا حديث النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. من دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وما لاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. الحديث هذا صحيح. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم على كذبهم ولم يمالهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا شرع النبي. نفترض أن النبي الآن بين أظهرنا
تصوروا النبي الآن موجود معنا، هل سيقر هؤلاء الولاة على ما هم عليه؟ الجواب واضح. هل سيقرهم على موالاة اليهود والنصارى ويقولهم معذورون؟ هل سيسمح لهم النبي صلوات الله عليه وآله وسلم بأن يفتح السيانم والملاهي والمراقص والكباريهات والشاليهات والخمارات والبارات؟ هل سيسمح لهم النبي ويبقون على ما هم عليه ولاة أمر؟ ما هو الذي يتصور أن يعمله النبي صلوات الله عليه وآله؟ هذا ما يجب على الناس. ما تصورنا أن يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجب على الناس أن يفعلوا، لأنه يسع الناس ما وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يوالون الظالمين ولا يهادنونهم ولا يجاملونهم ولا يقول أنا أعتذر للناس من كل ما حدث من ماذا. وإحنا الآن مع الصحوة التي أتى بها محمد بن سلمان كما هو الحاصل عند بعض العلماء. العالم على الصراط المستقيم لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية. لا نقول ذلك كما علم الله يعني شماتة، ولكن من باب أخذ العبرة والعظة حتى لا يقع الإنسان فيما وقع فيه الآخرون من الأخطاء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أسأل الله أن يهدينا وأن يعافينا. كما قلت لكم أخذوا من هذه الآية دليلا على مشروعية الخروج على ولاة الجور الظالمين. يأخذون مثلا الزكوات، والزكوات مصارفها 8، وطيلة حكمهم لا يجد تجد هذه المصارف 8 منها شيء إلا مصرف واحد وهم العاملون عليها فقط، والباقي لا يجدون من مصارف. مثلا هذا ضرب مثلا. وهناك أشياء كثيرة. ولي الأمر الصالح هو مثل الأب. الأب هل يرضى لأبنائه أن يقطعوا الصلاة؟ هل يرضى لأبنائه أن يمنعوا الزكاة؟ هل يرضى لأبنائه أن يدخلوا السيانم ويضيعوا أوقاتهم؟ هل يرضى لهم بأن يكونوا من الزناة والفجرة ويشربوا الحشيش والمخدرات؟ هل يرضى الأب لأولادي هذا الشيء؟ ما يجب على ولي الأمر أن يعمله هو هذا، لأن الكل بالنسبة له أولاد وهو المتولي، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. ها هنا يظهر لولي الأمر أنه لا يجوز لا لوزارة الإعلام ولا لوزارة الثقافة والسياحة ولا لأي وزارة يمكن أن تنتج أفلاما أو برامج من شأنها أن تخدش من حياء المسلمين وأن تمس أخلاق المسلمين وأن تفسد أخلاق المسلمين وأن تفسد دين المسلمين بأي عذر كان. لا يقولوا والله ما عاد يصير يعني ما تصلح الأفلام، لا شيء بمرج جنب الرجال ماشي ما يصير الفيلم، لا كان بفيلم ولا كان بس سواء مسلسل ولا حلقة، ما احنا بحاجة إلى هذا الشيء. إذا المسألة يعني لابد أن تأتي المرأة مبرجة ومجملة ومزينة وأمام الناس ويقول احنا دولة إسلامية، هذا خطأ كبير جدا، هذا من الأخطاء التي يقع فيها ولاة الأمر. ولي الأمر إذا كنت أنت ترضى لزوجك لابنتك لأختك أن تعمل هذا العمل فارضى لغيرك، وإذا كنت حريصا على أسرتك على نسائك على محارمك فيجب أن يكون هذا الحرص على سائر الماء. ما بحاجة واحد هذا هو عبارة عن كلافة عن أطراف الناس، لا، الكل كأسنان الماء المشت. وولي الأمر هو الذي يراعي هذه المسائل كلها، وهو الذي لا يغيب عن ذهنه هذا الأمر، وهو الذي يتعامل بكل حصافة وبكل ذكاء وبكل إدراك لواقع المسؤولية التي يتحملها، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يحطهم برعايته ونصحه كما يحيط أهله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، هكذا ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم لم يحضهم بنصحه كما يحيط أهله بنصحه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. والخائن أينما آله أين مصيره؟ جهنم والعياذ بالله. فلذلك على ولاة الأمر أن يكونوا على هذا النحو، وعلى العلماء أن لا يقروا الظالم على ظلمه. نحن مع ولاة الأمر، نعم، ولاة الأمر الصالحين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون،
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين هم حريصون على الناس في دنياهم وفي آخرتهم. ها هنا يجب على الناس أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن يكتفي ولي الأمر بأن يقال هو ولي أمر، وهو رئيس وهو زعيم وهو ملك وهو سلطان وهو أمير إلى آخره، ثم لا يحيط الناس كل الناس بنصحه، فهذا لا ولاية له. لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. ولأن الله إنما أمر بأن يتولى المؤمن المؤمنة، لا أن يتولى المؤمن الفاسق والفاجر والظالم. لاحظتم ذلك أو ماشي؟ ولأن المرء

التفكر في ماذا تعني. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم كما قلت لكم هذه الآية أيضا لا تتنافى مع قول الحق سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، مع افتراض أنهم يهود وأنهم نصارى، لكن ما بمانع أن تعامل معهم بإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. كيف نفهم الآيتين وفي ظاهرهما التناقض؟ ليس فيهما تناقض. الآية التي ذكرناها لعلها في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ها هو ذا ينص على أنهم لم يقاتلوكم، ينص على عدم قتالهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على، يعني ليس هناك تآمر ولا مؤامرات ولا كيد ولا دس، مسالمون يدفعون الجزية بعد أن أمر الله سبحانه: قاتل الذين سواء قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني نأخذ هذه الآية مع هذه الآية مع هذه الآية نخرج بهذه الصورة أن هؤلاء الناس إذا كفوا أيديهم عنا ولم يظاهروا علينا لا في إعلام ولا في منابر ولا بمال ولا بسلاح ولا بكيد ولا بمؤامرات، هؤلاء هم أهل الذمة الذين هم لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث: من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. يعني يهودي بيسلم الجزية، نصراني بيسلم الجزية في دولة الإسلام، لا يجوز التعرض له بأذى، لا يدخل في هذا قاتل الذين يلونكم، إنما نقاتل أصحاب الشوكة، أصحاب القوة، أصحاب المنعة، أصحاب الدس والكيد والظلم والجور، كإسرائيل اليوم وكأمريكا اليوم وحلفائهم وولاة الجور الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. أما الضعيف الذي لا شوكة له ولا قوة له ولا كلمة له ويكف أذاه ولسانه عن المسلمين ويسلم الجزية عن يد كما قال تعالى، فهذا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالذين يتولون الآن اليهود والنصارى وإسرائيل بنص القرآن، هذا شهر القرآن يا عباد الله، هذا شهر القرآن، يجب علينا أن نقرأ القرآن كما أراده الله، أن نفهم رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا. هكذا يقول: إنما ينهاكم الله، نهى الله، هل نطيع الله أم لا؟ هل نقف عند حدود الله أم لا؟ مالك الملك ينهانا عن موالاتهم، قالوا لا، تعقد قمة في المنامة من أجل تمرير صفقة القرن، من يطيعون ومن يعصون؟ لأمر من يمتثلون وأمر من يتجاوزون. لاحظوا يا إخواني كيف يكون الخطأ الذي يرتكبه الناس. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، من قاتلنا في الدين؟ من قال في حقهم سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين، لا ما هم اليهود، هم حزب الله، أنصار الله، إيران، لا لا. لاحظوا كيف يكون اللعب بأحكام القرآن، التجاوز لأحكام القرآن، ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. من الذي أخرج الشعب الفلسطيني من دياره؟ سلوهم، سلوا ولاة الأمر، سلوا العلماء الذين يباركون هؤلاء الولاة ويدعون لهم صباح مساء، سلوهم من الذي أخرج المسلمين من ديارهم، من الذي صادر المقدسات الإسلامية الآن في أيديهم بعد أن قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى، مسجد إسلامي ويجب على المسلمين أن يدافعوا عنه وأن يقاتلوا من أجله، وهم الآن يعقدون الصفقات من أجل بيع الأقصى وبيع فلسطين بأكملها وتهجير الشعب الفلسطيني ليبحثوا لهم عن وطن آخر.
هذا من الجائز؟ هل هذا جائز؟ هل يجوز للشعوب أن يسكتوا على هؤلاء الولاة؟ ويقول ضاعت ولي الأمر، ضاعت ولي الأمر، المفسدة الصغرى مقدمة على المفسدة الصغرى الكبرى. أكبر مفسدة أن يدخل الإنسان جهنم، وأن لا يأمر بالمعروف وأن لا ينهى عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ما. وهؤلاء قالوا لا أطيع ولا أتكلم، ولو بسرت في التلفزيون بزني ويشرب الخمر نص ساعة. سمعتم هذا أم لا؟ عجيب عجيب عجيب. النبي يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فماذا؟ فقاتله. إذا قتل الإنسان في سبيل الله يا حبذا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن عندما دجن العلماء أفكار الناس لطاعة ولي الأمر الظالم الفاسد الفاجر الباغي المفسد وغير المصلح وقعوا في خطأ كبير جدا. وقد ورد أن هؤلاء العلماء في آخر الزمان قردة وخنازير يقعدون على رؤوس السكك يصدون الناس عن دخول الجنة، لأنهم على هذا النحو من تدجين فكر الأمة سواء وتذليلها وتعبيدها لغير الله سبحانه وتعالى. يخوفونهم كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دون الله، سواء يخوفونك بالذين من دون الله، لا يخوفون الناس من الله. ورأس الحكمة مخافة الله، إذا خاف الناس الله سبحانه وتعالى سيخاف منهم كل شيء سينتصرون. لكن عندما يعبدون أنفسهم لغير الله ستعتريهم الذلة وتتحكم عليهم المسكنة ويتسلط عليهم الصغار والحقارة بين العالمين، وهذا هو الحاصل. قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. والمؤمن غير ذليل، لأن الله تعالى يقول فإن العزة لله جميعا، ويقول العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. في الدعاء المأثور وقد سمعتموه مرارا وتكرارا ورددتموه أنتم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، الدعاء سواء، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ما بعدها إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. المؤمن لا يذل، من تولى الله ورسوله والذين آمنوا ليس ذليلا ولو كان لحاله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا إبراهيم لحاله، كسر الأصنام بكل شجاعة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كان. أي شجاعة هذه؟ أي عزة هذه؟ أي قوة هذه في هذا الرجل الشاب الذي حطم أصنام؟ يعني ذروة مقدسات الكفار استهدفها عليه السلام وحطمها وجندلها بفأسه. وفي مقام الجدال ومقام الحوار ومقام الخصومة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أجاب بكل شجاعة وبكل بسالة وبكل رباطة جاش وحملهم المسؤولية. لا، ما هو أنشأنا ذي قتلته، فمن قتلهم؟ من يعني من دمرها؟ من جندلها؟ من كسرها غيري؟ المعنى هذا. اسألوهم إن كانوا ينطقون. أي شجاعة! هذا ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من العزة والكرامة والشجاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الطرح الآخر، ما هو وقت خللنا حالنا، خللنا بعد حالنا، حج عن فرضك، هذا ليس مشروع النبي صلوات الله عليه وسلم، وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منهج من يريد الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما. أما الموت فهو آت على كل رقبة وعلى كل نسمة. الذي بجاهة الجبهة والذي عنده أمة في البيت، الموت آت.

0: عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لاحظوا عندما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا من الغلظة أم لا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. قال ما وليجدوا فيكم، تبقى 10 سنين بعد 10 سنين بعد 30 سنة بعد 70 سنة 80 سنة وإحنا في حوار والقمة الفلانية والمقترح الفلاني وقرارات الشرعية الدولية و و و و لن ينفذوا لك منها شيئا ولن يصغوا لك في شيء. معك سلاح، معك رجال، معك قوة، معك عزيمة، معك صلابة. من عز بز، من عز بز سواء. والله عندما يقول وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني هذا حال المؤمن، لا يأسف لا يخشى في الله لومة لائم. جو فتشوا لنا، معنا صواريخ، معنا مصانع، معنا معنا معنا. أرأيتم ماذا عملوا بالعراق عندما فتشوا العراق؟ وكانت لدى العراق قوة وترسانة قوية، لكن عندما علموا أنه لم يعد هناك في العراق شيء تمكنوا من التدخل وغزو العراق، غزو العراق لأنهم قد فتشوا. الذلة عندما تعتري زعيم القوم وتعتري زعماء القوم وقادة القوم يفشل العامة ولو كانوا بالمليارات فضلا عن الملايين، يفشل الناس جميعا، لأن الناس بقوة وعزيمة وثقة ولي أمرهم القوي. لا، إذا ضعف ولي الأمر ضعف الناس، إذا ضعف القلب ضعفت الجوارح. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، من أتأمل، سمعت كلمة السيد حسن نصر الله بالأمس أو قبل الأمس، ها؟ قال بيسألونا معنا صوارخ ذكية، قال معنا صوارخ ذكية، معكم مصانع، قال حتى اللحظة ما بيش معنا مصانع، يعني سنصنع سنصنع. ما لكم لهذا الأمر؟ ما دخلكم لهذا الأمر؟ معنا، أنتم معكم مصانع نووية، لماذا تمنعون الناس من امتلاك مصانع للأسلحة؟ من حقنا أن نمتلك، لكن لاحظوا كيف القوة. لكن لو كان ظرفا آخر يتحدث سيفتح الباب بمصراعي، تعالوا فتشوا فتشوا حتى توالي دوالي بالماء.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وأرنا به حقائق عظمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أعطانا هداية متكاملة، وكما قال عز من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء. المشكلة لدينا هو في تعاطينا مع القرآن الكريم، أننا للأسف نأخذ من القرآن الكريم ما نجعله في دائرة أنه هو الدين وأن هذا هو الإسلام. فإن